النص الليل. الموضوع الليلة اللي حبينا نحكي فيه هو اللي ما فهمش حد فينا معناتها حاجة إنسانية. مع وجود الإنسان فما المشاعر، مشاعر الحب. أي أنواع الحب اللي تراوها انتوما أنجح وأحسن لبناء علاقة زوجية؟ حب العقل يعني اللي يكون مبني على التفاهم، حب العشرة اللي يجي بالتعود، أنت فما ناس تعرس وترتبط وهي ما تحبش ما يحبوش بعضهم، لكن فما يكون قبول مبدئي، لكن بعد بالعشرة وبالتعود معناتها العلاقة تكون ناجحة. أو الحب العاطفي العميق أو الحب الذي لا يرى الشمس، أيهما أنجح وأنجع وأفضل لبناء علاقة أو رابطة زوجية؟ رأيكم يهمنا على 71-844-411. الحب أكيد تغنيوا عليه، هما الغنيات تبنيوا أساسا على الحب. موضوع الحب هو القاسم المشترك عند كل معناتها الفنانين والشعراء. مش نسمو من بين الأغاني اللي تغنيت على الحب صوت نانسي عجرم، الحب زي الوتر، بعد شوية رامي صبري بيحرك في المشاعر، مش نسمو شيرين، شيرين وما أدرك ما شيرين في مشاعر، وبرشا أغاني أخرى إن شاء الله تكون على ذوقكم.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا في سهرة نوستالجيا. اليوم نحكي على مشاعر الحب، أيهما اللي تعيش أكثر وتدوم أكثر والأنجح في العلاقات الزوجية أو في الارتباط، حب العشرة أو حب العقل أو الحب العاطفي العميق. رجاي معنا، مرحبا رجاي براهمي، مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: أمورة مساء الأنوار، أحلى أميرة،
0: مرحبا بفضلك،
1: عايشك دمتم من المصادر الجميله للسعاده يا اميره.
0: ربي فضلك ويخليك.
1: تحيه ليك وللمايسترو سليم نقفيبي وكل اوفياء هذا البلد.
0: سلمى عليك سليم. شكرا يا رجاء.
1: عايشك يا عمره.
0: رجاء، انت حسب هكا من عرش تجربتك او من قناعاتك، اي العلاقات اللي تكون انجح معناتها مبنيه على المحبه الكبيره، العاطفة الكبيرة، أو هكا العقل اللي يرتبطوا بالعقل، أو بالعشرة معناتها بالتعود جي من بعد ما تكون العقل من الأول قابل، فما قبول مبدئي ومن بعد بعد الارتباط معناتها بالتعود وبالعشرة تنجح العلاقة هكاك خير حسب رأيك؟
1: اي مش نحكي من منطلق قناعاتي يا اميره، خاطر التجربه كانت عندي تجربه وشبه فاشله، واما بالنسبه للمشاعر هي مرتبطه بوجود الانسان على في هذه الحياه
0: في كل مرحله حياته.
1: اي، والحب هو احدى معناها مشاعر جميله جدا. الحب يتفرع مش بالضروره في اطار

0: كوبل.
1: لا احنا اليوم نحكيوا على في طرف كوبل.
0: اي بما انه الليله نحكيوا على
1: شكون واضحين ما انت اي العلاقه الزوجيه اللي تنجح اكثر
0: اي
1: على اي اساس من أي. تكون مبنيه
0: لما حب ساعات يا اميره يبدا كبير كبير تحسوا احيانا جنوني وبلا حدود وكل شيء ويتقابل ساعات بالفشل او يفشل في انه يبني علاقه زوجيه
1: ما يدومش يعني ما يدومش
0: اي ما يدومش واذا كان زاد باش نحتكموا للعقل تحس العلاقه تولي جافه ما عندهاش
1: روح
0: هكا روح معناها كانها تدخل فيها الحسابات او المصالح او مش هكاك ناخذوها كيف ما جات هاني علاقه والسلام هاني هاكا خلينا والسلام اكاهو فما شكون راهو فما شكون
1: تنجح معاه وتنجح معاه
0: فما شكون تنجح معاه هذيك ديما نقول انا راهي تقعد مرتبطه
1: يقعد هو راهو هو النجاح في كل العلاقات هو النجاح نسبي بطبيعته
0: والا العشره زاد فما شكون يرى انه علاش نرجعوا للعشره العشره مثلا زواج تقليدي بالعشره يقول لك مثلا بالعشره تتالف الارواح وتتبنى المحبه تولد المحبه وتبدا تكبر بشويه بشويه يا اخي احنا جدودنا وابائنا وامهاتنا في نسبه ضئيله جدا فما شكون خذاو عن قصه حب اما الاغلبيه الساحقة خذاو عن معناها عن طريق زواج تقليدي وبالعشره دائما واستمرت بالرغم ما تجابه من مشاكل وعراقيل وصعوبات وإلى آخره هو ربي سبحانه في القرآن قال وخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا بينكم مودة ورحمة الحب هو ضروري ما معناها ضروري لانبعاث العلاقة ولاستمرارها وبش يقويها زادة بش تتحدى كل العلاقات العرقيل والصعوبات يعني لهنا لا علاقة الحب معناها اللي وحده تكفي ولا العقل وحده يكفي يلزم ثم شوية توازن شوية وسطية معناها نحاولوا ان الحب معناها عنده دور اساسي هذاك لا نقاش فيه والعقل ساعات يلزم نحتكموا للعقل احيانا خاطر برشا علاقات وبرشا شواهد عبر التاريخ ما معناها الجانب العاطفي وحده لا يكفي معناها ما فيش كلام يلزم ديما ثم توازن وثم وسطية هذا ما يمنعش انه ثم علاقات عاطفية معناها تبدات من الحب وتبنيت عن الحب ودامت واستمرت وكانت معناها شاهد جميل او كانت عنصر معناها جميل جدا في التاريخ والا حتى في حياتنا العاديه معناها نرجموا نرجعوا لها والكل وبدون حب لا لا لا لا, لا تعمل الحياه بالطبيعه
1: نبض الحياة هو الحب نبض الحياة
0: خطر حتى أي حاجة يا أميرة كي تعملها بكل حب تولي النتيجة غير يعني تفرق بارش النتيجة
1: طبعا.
0: سوى العمل نتاعك سوى حتى في كل جينتك سوى في إذا كان بكل حب فإنه معناها تولي النتيجة
1: تكون أنجح لهنا نستنجو أنه بالنسبة ليك العلاقات تكون مبنية على الحب والعاطفة هي اللي تراها الأفضل أو الأنجح شكرا رجاء يعطيك صحة شوية آخر موجز الأخبار
0: عايشك
1: شكرا لك شوية آخر موعد بيكون مع موجز أخبار التاسعة ونصف يقدم محمد السيوي نرجع معكم في نوستالجيا.

0: نوستالجيا.
1: مرحبا بكم مجددا في نوستالجيا حتى النص الليل معكم. نتفاعل معكم اكيد بالتليفون بالباج فيسبوك بالطرق المتاحة بيان سور باش توصلوا صوتكم وتعبروا وتعطيونا رايكم في ما يتعلق بموضوع السهرة اللي لا حبينا ناخذوا كل استشارة من عندكم على شلي ما في دوش حتى الشباب اللي يخمم هكا في شكل العلاقة اللي ناجحة كيفاش نجم تكون حسب رأيكم شنو الأنجح أو الأنجع وقت اللي العلاقة تكون مبنية على العاطفة الجيشة على الحب الكبير على التفاهم يعني تكون بالعقل أو حب العشرة اللي يصير بالتعود. الآراء هي الحقيقة تختلف لأن كل إنسان حسب تجربته وال فمش حاجه معناتها اللي هي قاعده نجم معناتها نعموها على الناس الكل. كل شخص كما قلنا والتجربه نتاعو كيفاش عاشها كيفاش يعيشها كيفاش يراها، لكن يهمنا زادا انه نشوف النقاط الايجابيه النقاط القوه نتاع العلاقات المبنيه كان على العاطفه او على الحب العقل او على او بالعشره يعني بالتعاون. نشوفوا نقاط القوه في كل علاقه ربما هكا تخلينا نشوفوا ملامح العلاقه المستقبليه. نحكي ديما للشباب اللي مازالوا يخموا معناتها في شكل العلاقه وفي الارتباط كيفاش يكون واي معناتها نوع العلاقات اللي يكون انجح واثبت واللي يدوم اكثر. باش خذينا راي رجاء احنا من بكري شويه، رجاء هكا ترجح كافه العاطفه اكثر. جميل معنا سي جميل مقصر هلال، مساء النور.
2: نور يا اميره،
1: اهلا وسهلا بك.
2: صغيرة الكبيرة
1: ربي يخليك. اي كفة ترجحها اكثر انجح تراها انت من تجربتك بعد زواج ما شاء الله لسنوات كان مش يعقود؟ قديش عندك من اللي متزوج؟
2: 36 عام طبعا.
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: دراري دراري. يا اميرة والله هو ثم كلمة قال لا تشطيط ولا شطط خير الامور الوسط. معناتها ديما الاعتدال هو لموديراسيون هي الباهي، لا يكون عاطفي برشا خاطر متى كان الحب يعرف القوانين ولا يعرف كذا وما يكون زاد انسان يخمم بعقله يفكر بعقله خاطر شو اللي يفكر في الماده يفكر عندش فلوس عندش كهرباء وهو يا زاد هي عندوش كذا كذا. هو الانسان الحب هو روح وجسد، هو مزاج او حاجه مش مزاج حاجه ممزوجه بين الروح والجسد. احنا خاطر بشر لسنا ملائكه ولا شياطين منا ومن عاد اني ارى اني حاجه نقول لك والله زواجي كان نصفه تقليدي ونصفه حضري.
1: ونصفه
2: حضري معناتها عشت نصف تقليدي كانوا يمشي ويخطبوا على عقله تاعو ونصف حضري انه الانسان يقعد معاه خاطر عندي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لقد معناتها خطبت فتاة قالوا أنا نظرت إليها قالوا لا قالوا اذهب فانظر إليها ما هو خاطر خطبوا له اذهب فانظر إليها فذلك آدم لي عشرتكما في المعنى أنه هكا أحسن. أنا قالوا لي ما يكذبش عليك ما نعرفهاش قالت المهم باراليل ما هي كانت سيونس وأني لا تفليسي ولكن ما نعرفهاش سبحان الله. قالوا لا لا أختي قالت هو بنت فلان قلت له ما نعرفهاش. المهم قلت نحب الراه وعملنا موعد عائلي في دار اختي وجات اختها الاكبر منها وجاو لكن هي فهمت معناتها فهمت لعنة ذاتها لقد بعدها قالت حاجه اخرى وقعدنا مع بعضنا ووافقت عليها تو 36 عام.
1: يعني اللي قال اول كيفاش كان معناتها الانطباع نتاعو؟
2: والله لقد قذف الله نورها في قلبي سامحني حاجه شخصيه وذاتيه فهمتها وخاصه حسيت قلت هذه هي انت وحدي بعد ما طلعت ومشات.
1: وهذا المهم يعني صحيح هي علاقه معناتها نصف تقليدي كما قلت انت من الاول لكن كان فما القبول المبدئي التوافق في وقت تقابلت
2: يعطيك الصحه القبول المبدئي على خاطر علاش قلت نحب نراها
1: وكان متبادل سي جميل
2: والله حتى قالت وقت ما فهمت هي راتني لول خاطر ثم اختي تمشي لقطاع برشا تمشي للعمره للحج ولا وقمة اختي وقتها ما انت حاجه هي معلمه تو متقاعده قلت له نمشي ناخذوا حاجات من عندما كلامه هو ما بيش ما نقول مرتاح
1: ايه
2: ماشي معاه قد كيفاش احنا نشوفي مرتي حصلت 12 نعمر مشات عليها يعني المهم قلت كيفاش احنا نمشي باش نمشي من عند فلانة ما نسميش اختي لا مرتي
1: ايه
2: يا اخي جات هي لقاتني قالت مالبوس يحكي جايب خطبة خطبة هات الخطبه هي
1: اي سي جميل نحكيوا على نرجو العلاقه ركزوا اكثر
2: بعد قعدنا يعطيك الصحه قعدنا هيك تحدثنا والله اللي نجحنا فيه هو عملنا كارت طبل اوراق مفروش على الطاوله قلت لي كذا وكذا وراني قريب كذا وراني كذا ونخدم في كذا وهي وقتها كانت كريستيان سوبيريور بيولوجيست ما في الصحه لكن ما استخدم فهمت واخد الدبلومه باك تشتروا وعادة كل شيء المهم بعدها اعتبرنا لخدمة بأمور قانونية وأمور شرعية المهم قعدنا بعضنا تحدثنا كذا وكذا معناتها قعدت هي كيفك لفمك لانطانت أو القبول بيني وبينها قعدنا مع بعضنا وروحنا
1: التوافق ولا التناغم التوافق
2: نعطيك الصحة احنا قبل عنك التليفونات ما فيك استقبلنا زي فهمت ماشي بورتابلات بالصفه اللي تصوروا فيها طلبت التليفون قد عرفتك هي بعدها قد عرفتك انت خاص معك 8 هيك ولا 7 ونص قد تقلت شنو رايك قد ان شاء الله مبدئيا ان شاء الله ما عرفت طيب وما قد كان كلام البيت وصرنا مع بعضنا وقلنا كل شيء مع بعضنا كل شيء
1: بالتوافق يعني من تجربتك سي جمال يعني هكا للشباب اللي يسمع فيه ده تنصحهم انه معناتها يكون فما الود ولا العقل اكثر من العاطفه
2: لا انا قد شكتي 50-50
1: اما صعيب راهو باش تحصلهم الزوز باش تعمل انت محظوظ انه نجمت تاخذ العقل ولا والعاطفة من بعض
2: وقت نفكر وانا صغير تفرج في اللي قناة الحيران فيها مدات إلى جانب العقل ولا أقدام الرأس ولا أقدام معناتها واحد يتسقيه ولا أخذ عقله وخممنا بالعقل وقعدنا من بعضنا وقلنا كل شيء بعد كل شيء عملناه مع بعضنا
1: ايه
2: احنا صغار مع بعضنا فما بالك صغار مع بعضنا الكرهب مع بعضنا عرفنا الثاري شنو زيتو شنو الدار الثانية الثالثة
1: ما شاء الله
2: الحمد لله ودراني بدراني اليوم ما تفرحني
1: ما شاء الله ان شاء الله ربي يديم العشرة والمحبة ويطول عمركم في الخير سي جمال نشكرك برشا يعطيك صحة
2: عايش حاجة أخرى كبيرة كلمة ونمشي
1: تفضل
2: اللي مقلقني هو ولدي مرتي وصغار ومشينا فرنسا بامتحان وكونكور وانجينير التوبوغرافي مشينا فرنسا ربي يهديها والحق خاطر الدارين نحبهم برشا وإن شاء الله تجربتي ناجحة
1: ربي يوفقه ربي يوفقه ربي يوفقه في المحطة الجديدة في حياته الوالدين الكل ربي يحبوا أبنائهم برشا برشا لكن تقعد ديما خياراتهم واختياراتهم في الحياة وكيفاش هما يروا مستقبلهم ومستقبل صغارهم زيدا إن شاء الله على كل ما أنت ينجحوا في الخيار متاعهم هذية شكرا شكرا سي جمال يعطيك صحة على الباج فيسبوك باش نمشي للي كومنتير سالم بن بلقاسم يقول مساء الورد شكرا شكرا على كل الكلمات الحلوة يا سالم يقول لبناء حياة زوجية سعيدة قائمة على الحب يبدأ كل شيء بالتواصل الصادق يتشارك الزوجين الأحاسيس والأفكار دون خوف أو تحفظ من الضروري أنه يتعلم كل طرف فنون الإصغاء والتفاهم ليس بهدف كسب جديد بل لفهم الآخر الاحترام المتبادل يشكل الركيزة الثانية حسب سالم وهو ما يعني تقدير اختلافات الشخصيات والاهتمامات والاحتفاء بالنجاحات الفردية دون غيرها والنقطة الثالثة المهمة في بناء حياة زوجية سعيدة حسب سالم يقول المرونة والتسامح فالحياة هي مشتركة والأخطاء واردة لذا لابد من العفو والتجاوز لبناء جسور الثقة لا جدران الخصام أخيرا الحب ليس مجرد كلمة بل أفعال يومية صغيرة أو مشاركة في الأعمال المنزلية رسالة حنونة عناق عند العودة بهذه الأسس يقول يصبح الحب بيئة دافئة تنمو فيها السعادة وتزدهر

مرحبا، هذه أمين ماهر، نسيت اسمي، تواصلنا على 10:07. مرحبا مجددا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، مكملين معكم احنا في نوستالجيا، مكملين بالموضوع اللي طرحناه من بداية السهرة. نحكي فيها على الحب وأنواع الحب يا شيخ، وأنجح أنواع الحب في العلاقات. يظهر لي هي تقعد مربوطة بكل شخص وتجربته، لأنه ما فماش تجربة تكون ناجحة هكا في المطلق النجم نعموها. اليوم من الأراء اللي وصلتنا، فما شكون نحكي على العاطفة اللي يعتبرها ركيزة لبناء علاقة زوجية ناجحة، وفما اللي مشي للعقل، ثم العاطفة اللي تنجم تجي معناتها بطبيعتها التوافق، وهي يا حبذا، وانه تكون فما العاطفة الجيشة، المحبة، الحب العاطفي، وايضا حب العقل يكون فما المبني اساسا. كي نقولوا حب العقل يكون مبني اساسا على التفاهم. هذه معناتها الامل كل انسان راهو في بناء علاقة جدية، معناتها ارتباط رسمي، علاقة زواج، يتمنى أن يكون فما المحبة، قد المحبة قد العشرة وقد التفاهم. فقط في الحياة مش كل ما نتمناه بطبيعة نحصله، ونجم تكون فما معناتها ظروف أخرى اللي تخلي كفة تطلع على الأخرى. معناتها أحيانا تولي فما ناس من تجارب مثلا في الحب الغير ناجحة وارتباطات ما تتمش، يلقوا ريحهم يرجحوا في كفة العقل، يقول لك خليني نتزوج زواج بالعقل، معناتها يكون الشخص ولا الإنسانة فيها مواصفات معناتها اللي أنا نجم نقبلهم، وضع مادي ربما معين، وضع اجتماعي، مستوى فكري، يكون معناتها اللي أنا نقبله من البداية، خير من اللي نمشي بالعاطفة ومن بعد نندم أو ما تصيرش توافقات ويصير خلافات أكثر. كل واحد كما قلنا حسب تجربته، أما مهم أنه يكون فما العاطفة، ويكون مع حتى وكان معناتها على بالتفاهم أو بالعقل، يكون فما القبول زادة، الرضا بالآخر نوعا ما بإيجابيات وبسلبيات معينة في الشخص، باش نجم الحياة تستمر للتعايش معا من بعد، يكون أسرة إن شاء الله تكون أسرة ناجحة مبنية على المحبة والتوافق إن شاء الله. حياة من قفصة، مساء النور. ألو سليم، نشوفوا تليفون. حياة من قفصة المفروض حاضرة معنا. ألو، عسلامة. باهي، تو نجدوا الاتصال بها حياة. سينو انتوما مرحبا بكم، نعاود نذكر بالتليفون 71 844 411، وعلى راديو جون تونيزي باج اوفيسيل زادا تنجموا تكونوا حاضرين معنا، تخليوا رايكم في شكل كومنتير مع الستاتيو الخاصة بسهرة النوستالجيا. نسلم برشا على محمد بن حمودة كي العادة، ويقين بن مستور اللي دائما معنا في كل مساحاتنا التنشيطية وسهراتنا للتفاعل. تقول مساء النور، نسلم عليكم برشا. بالنسبة لمحمد بون تحية، ويقول أنا في الاستماع. شكرا شكرا على كل الكلمات. أراءكم توصلنا بالتليفون وبالباج فيسبوك. نرجو للموزيكا، إذا عمرو ذياب خليك فكرني.

0: تامر عاشور حيجي لي موجوع ولا موجوع؟ تامر عاشور من الاسماء اللي بدات تخرج انه فما امكانيه باش تكون موجوده في قرطاج سنة في تونس كسوا في مهرجان قرطاج او كالعروض اللي تصير قبل ومن بعد المهرجان السهرات الخاصه لسونسيل اللي يحبوا الاغاني الدمار كما حيجي لي موجوع نجموا تستناو ان شاء الله سنة باش يكون حاضر في تونس. سينا باش نرجعوا احنا للاراء نتاعكم. حياه مساء النور حاضر حياه المره هذه
1: المحبه اي مساء المحبه يا اميره مساء النور يا غالي سمحه يا باهي
0: يفضلك
1: تحيه لسليم القصيبي تحيه لاخذوا على الشباب الكل ومسامع الاوفياء
0: عايشك مرحبا بك حياه واحنا نحكيوا على اي انواع معناتها العلاقات اللي تراها انجح في الحب معناتها اي انواع الحب اللي يكون افضل وانجح لبناء علاقه مستقره حسب رايك انت وحسب تجربتك
1: حسب راينا وحسب ما دايرين بيا وحسب صحباتي هو الحب اللي ينجح هو اللي يكون من الطرفين هذه حاجه
0: الحب معناتها يكون مبني على الحب
1: الحب من الطرفين من القلب نابع من القلب الحب هو يتكون يبدا الزوج يبدا بالصراحه والثقه والصدق والتسامح هذوما اربع حوايج اللي الحب يشفيهم يعيشوا الزوج مرتاحين صدقني يا اميره رمضان الاربع هذا الحب هذا ما يكونش على كذب وما يكونش على خداع وما يكونش على حب التملك هذوما اللي ما ينجحوش الدنيا هذه كلنا الزوج بعضهم ركوب المخطوبين يجم يصارحوا من الاول بعضهم بالخيبه وبالسمحه ويكونوا من حب طرفين كذلك كذبوا لبعضهم وبعد رأسي اكتشفوا حوايج ما يعرفوهاش بين بعضهم ما تدومش العلاقة بالكوب
0: يعني المحبة هي أول حاجة بالنسبة ليك
1: أول حاجة الحب يكون من القلب خارج من القلب معناها من الأعماق معناها يكون لا كذب لا خداع لا تملك لا كذب على الأخر يكون مصارحوا بعضهم من الأول الصراحة والتسامح والصدق رم اللي يدوموا بين سنين رم على غير هذا رم بعد الأرس يتعبوا برش يكون مخبي عليها ولا مخبي على برش حاجات اكتشفوا بعد رم ما يدومش يكون الحب الحقيقي كما قال محمد
0: بعيش يا حبيبي الحب الحقيقي بعيش يا حبيبي إن شاء الله المحبة هي تكون متوفرة الحقيقة في كل العلاقات
1: المحبة في الزمن ذا يا المحبة في الزمن ذا بصراحة أنا قلت شوي المحبة في الزمن ذا قلت لخاطر الحب يقول لك نحبك الصباح والعشية تقابل بحب آخر سبحان الله يعني صعيب شوية تلقى في الوقت ذا اللي يحبوا زوج بعضهم بالطرفين من هذا الزمن ذا
0: شكرا هذه وجهة نظر الحقيقة وجهة نظر حياتي نجم يوفقوك فيها برشا كما ينجموا ما يوفقوكش معناتها الناس اللي يسمعوا فينا كمال أهلا وسهلا مرحبا
2: السلام
0: يسلمك مرحبا كمال
2: لاباس
0: الحمد لله بخير مين تكلم فيه
2: والله حبيت نشارك معاكم كل واحد ووجهه النظر نتاعو
0: طبعا احنا هنا نحبوا نختلفوا راهو لانه الاختلاف دائما لا يفسد الود قضيه
2: انا فما حاجتين في الحب مربوطين ببعض
0: اللي هما
2: صدق وعشر
0: صدق والعشره
2: والعشر
0: العشق او العشره
2: العشرة
0: الصدق والعشرة يمشي أكثر في حب العشرة أو التعود مش المحبة مش الحب العاطفي
2: ممكن أنا أكثر واحد أكثر مستمع كلمك الليلة معرس عندي 38 سنة معرس
0: أكثر من سي جمال يا سيدي ان شاء الله 36 قال أقل منك
2: 36
0: إيه كلكم ماشيين للعقد الرابع ان شاء الله بدوام المحبه والعشره الطيبه العشره بالنسبه لي
2: تبارك الله اولادي رجال وبناتي سمايا
0: ما شاء الله العشره
2: انا ممكن نظهرش انا غلط انا عرست 26 جويلية 88 قداش يجي
0: سليم احسب لنا من 88 لليوم قريب ل 40 سنه صحيح انت تقريبا
2: فما
0: 38 اي 37 38 ما شاء الله
2: ولدي الكبير يخدم مبنج عمره 36 سنه
0: ما شاء الله ربي فضل
2: المهم يعني قلت لك
0: العشره دونك ترى انت العشره هي اللي تدوم
2: عشرة والحب والصدق. أنا ما نكذبش عليك، لا عرفتها لا حبيتها لا ريتها. أمي تعرفها بنت صاحب بابا، أمي حبت عليها. بقينا متعاشرين وعشنا بالقدر والحمد لله يا ربي. الحمد لله ربي ربينا ولدناتنا الحمد لله ربي.
0: العشرة كان فما توافق معناتها زادة ما بيناتكم؟
2: احنا كي نعملوا برنامج نتفاهموا على كل شيء، ما نخبيوش على بعضنا، ما عندناش حسابات، ما عندناش حسابات بين بعضنا، نمشيوا على راي واحد سوى رايها هي ولا رايي انا، مش بشرط هي رايي انا راه. حتى الاولاد حتى الصغيره حتى البنوته الصغيره عمرها 18 سنه كي تبدا لازم باش نشاوروها نشاوروها.
0: اي به برشا معناتها طريقه
2: معناتها في موضوع
0: تشاركيه.
2: احنا سته في العائله نتلموا نتشاوروا ونحكيوا لبعضنا، ما عندناش اسرار الحق متفاهمين. ما اما انا قلت لك انا اختي اميره ممكن الحب تو الحب قبل يختلف على بعضهم برشا راه.
0: شنو اللي هي المشاعر هي هي راه.
2: شوف اختي اميره انا نخدم مع برشا اجيال، ربيت اجيال، انا نخدم جيني سيفيل. معناتها كما الاخت اللي قالت لك يحبوا بعضهم الصباح ويتعاركوا العشيه، راهو ما ليش تكذب راهو حديثها صحيح. هاي صادقه صح كل كلمه قالتها. فهمتني اختي؟ حب قبل وحب توا ما يختلفوا تماما على بعض، ما يشبهوش بعضهم اصلا.
0: ايه
2: تفهم فيا؟
0: نفهم فيك.
2: بون شكون

0: منها.
1: يا اخي دريتها بعيني، ريتني عجبتني، عجبتها تبارك خيرك هو هذا اللي موجود.
0: والحمد لله العلاقه نجحت ودامت لانه مبنيه على معاون مشتركه نتصور، واهم حاجه الحوار والثقه والتفاهم، معناتها تكونوا كل شيء تقروه وتخطوا مع بعض.
1: نعطيك حكايه، نعطيك حاجه اختي اميره، كانت ممكن كيما نجحت كيما ما تنجحش. راهو ما تنسيش اللي هي عمرها 18 سنه وقتها وانا عمري 20 سنه
0: صغار.
1: اي هاني قلت لك كيما كانت تنجح كيما كانت ما تنجحش. هي عمرها
0: 18
1: 20 سنه
0: والحمد لله هي دارت.
1: الحمد لله لا باس والله، نستحمد ربي نتشكر، ولحد الان لحد الان يا ربي لك الحمد.
0: شكرا، يعطيك صحة على تقاسم التجربة متاعك سي كمال بدوام العشرة إن شاء الله والمحبة الدائمة. أنتم اللي تسمعوا فينا رأيكم يهمنا. بعد نشرة أخبار العشرة نص نرجو معكم في نوستالجيا، حتى النص اللي نذكر اللي عنا نصيف ساعة كاملة باش تكونوا بصوت ميد الحناوي فقرة فلاش باك من 11 ونص النص الليل. اللي هو وائل جسر غنية من قديمه اسمع كلام حبيبك.

0: مساء النور مجددا كل مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتوا. نرجو معكم في نوستالجيا الليله، نحكيوا على انواع الحب اللي تنجم تدوم وتطول معناتها في العلاقات، ايهما الافضل والانجح، حب العقل المبني على التفاهم ام حب العشره المبني على التعود، او الحب العاطفي العميق اللي يكون مبني على المشاعر الفياضة، على الحب الكبير. التجارب تختلف لأنه كل إنسان حسب معناتها الشريك الحياة متاعه واختياره ليه، الظروف ربما اللي خلتهم يبدأوا رحلة ثنائية من بعضهم، حياة زوجية تختلف بطبيعة من بعض من شخص لشخص حسب سدى الحياة ومجريات الحياة. الحب العشرة أو المعتاد ممكن هو برشا الناس يصنفوه كأنها المرحلة الأنبل والأصدق في العلاقات، يتحول الحب من مشاعر عاطفية إلى أسلوب حياة مبني على المودة، على الألفة، على القبول المتبادل للعيوب قبل الميزات أحيانا، وهذا هو اللي لازم يصير، والقدرة على تجاوز تحديات الحياة في نفس الوقت. فما اللي يعتبر من تحب العشرة قادر باش يدوم أكثر، يعني مبني على الديمومة، على الأمان، على القبول زاد الكامل، على التكامل، لأنه يمثل حياة كاملة ليس مجرد مشاعر مؤقتة، ويتحول إلى روتين معناتها حياة اللي يكون آمن ومريح. بينما الحب العاطفي أو الشغف هو اللي يكون في بداية العلاقة إجمالا، والعشرة برشا يعتبروا أنه العشرة هي اللي تبقي الحب وتكبره ويجعلها أفضل من منظور استقرار العلاقات وطول الأمد متاعها أكثر حتى من المشاعر. نمشي للتليفونات. معنا هزار. مساء النور هزار، مرحبا.
1: كيفو
0: عاستمي هزار؟
1: عايشك.
0: من المهدية تكلم فينا.
1: ايه المهدية.
0: شنو حوالك؟
1: خمزوزة. عايشك سزاي في توا ديجاوني نسمع نتبع في البرنامج.
0: مرحبا مرحبا. هزار، أما أنت عشت تجربة هكا متاع ارتباط وإلا مازلت هكا تخمم في الارتباط وتخمم أفضل أو أي أنواع معناتها العلاقات اللي تنجم تدوم وتكبر؟
1: والله الحقيقة عشت تجربة بيه يا برشا الحقيقة، ديجا بك اللي تسمع فيكم كيف قيد الراجل قيد راه والحب متاع قبل الخير. الحقيقة مش شجع في الشديد على حب الجملة.
0: لأنه كما قلنا هو محكي من تجربته راه معناتها، اما الحب حب هو معناتها قد ما فما الإنسانية متواصلة قد ما المشاعر متاع المحبة مش تكون موجودة، ما نجموش نربطوها بفترة زمنية معناتها محددة.
1: هي هو راهو ماهوش مربوط بالفترة الزمنية، الجملة ساعات عبد تعرفوا في لحظة يغير لك حياتك الحقيقة. عشت تجربة باهية برشا ومزيانة برشا، وإن شاء الله التجربة معناها دامت معانا ديال عشرة، وإن شاء الله في أوت العرس نتاعنا
0: إن شاء الله ربي يهنيك.
1: عايشك الحقيقة كانت تجربة باهية ونشجع العباد الكل على الحب والتفاهم وكنا متفاهمين على كل شيء، صحيح فمش حب بلاش مشاكل، واجهنا المشاكل والحمد لله وصعوبات وجيت نشجع العباد بالحق باش يحبوا خاطر الدنيا لازم الحب، لازم تحبوا بعضكم، لازم تعيشوا هيك سونتيمون تعيشوا الدنيا بالحق.
0: انت توا تحكي من تجربتك بالعاطفة المحبة، ترى وانه الحب ضروري لبناء علاقة، وبيانسوغ لازم يكون فما من بعد تفاهم في حاجات معينة، وان شاء الله الحب هذايا ما يموتش ويتواصل ويدوم بالود وبالتفاهم. نتمنى لك كل السعادة. شكرا هزار، يعطيك صحة، ان شاء الله ربي يهنيكم. بعد شوية ان شاء الله باش نكملوا معكم بالموزيكا، بعد شوية باش نرجعوا للتليفونات وعنا زادة فقرة اغنية وحكاية.

تحيه من جد الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتفاعلوا مع الغنيه ده حتى مع غنيتنا في سهره نوستالجيا الليله اللي حبينا كان نحطوا فيها اكثر اغاني فيها محبه. نعرف الحب هو الموضوع الاصلي الاساسي الليله في سهريتنا. كل الفنانين وكل الشعراء كتبوا عليه وكل الفنانين تغنوا بالحب. الحب اللي ينجم يعيش ويدوم وينجح قد ما انت تغذي قد ما الكوب اللي يكون فما تفاهم حوار تناغم ما بيناتهم عشره محبه موده قد ما العلاقه تكون انجح وانجح. في الختام احنا باش نعملوا حوصله بطبيعه الاكثر الاراء اللي جات بين اللي يركز اكثر يقول حب العشره ولا التوعد، فما اللي يرجح الكفه نتاع العقل اللي تكون معناتها مبنيه على التفاهم، فما اللي يقول الحب العاطفي كما هزار معناتها المحبه موجوده كما توا كما قبل ما تبدلتش. لكن يظهر لي لازم كومبينيزون ما بيناتهم، لازم وصفه سحريه ما بيناتهم، لازم تكون فما صيح المحبه العاطفه، اما العاطفه باش تتغذى وتدوم وتتواصل وما تتغيرش وما تبردش المحبه ما بينات الكوبل، لازم يكون فما معناتها تفاهم على مستوى هكا العقلي، فما التكافؤ نوعا ما، والاكيد التعود من بعد يقوي العشره والمشاعر كذلك. أم كلثوم مقطع غدا ألقاك، وصلنا لموجز لحداش ونص، إن شاء الله بعد موجز لحداش ونص باش نرجعوا بصوت ميادة الحناوي.

أجمل سورية الفنانة ميادة الحناوي من هكا آخر فناني زمن الجميل خلينا نقوله مغنية سورية عاشت سنوات من حياتها في مصر تعاونت مع العديد من الملحنين المصريين المشهورين كما بليغ حمدي اللي أبدع في تلحين أغاني خالدة لها كما الغناء اللي باش نسموها بعد شوية غناء أنا بعشقك وأغاني كما الغناء نسمو فيها وأغاني أخرى اللي كانت تميزت بها وبرزت بها على الساحة الفنية في الفترة اللي مشيت فيها لمصر لقبت بمطربة الأجيال خاطر هي عاشت بين ثلاثة أجيال تقريبا من الملحنين الكبار لليوم عندها الانتاجات من فترة لفترة هي بدأت من دي صغيرة في حلب في سوريا ومن بعد اكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب بسمع صوتها في أحد سهراته في سوريا وقتها وكان يحرص معناتها على زيارة المكان اللي كانت تغني فيه ومن غادي بدا الاكتشاف الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي كان توسط مع صديق شخصي ليه في وقتها انه ميادة تمشي لمصر وابدا اعجبه بصوتها وتم الاتفاق كما قلنا انها

زور مصر وتنطلق منها فنيا. في البداية ما كانتش هذه موافقة ميادة حسب ما التاريخ خلينا نقوله، لكن من بعد احترفت الفن، وكانت عندها أختها فنانة زادة اسمها فاتن الحناوي مطربة سورية كذلك، لكن ما كانتش تتمتع معناتها بنفس الشهرة. بالنسبة للصوت هي صوت جميل تجبلها برشا، لكن ما كانتش بنفس الحظ ممكن أو بنفس الشهرة. ميادة الحناوي في مسيرتها الفنية الطويلة قدمت عديد الأغاني اللي تقعد خالدة لأجيال وأجيال، واللي نشوفوها بمواهب بأصوات مواهب معناتها في العالم الكل، حتى صغيرات اليوم في برامج اكتشاف المواهب يغنيوا أغاني ميادة الحناوي. احنا نوصلوا لختام السهرة بصوتها الليلة مع مقطع من غنية أنا بعشقك، ونسخة قصيرة وفيرسيون صغيرة من الغنية باش نسموها توا في ختام سهريتنا. سينو أنا عندي معكم موعد إن شاء الله نهار لحد الصباح في الماتينال الويكاند من 6:30 حتى للتسعة ونص. مبقى لي كان نقولكم صباح الخير مع تحياتي أميرة زيدي سليم القصيبي، كنا معكم في سهرة نوستالجيا. في الأمان، صباح الخير.

0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من خذ فرصتك من توا حتى لل 11:30 مع فرص التكوين وفرص النجاحات. يحضروا بحذينا ضيفنا، ناخذوا فكره على مشاريعهم. من خلال المشاريع هذه تنجم انت زاده اللي تسمع فينا تبدا مشوارك المهني كيف كيف. نعطيكم ثنيه كانك انت مازلت ما تعرفش منين تبدا، نعطيكم ثنيه كيفاش نجم تبدا، وان شاء الله يا ربي موافقين الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. حميده زغدودي مقدم الميكرو، خليل في الديجيتال، كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك. خنسلم عليكم بالموزيكا وبعد نرجعولكم مع أول ضيفنا وأول لبخوجي اللي معانا اليوم.

0: ساكسس ستوري.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. وباش نمشيو لضيفنا في ساكسس ستوري سي محمد عباسي، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا، عايشك مدام حميده، ميرسي بوكو على الاستضافه، ونحيو جميع المستمعين يسمعوا فينا ان شاء الله.
1: شكرا لك. قصه كيفاه انت، مش قصه نجاح، حتى المشروع بدا يعلم بيه ربي. كيفاش وقف على ساقيه؟
2: الحمد لله، لاباس. بون، هو زينا في وقت غايب، لما حال عملنا اللونسمون تاعنا في 2020 وقت الكورونا بالضبط. ظهرنا نحن، يمكن والله اعلم، بقينا في الفتره هذيك حل سكر حل سكر بالبلاد. بقينا موجودين الحمد لله، لاباس،
1: خدمنا
2: ولاباس. شدينا الصيح.
1: خلينا نتعرف عليه، المشروع هذا اللي بدا مع الكورونا.
2: يا عايشك، ميرسي بوكو. نيتروفا هي بتتمثل في شركه مختصه في الاشهار الرقمي الخارجي، اللي يعرفوه لافيشاج جيرمان ديجيتال. عندنا ديزيكرون موجودين، يعني هو الاولاني في منوبه، اكرون ديجيتال 15 متر كاري في طرق القصاب تحديدا. نعديو فيه اشهار للشركات اللي موجوده، يعني
1: الناس اللي تحب تعمل بوبليسيتي بصفه عامه. هي الاشهار توا باغتو، واحد ما نجمش ينجح من غير اشهار.
2: اكيد جدا، يعني توا احنا ولينا في عصر الصوره، يلزمك توري روحك، تخرج البرودوي نتاعك كلك سوا في لي سيبور، الكل تلفزه تليفون حاجات كيف من هكا، وبما فيها من لافيشاج جيرمان ديجيتال يلزم يكون تكون موجود في السوق، خاطر ولات كونكيرونس كبيره، شكون اللي ظهر روحه اكثر، شكون يكون كيما نقولوا احنا مسيطر على الشارع، يعني في الببليسيتي نحكي.
1: فما ببليسيتي اللي هي الناس الكل في تليفوناتنا، احنا نحلوا لي كونت الموجودين كسوا انستغرام فيسبوك وغيره، الناس اللي تخدم على التسويق الرقمي غادي، مي كوميم احنا موجودين كل يوم في الشارع. حتى الشارع عنده دوره،
2: اكيد احنا التونسي يعيش في الشارع اكثر من اللي قاعدين في الدار، يعني بحكم الخدمه يخرج الصباح واللي يروح في الليل، ببليسيتي واللي بانو تراهم في طريق الخدمه في الرجوع، حاجات كيف من هكا، يعني
1: مهمه برشا انه واحد يلقى روحه ينافس في الشارع. انت ما شاء الله عليك مازلت صغير، جون دي المشروع، شقريت بالضبط وعلاش مشيت المشروع هذا؟
2: انا على باز ملتي ميديا ديفلوبمون ويب.
1: قرايتك
2: بيان سور؟ نعم. بيان سور. جيت كيما حكينا لونسمون، يعني صار في 2020.
1: كيما قلت ما مشيتش تخدم سوسيتي، انتم مطلوبين هكا ولا قلت لي نعمل بروجي نتاعي واحد؟
2: لا، خدمت يعني في شركه يعني نتاع اشهار كيف
1: ميكو مي ماك الحلمه نتاع مشروع.
2: واحد ديما عنده اوبجيكتيف في حياته، يحب يكبر، يحب يطمح لحاجات مخير. خيرت اني نعمل شركه خاصه وانطلقت في
1: هذا. باش تعمل شركه كيما هكا ما نعرفش انا، انت البانو اللي تحكي عليه، البلاصه هذيك لازمك تكريها، لازمك ترخيص، لازمك برشا برشا برشا برشا اجراءات.
2: هذيك ممكن الحاجات اللي خلانا نوخروا شويه. هو الكرياسيون صارت في 2017، في اواخر 2017، لكن تعرف انت شويه الدوله شويه البيروقراطيه الاداريه يعني هيك تعطلنا شويه، هذاك علاش صار اللونسمون في 2020. الحمد لله لانسينا، خدمنا، بقينا موجودين. يعني
1: مشروع كيما هكا يطلب راس مال، خاطر
2: بيان سور هو انفستيسمون كبير الحقيقه. ارقام كبيره.
1: كيفاش عملتوا لهنا؟
2: والله شوية
1: العائلة
2: موردة على
1: العائلة
2: يسألوك
1: فما العائلة.
2: أكيد فما حتى البنوك يعني هكا عملنا،
1: أما لازمها موارد كبيرة باش تنجم تبدا مشروع من النوع هذا.
2: أكيد جدا، أكيد جدا.
1: باهي، لي سوسيتي اللي كيفك ما نعرفش محمد، وأنت تنجم تتأكد لي وإلا تنفي لي، برشا برشا موجودين اللي يخدموا في الشارع واللي يعملوا هذه خدمتهم، أنهم هما الببليسيتي لي بانو ببليسيتي اللي موجودين في الشارع واللي احنا نشوفوه. انت كشركه ناشئه جديده وسطهم هذاك الكل، لازمك تاخذ باغ من المارشي.
2: اكيد.
1: كيفاش باش تعمل؟
2: والله احنا عندنا استراتيجيه هي في الشركه، احنا نطيحوا في الاسواق، يعني نعملوا فيه دي باك سبيسيال، دي زوفر سبيسيال، نعطيو دي جراتويتي وسيرتو لا كاليتي. احنا كيما قلت لك، احنا في العام الجديد عملنا رينوفاسيون للبانول كله، ولا اون بيويت، يعني لي تكنيسيان يعرفوا واش معناها بيويت، يعني الريزوليسيون ياسر طياره كي ترى التصويره ولا الفيديو، تعطي في ايماج ياسر مزيانه
1: للخدمه
2: تاع بطبيعه الحال.
1: وفما تو ما نعرفش انا، خاطر نتبع هكا شويه، ما ثم انتروادي فما برشا حاجات.
2: انتروادي الحقيقه ما عدناش برشا، احنا في تونس جابوها فتره في ايفينمون قصير
1: ومشات على روح
2: جوست اكسبيريونس. يعني احنا ما عدناش في تونس، عدنا هو حتى لي زيكرون ديجيتال توا بدات يعني يكثروا بشويه بشويه, خاطر احنا ما زلنا في الببليسيتي القديمه, بانو عادي يجيب باش حط عليه تصويره وعلقها وحاجات هذيك الكل يعني.
1: لي زافونتاج نتاع ايكرون ديجيتال
2: برشا حاجات اللي هي فيزيبيليتي لامباكت والفليكسيبيليتي نتاع تعدي الببليسيتي.
1: انت قاعد شكا نحي هكا حتى
2: بالضبط بالضبط تربح اول حاجه تربح برشا وقت يعني باش تهبط فيزيال ولا في سبوت ببليسيتير يعني في دقائق تكون افيشي وتدور وتتعدى وتشوفها الناس الكل. بار كونتر الافيشاج العادي يعني باش تعدي للامبريسيون باش تعلق باش تركب باش تاخذ برشا وقت. وفما فرق زاد بين الافيشاج الديجيتال والافيشاج العادي. الافيشاج الديجيتال هو يعني الى تير لاتونسيون 5 6 فوا بارابور الافيشاج العادي, ما تنجمش تتعدى بحدا ايكرون, ما تنجمش ما تغزرلوش خاطر يجلب العينين يجلب الانتباه بليتو وهذا هو.
1: ما يصيروش دي زانسيدون, نعرفش انك الكرون تضرب, ما نعرفش فيهم دي فيهم حاجات موديما خموا من نواحي كلها.
2: هو صحيح فراجيل اما لي فورنيسور والمصنع خمم في الحاجات هذه, ما عملوش كما نقولوا تابلو كامل في بلاكه واحده, هو سوفورم دي موديل صغار في صوره ما يعني صار بان في واحده موديل صغيرة تتبدل يعني ولباس.
1: اها فهمتك. توا ملي بديت 2020 قلت لي ثم عامين تبدا
2: عامين
1: من هذوك ما نحسبوهمش نحسبوهم اكسبيريونس
2: فورماسيون
1: صحيح فورماسيون هذوك يمشيو في الفورماسيون. بعد نقولوا احنا 2023 احنا توا 2026 2023 2024 من 2024 نقولوا احنا توا خدمه صحيحه نورمال
2: هي تحسنت حتى اللي ببليسيتي في التلفزة ولا في الشارع فما فرق يعني حتى المواطن ولا يحسها يعني الأمور تحسنت شوية بحكم كما قلت لك الكورونا كانت مشكلة كبيرة يعني الشركات ما صرفتش شوية على الببليسيتي, بعدين صارت الأزمات الاقتصادية يعني البرودوي ما هوش موجود في المارشي ولا الشركات ما عادش تعمل ببليسيتي خاطر البرودوي ما هوش موجود. في السنين الأخرى تحسنت الأمور, حتى السنة كان تفكر في سيدي رمضان يعني الببليسيتي كي تفرش في التلفزة ما شاء الله يعني
1: اما فما كبير في يعني في الببليسيتي ما نعرفش احنا العوام الاخرانية حتى تحكي انت وجبت على رمضان انتم تخدموها معناها الببليسيتي نحكي انا الكونسيبسيون تاعها هو يجيك مثلا صح المشروع
2: كيما قلت لك على باز دي زانفورماتيسيان دي زانفوغرافيست
1: لا يعني نحكي انا مثلا السيناريو بكله ولا ما نعرفش انا ولا ايش باش تخرج انتم اللي تخدموا مش هو يجيب لك حاجة حاضرة ويقول لك نحب هذه
2: الاحتمالات الزوز موجودين
1: موجودين
2: يحب عنده فيزيوال حاضر يجيبوا احنا نعملوا له بوبليكاسيون والا احنا ناخذ اونشارج كل شيء يعني نخدموا
1: الكونسيبسيون من الاول للاخر
2: ونعديه احنا موجوده الحلول الزوج
1: العوام الاخرى الكل احنا نتبعوا في الببليسيتي يقول لك ساعات ثم ببليسيتي تضرب اللي تقعد هكا حتى صغار وكبار تقعد تعاود فيها وساعات يقول لك والله رمضان السنه تعدى ما ريناش ببليسيتي.
2: من العوامل المهمه في الاشهار هي يلزمك حاجه تعمل بينج بانك كما يقول حاجه تطيري بها للتونسيون حاجه تبقى ترند في الدور في البلاد هذاك علاش يعني يعتمدوا على حاجات هكا طريفه صارت في تونس والا على ريزو سوسيو يخطفوها يعملوا منها سيناريو كل شيء وتصير الببليسيتي والفيديو بتاعهم.
1: وهذا اللي قاعدين انتم تخدموا فيه كيب كبيره نتصور هنا
2: اكيد جدا
1: فما شارج زاد انتم عندكم كله
2: لاباس
1: لاباس الحمد لله كي تحط
2: هو زاد احنا ما نخدموش وحدنا بارفوا احنا الكليون حاجته برشا بلايص مثال احنا عندنا شراكه مع برشا شركات يعني عندنا ريزو كامل نتعاملوا معاهم مره يستحقونا لهم بلاسمون نتاعنا مره نستحقوا لهم بلاسمون نتاعهم ونخدموا
1: باش يسهل عليكم الشارج
2: اكيد جدا.
1: الشباب اللي يسمع فينا نتصور انت بديت كيما اي شاب قريت خدمت في الشركات من بعد لميت هكا بيجي صغير من البيجي هذاك نتصور انا انت كسوا ولا اللي معاك ادخل نخمو كيفاش نحلوا الشركه مش سهل. انت تعديت بالمراحل نتاع الموجوده الكل زدت عليك الكورونا انت
2: هو اي اي بعث مشروع ديما باش يلقى هكا جبل قدامه نتاع برشا حاجات يعني كلك سواء في الباباراس في الحاجات القانونية ولا مش يبقى يجري يدور لكن يلزم إذا كان عندك حلمة ما تسلمش فيها يعني تحارب عليها وفي الأخر ما تأيسش في السيكل العادي متاع أي شركة ولا متاع أي بروجي فما ديو يديبا وحاجة عادية جدا يعني ما تقولش سلمت ولا سي بطلت ولا لا يزمك تشد في حلمتك وتكبش وتشد الصحيح يجي نهار وتوصل
1: بين القراية وبين الواقع
2: حاجة كبيرة
1: فرق كبيرة كنت تقرأ وتروح وفيت الحكاية
2: ما كانتش عندك مسؤوليات كي كنت تقرأ ما عندكش حاجات هيك تخمم فيها برشا غير انك تكمل وتجيب الدبلوم متاعك بعدين كي توصل وتدخل الفي بروفيسيونيل حاجة اخرى يعني حرب كبيرة باش انك تجيب مورد رزقك و لازم واحد يشد الصحيح كما قلت لك ويخدم حول
1: الهيئة وتبدأين كل يوم تتبع شنو جديد شنو اللي ماشي شنو
2: سيرتو في الببليسيتي في الببليسيتي لازمك تكون ديما على باج في الحاجات الكل تكون يعني مواكب تشوف زادة التكنولوجيا اللي موجودة في العالم الكل كما حكيت أنت على الزيكرون تروادي يعني كي نشوفوا اللي بي أزياتيك تشوف حاجات وراء العقل يعني اللي بانو الموجودين غادي شيء كبير إن شاء الله يجي نهار في تونس نوليه ونعمل حاجات كيف من هكا مام هي تفوت أنها ببليسيتي وليت طابع آخر يعني كما نشوفه إحنا في أمريكا مثال تايم سكوير وليت من حاجات ترمز للبيت كيف احنا عندنا سيدي بوسعيد في البلايس المزيانة في تونس هما عندهم تايم سكوير مثال ولا ديستيناسيون تورستيك يعني الناس تمشوا لها بالملايين باش يزوروا ويشوفوا العالم هذاك نتاع الديجيتال والبوبليسيتي
1: صحيح ربي يوفقك محمد نعرف مش سهل باش تفرض روحك في سوق الشغل اما حلمة كيف ما قلت انت ومورد رزق هذاك اللي تخدم به انت ومورد رزق اللي معاك زيد اللي هما زيد اللي
2: احنا نخدموا كما نقولوا ان فامي ايكيب يعني لازم سوليدير تكون هذايا ناس كل تستقات منه لازم خدمة ليل ونهار باش نفكروا احنا يعني في المرشي اللي هو مرشي صعيب شوية يعني في بلسيتي وانت تعرف مدام حول الله لباس
1: لازمك برشا تقنع الكليون كيفاش راني انا نجم نوفر لك
2: بالضبط باش انك توا تقنع كليون باش يجي عندك ببليسيتي مش من الحاجات السهله لازم يكون عندك برودوي باهي كاليتي مزيانه اون بلاسمون زاد اون بلاسمون ياسر مهم يعني احنا مثال في منوبه عندنا اون بلاسمون الحقيقه مزيان برشا بغض النظر اللي هو لونتري نتاع منوبه ورون بوان وواحد القصاب وكل شيء ولاكار الحكايه هذيك لكن البانو في حد ذاته البلاصة الموجود فيها مزيانة برشا اللي هي جنينة عاطية منظر مزيان ديجا الحياة بلدية منوبة ديما يكلموني وين البانو اش بيه يخدم اش بيه مخدمش ساعات متفكر هو سيسليم ربي يرحمه رئيس البلدية السابق يكلمني اش بيه محمد البانو اليوم مخدمش اش عندك راهو الدنيا ظلامة شوية يجا خدم خلينا يزين البلد
1: صحيح وربي يعين الناس كل اللي تخدم على
2: رويحة
1: ونصور انا راهو بينك وبين كليون حكاية ثقة زيدة وقت اللي يجيك كليون تخدم له خدمة كيما ساعات ممكن خير حتى من اللي في باله هو
2: صحيح والله هو تصديقا لكلامك مؤخرا مثال فما كليونات اعطوا فينا ثقة كان معلق يعني في تصويره ولا لافيش متاعه في بانو عادي جرب الديجيتال اعطت رونتيويتي كبيرة الحقيقة وكما حكيت لك يعني الديجيتال حاجة انيمي تجبد الانتباه اكثر وليكون الامباكت متاعها اكثر يعني على المواطن باش يعدي مره اخرى معنا وعدى زاد كيف واحنا زاد فرحنا به عملنا له ريدكسيون سبيسيال واعطينا
1: ديغراتويتي يعني كيفاش يقولوا هي السافوار فير اللي يبدا عندك انت وقت اللي تربح هكا الكليون هذيك وتخليه في ديل على طول
2: بالضبط
1: يعطيك الصحه محمد ان شاء الله ربي يوفقكم
2: عايشك
1: وترجع بحذانا ديما وين ما ثم جديد اهلا وسهلا بيك مرحبا بك
2: عايشك يعطيك الصحه على الاستضافه مره اخرى ومشكوره اذاعه الشباب
1: شكرا لك محمد عباس يعطيك الصحه احنا مازلنا مكملين معاكم من بعد شوية ليك انت اللي تسمع فينا كيف نقولوا احنا فرصة ثانية راهو ديما كسوا ومحمد انت شاب وتعرف ثم برشا شباب في عمر معين ما نعرفش كنت تنجم انت تسلم تقول ليه تعبت انا ومش هذا وتتعدى بوقت فراغ
2: هو مش حتى قبل انا حتى توا ساعات نقول تعبت لكن لا صحيح ما توخرش
1: للناس اللي سلمت في اي لحظه راهو ديما ثم فرصه ثانيه ذيك علاش من بعد بحذنا سي حاتم باش نحكيو كيفاش نجم ترجع من جديد سي حاتم؟ كيفاش نجم ترجع من جديد وتبني مستقبلك من جديد؟
2: وهي قوة الغادي الحقيقة تكون عندك عزيمة كبيرة باش انك تحارب على حلمتك اللي عشتها وتخيلتها وين تحب توصل.
1: ايك هاو كيفاش نجم ترجع من جديد وكيف ما قلت انت غادي القوة من بعد نعرفوها باكثر تفاصيل مع سي حاتم الجريدي ضيفنا من بعد شويه.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا وخلينا نمشي لضيفنا سي حاتم. اهلا وسهلا بك يا سي حاتم، شنو احوالك؟
1: شكرا مدام وشكرا على الاستضافه وفرحان برشا جيت بحضرتك.
0: اهلا وسهلا بك. مفتاح النجاح معك انت باش نشوفوا احنا الفرصه الثانيه كما قلنا بكري، واذا كنت تحب تنجح كيفاش لازمك تعمل.
2: مفتاح النجاح
0: سي حاتم الجريدي، انت مكون في سنتر بتاع تكوين، وفي نفس الوقت انت مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما شاء الله يتبعوا فيك ارقام خياليه.
1: الحمد والشكر لله.
0: اها
1: هذا كله مدام بيجي بالصدق اللي قاعدين نخدموا به، هذه الحاجه الاولانيه. واي واحد فينا لازم حتى الخدمه باش يخدمها لازم يكون يحبها. صعيب باش تنجح وسهل زادة باش صعيب برشا باش تنجح وسهل زادة باش تنجح.
0: يعني كي نشوف العباد اللي تتبع فيك ما شاء الله، هي العباد الكل مهتمة.
1: مهتمة العباد. جوست العباد تحب تشوف فما صدق وفما صاحبه. أنا كيفاش صارت الحكاية؟ هي صارت أول حاجة أنا نعمل فيديو ما نقعدش نمنتج فيه. كيما هو.
0: كيما هو.
1: كيما موجود على الريال اللي في البارك. نصوره كسر نوع حتى اللي في السنتر بيست فورماسيون والا في البارك وين انا نقري في الليزونجا. هذه حاجه الاولانيه، وجدت لهم طريقه بسيطه على الاخر كيفاش نوصل نكون الكونديدا والا الكوندكتور ابسط طريقه وباسهل طريقه كي سوا في النظري والا في التطبيق. بمواصفات عالمية بتبيع، على خاطر هذوما ديزونجا ماكينات كبار توناجهم مرزين، بمواصفات عالمية بسيكوريتي وبأبسط طريقة اللي يخرج الكونديدا ساتسفي ومتكون. وجي برشا غريبة يشيخ وين شنيه اللي صاروا. هو جاي مثلا خو عمل عندي فورماسيون، يلقى خوه سي شد يخدم على الماكينة ويخدم وشد اثنين. اول حاجة اللي بيه جاء البو جرب بعث ولاده، جاء الجار بعث ولد عمه. وهذا هو اللي صار وكلها صدق في الحكاية. وقو باش ما نقولوش هو قوة لله، احنا نقولوا انا الدومين هذا تاع لي زونجا انا اصلا. هو فما مواصفات حتى في اللي كوندكتور، فما مواصفات اللي هو لازم يكون مغروم. انا مكون ومغروم كي يبدا موجودين فما مواصفات معين. انا باش نقول لهم حتى كلمه غرام ذكي يقبل معلومه ارزانه موجودين. ثلاثة المواصفات هذوما وبالطبيعة لازم يكون عنده بطاقة تعريف وبرمي، هذه لا سبيل إليه. هذوما ثلاثة موجودين، تفضل تجي مع أخوك حاتم راني باش نكونك.
0: من عمري نجم يتكون؟
1: أبارتير من اللي خدا برمي.
0: من اللي حتى؟
1: من 18 سنة. أنا توا جيتك من البارك خليت 65 سنة.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: وقت ما تحب
1: حاجة
0: يعني.
1: أخرى سامحني مدام. عندي زادة توا خليت في البارك شكون اللي جاني من فرنسا ومن إيطاليا بالذمة. باش يجي يعمل فورماسيون تاع لي زونجا هذوما ويرجع على روحه للغربه ويرجع يخدم. وتفرجوا في فيديوهاتي باش تلقاو حتى شكون يقول لك انا مشيت بلاش ميتي. مشكله راهو كي يمشي واحد الغربه وما عندوش صنعه في يده. تمشي بصنعتك على خاطر توا لي زونجا عامل البيك في العالم. سيرتو كيما نقولوا احنا مثلا باش نلخص لك فيسا باش تفهمني، كيما شارو ليفاتور علاش احنا الخدمه كلها ولات اونلاين. كي ولات الخدمه كلها اونلاين نشريو حتى في الاوروب. هما الشركات هذوما عندهم سنين، احنا وصلتنا توا من الثوره واحنا جايين. ولات عندنا شركات برشا اللي تعمل ليفريزون. والشركات اللي تعمل ليفريزون لازم يكون عندها حتى في كراس الشروط نتاعها، لازم يكون عندهم اسطول نتاع كراهب. هذه حاجه الاولانيه. وان بلوس او اون بلوس لازم يكون عندهم دبوات. واضحين الدبوات هذوما شكون باش يعباهم؟ سميات. وسميات شكون باش يعباهم ويفرغ؟ شارو ليفاتور. شكون باش يعمل استوكاج في وسط الدبوات؟ هو فين ومين كامل؟
0: كله مربوط ببعض.
1: اون بليس حتى لي زونجا الكبير العالم بكله، واحنا بيدنا حتى في تونس البلاد اللي ديجا قاعده تشوف فيها قاعده تزدهر اللي هي قاعده تتبنى. واحنا العالم تو كله بريس قاعد يتجدد وقاعد يتبنى، وما عادش احنا نجمو نخدمو حتى شيء بلاش الماكينات هذوما. على ذاك هما بيدهم كلهم لي زونجا عامل البي. وانا نقول مش هما برك، احنا مثلا في السنتر عندنا عديد اختصاصات كيما شوفروا بلومبيري مطلوب على الاخر. وتو احنا سيزون كيما تو نتاع سيف راهو يا مدام نعيشوا احنا في كادر ظهر لي ما بعضنا الناس كل مينيموم تكنيسيان باش يجي يركب لك الكليماتيزور ما بينات 80 ل 120 دينار.
0: هذا كان لقى وقته جايك.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون. واللي يوصل راه ما في حتى شيء. هذه حاجه الاولى. الثانيه راه كل في ساعه ساعه ونص يركب الكليماتيزور.
0: باهي سي حاتم بالله سامحني، انت حكيت على الاختصاص هذا وبرشا شباب توا يسمعوا فينا ويتبعوا فينا، باش نقول لهم احنا انت كسوا يا سيدي قرايتك ما كملتش فيها ولا تنجم تكون راه كملت قرايتك. برشا ناس راه بعد ما كملت قرايتها وخدمت يبدل كاريرو كومبليتمون ويرجع يعمل حاجه اخرى اللي فيها فلوس. ما الناس كل تفركس في الماده هكا ولا لا، يقول لك انا هذه فيها فلوس نجم نكون روحي خير من الخدمه اللي انا فيها والا خير من يجي يخدم ولا يجي يعمل فورماسيون اللي يسمع فينا اوتوماتيكمون باش تخدم.
1: جينيرالمون مدام اوتوماتيكمون
0: صحيت جينيرالمون باش نفسروا للي يسمعوا فينا.
1: باش نفسر ساعة مدام كيما كنت تحكي وبرافو كيستيون طيارة على الاخر. باه باش نعطيك انا اللي قاعد نعيش فيه، انا قاعد نعيش معاه مع الريال اجور.
0: صحيح.
1: عندي 10 سنين برسك في الدومين هذا نعيش معاهم اجور. اللي يحب يسال على الشباب انا قاعد نعيش مع اجور ونسمع في افكارهم وكيفاش حتى يخمموا.
0: باه
1: اللي الحاجه اللي باهي احنا عندنا كما قلت لك ابارتي من 15 16 سنه ورانا نعملوا تكوين مستمر تاع 4 5 6 شهور فورماسيون اكسيليري
0: ما بين هذاك المطلوب
1: ما بين تيوريك وبراتيك وذاك المطلوب المطلوب ويحب الكونديدا يمس كل شيء بيديه واحنا مركزين برشا على البراتيك. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه مادام عندي كما قلت لك حتى 60 و 65 سنه وشكون عندنا زاد عندنا حتى من الموظفين كسوا الموظفين العموميين والا في الخاص. علاش؟ خاطر احنا في كونديسيون اللي يحب ينجح اللي يحب ينجح لازم عنده بارتي من عمره هو بيده لازم حتى نحكي حتى في شخص لازم يضحي به. شنو معناته؟ لازمنا نخدموا زوز خدم ثلاث خدم باش نوصل باش تعيش عايشا كريم وبكل صراحه. معناتها عندي موظفين يجيو يعملوا في فورماسيون في اللي ويكاند. هذا هي حاجه الاولى. عندي مدام حتى تخرجوا من الجامعه ولقى القرايه القراءه مش موجوده في سوق الشغل. هذا زاد موجود برشا زاد يا مدام يعملوا عندي في فورماسيون. نزيدك حاجه عندي تلامذه يقراوا في الباك وفي البريمير اني وفي الدوزيام اني في الصيف الكل يعديوا معايا يعملوا في فورماسيون. احنا خاطر لي فورماسيون على العام الكل وكما قلت لك ما عنديش مثلا تو بلا باش يعمل باك تكنيك هو الدوزيام اني عام الجاي باك ان شاء الله. اوكي اما خير يجي من الصيف يعمل ميكاترونيك ديغنوستيك اوتوموبيل. تعرف مدام باش يلقى روحه حاضر العام نتاع الباك نتاعو وباديه من الصيف وراه مش باش يقرا معناتها اكلي اجور راه باش يقرا دو تروا جور في الجمعه والا عندنا 5 اور في اخر الاسبوع يعملوا مع بعضهم ونعملوا
0: حصه نفس الوقت عبري. عنده ديبلوم
1: اكزاكتومون اكزاكتومون اكزاكتومون والا راه ما نحبوش نختصوا فيه نحكيو على حاجه بر نحكيو هو توسكيلي باتيمون تحفون على الاخر كيما نقولوا احنا شوف روا بلومبيري كليماتيزاسيون كيما نقولوا الكتريستي باتيمون ومعها سيكوريتي الكترونيك تربطت معها اللي هي كاميرا فيديو سيرفايونس سيستم دالارم ديديكسيون سوندي كيما نقولوا زاد ميكاترونيك ريباراسيون سمارت فون مطلوبه زاد على الاخر زاد عندنا الصدور بانواعه مطلوبه على الاخر زاد عندنا حتى باش يقوي هو السي في نتاعو ويثقف روحه عندنا ماركتينغ عندنا ماركتينغ ديجيتال عندنا انفورماتيك بيروتيك مساعد إدارة عندنا برشا دي فورماسيون مهمين اختصاصات مهمين مهمين على الاخر وهم يعاونوا اي واحد باش يشد ثنيته وين في كو سوا في تونس كو سوا برا ولازم يتعدى بهم لي زيكسبيريونس هذوما.
0: فما شكون من الشباب اللي تلقاها ما نعرفش انا سورتو هذه تصير في عمر صغير خاطر واحد وقت يكبر شويه يولي يعرف مصلحته واحنا نقولوا يولي وحده يجي وحده يحب يمشي الاثنيه صحيحه. ما ساعات في عمر صغير عمر المراهقه نقولوا واحنا تلقاه ما عينوش يميل اكثر للراحه. شكون يجيبه؟ يجيبه الولي بوه ولا امه يجيبه يقول له يا خويا هذا نحبك تتكون هولي تلقاه يتكون فوق من قلبه. نتصور انت راهي تعلمت
1: موجود. موجود وبكل صراحه لهنا باش نقول لك بكل صراحه زادة انا كابو انا كابو هذه الحكايه تبدا من الاول من الدار من العائله. احنا كي كنا قبل مدام صغار احنا كي كنا كي نقعدوا في السيف في العطله نتاع السيف جينيرالمون عندنا الشهر الاخراني نرتاحوا فيه اما ملي نخرجوا من القرايه ديجا كملنا معناتها القرايه نتاعنا ديجا اللي تلقاه في عند حجام معناتها احنا كانت عقليتنا نحن قبل واللي تربينا عليها قبل نتاع لازمك
0: تنطر مصروفك
1: لازمك خاطر احنا شنو كنا رانا من عائله متوسطه وتحت المتوسط وبكل صراحه اوكي باهي. معناتها مشيت فينا عقليه العمل.
0: اها.
1: هذايا انا تقول لي يقعد راقد السيف الكل، ديجا انا علمته البخر.
0: وانا نعطيه مصروف.
1: وانا نعطيه مصروف، وديجا انا بديت لهنا نعلم في ولدي ونفسح له ونستسهل. انا ما فماش السيف، انا نصيحتي ونقربوا لبعضنا، نحن الناس كله في التفكير، وطول نعطيك حاجات زادة. مدام لازم يعمل سبور.
0: صحيح.
1: لازم يمشي يتكون، احنا ما عادش نبعث ولادنا كما قبل، اي ميساج، راه بموان بسيط مدام راه ب 200 دينار الشهر، سيغيان ديتو. واضحين؟ لازم يمشي يتكون، لازم يعمل هوايه من الهوايات اللي هو يحبها. واضحين؟ ولازم نعلم ولادنا يعرف التورنيفيس، يعرف يعمل البريكولاج الصغير، هكاك راهي تتطور الذكاء، وهذا هو مناش تبدع صغارنا، لازمها تكون من الصغرى الحكايه، عقليه هي من الصغر.
0: يبديها من اللي هو صغير، هذيك قدها وحدك، هذيك برا جرب.
1: اكزاكتومون، اونت بارونتيز، الدلال راهو ماهوش
0: بال.
1: الدلال كيما نقولوا خلف، احنا حاجه برك انا ندلل ونقريه بالكدا.
0: صحيح.
1: لبسوا بالكدا ونعلموا اساسيات الحياه زاد بالكدا، ونرجعوا شويه لديننا والقيم تاعنا.
0: اللي هو هذايا كشباب انت بعد باش تخليه يمشي في ثنيه صحيحه، خاطر نتصور انا برشا زاد يقول لك والله عملت انا راني بلومبوغي والا وما خدمتش بها، تلقاها عنده بالحق الشهاده وما خدمش بها.
1: اول كلمه قلت لي بكري انت مدام، قلت لي ان شاء الله نلقى فيه فرصه وقت.
0: صحيح صحيح.
1: صحك ولا
0: انا بيرسونيلمون كيفاش نجيب بلومبي يقول لك والله النهار هذاك عندي خدمه والله طول
1: الجمعه الجايه. انا خويك ما نحكي لك كان حاجه تعيشها انت وامي وانا واللي حاضرين الكل. ما نحكي لكش على مستحيل انسان عنده صنعه وخدام
0: تلقى فيه
1: يا مدام تلقى فيه فضاء والا ما يخدمش. هو يحب يرقد مش يقدر يقعد بالطبيعة.
0: مش معناها انه هو عمل الفورماسيون معناها راهو صناعي.
1: بيان سور مدام به عملنا فورماسيون باش نعطيه ينجم في شهر نتاع ستاج وبانسان مغروم يولي صناعي مدام.
0: اها.
1: فما مدام سر.
0: اي.
1: في اللي ميتي بصفه عامه هو حتى تو كيما في اللي زونجا فما سر في اللي زونجا. السر هذاك انا كي نجي نطبقوا انا وياك مره زوز وثلاث وان بليس نعطيك انت تجربوا وحدك. وتخدموا وحدك ونعيش كونديسيون ريال اش مازال اخر. مدام راه تركيب الكليماتيزور تعمل معايا حصه ما تفوت الساعه ونص ساعتين نرجعك مينيموم تركب الكليماتيزور اللي هو تركيبه من 80 حتى 150 كل واحد كيفاش يخدم.
0: بيان سور.
1: واضحين؟ معناتها مش حاجه راهو لا لا فما ديزيتاب 1 2 3 حاجه بركه وبكل صراحه لازم المكون يعرف يوصل المعلومه يكون متكون من مليح ويعرف يوصل المعلومه بلغتنا. اي لازمها تكون بالدارجه بالعربي امور تكنيك فرنسي انجلي اللي متكون هو
0: بده. انا نتصور سي حاتم حتى اللي يجيوك ما هو احنا ثم طاقه استيعاب هي مش كيف كيف بالنسبه للناس الكل انت يجيوك من الاعمار الكل من الفئات الكل من المستويات الدراسيه الكل ما همش الكل يفهموا بنفس السرعه.
1: باه باش نعطيك سر بسيط على الاخر.
0: اها.
1: مدام اللي يكون مكون لازم يكون متكون هذه الاولى. والمكون اللي لازم يكون مكون وهو مغروم بالكورة نتاعو مدام يرجعوا بالدارج. بسطها الامور الماكسيموم نعطيه كيفاش يمشي يخدم ونعطيه راه الامور تكنيك كيما قلتها له بالفرنسي وكتبتها له راه يكتب في كورو نترجمها له بالعربي. ولهنا شنو اللي صار؟ لهنا صارت هو بيدو خارج مش انا جيت سميت له حاجه مانيش عارف وزدت كبرتها وشنو اللي يصير حتى هو بيدو ماهوش فاهم. لا لا لازم نبسط له الامور الماكسيموم ونعطيه كيما قلت لك نقول له عليها ونجربها انا وياه مره زوز وثلاثه واربعه وفاش الخدمه باهيه هي مادام انا عندي طريقه معينه انا حتى كي يجيني كونديدا يخدم غلط نقول له برافو. تعرف كي نعاودوا الثانيه والثالثه والرابعه مادام باش تلقاه يخدم فيها صحيحه خير من اللي خدمها الاولاني بالكل وصحيح. واضحين؟ معناتها لازم فما طريقة نتاع توصيل معلومة، طريقة بسيطة، طريقة بالرسمي أنا قلت لك أنا نحب الخدمة
0: كيما أنت تقاري في صغير.
1: إكزاكتومون.
0: تبني فيه بشوية.

0: الرؤيه نتاعنا اوضح واسهل. هذا يفهموه واضحين مدام. علي قلت لك الحكايه الكل في توصيل المعلومه بطريقه بسيطه على الاخر، تلقى معاك الكونديدا ساتسفي ومكبش معاك.
1: برشا شفتوا لي جون اللي يجيك يقول لك من الاخر راني نحب نخرج البر، تصور راي موجوده هذه
0: على الاخر.
1: اها
0: كل يوم بكل صراحه كل يوم موجوده على الاخر. هي
1: انت لهنا
0: شنو ننصح؟ نعطيك نصيحتي ان هو علاش موجوده هكاي، ما نعطيك زاد وموجوده ذا على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: حق مش مشكله.
0: لا موجوده احنا شنو موجوده، حتى فما دي سنتر تعمل في مغالطات.
1: على خاطر الوهم
0: تعمل في مغالطات
1: الوهم
0: تبيع في الوهم وموجوده ويعرفوهم ومصورين فيديوهات مهبطين مع لي باج نتاعها، وهو راه ما فماش منه كومبليتمون.
1: فما
0: انا بالنسبه لي انا اللي قاعد نشوف وقاعد يا مدام نقول لك انا حاجه، كلموني من اكبر ليزاجونس الكبار، كلموني جماعه الانستغرام الكبار حبوا يتعاملوا معايا كونسورنو مدام. ماهوش صحيح وهو قاعدين يسمعوا فيا، انا نقول لك راه ماهوش صحيح. عندك الوكاله الوطنيه الوحيده اللي في تونس، والا فما ديزاجونس هما اللي معرفين من الدوله هما اللي خرج. على خاطر يا مدام انا نسمع في شيفروات كبيره قاعده صايره، وباش ننبه ماني انا اخوكم ومني ليكم، وباش ننبه فما شيفروات كبيره قاعده تدفع كونتراتوات ب 20 و 25 و 30 مليون. انا نقول له الشيفر هذا تعمل به مشروع في تونس وتنجح، تعمل به مشروع في تونس وفما شكون يدفع الشيفروات هذوما ما فماش منه،
1: وحتى كان ثم منه وضعيته غادي ما تعرفهاش شنو
0: ما تعرفهاش شنو يخرج. وفما مدام تو فما تحلينا نحن والحمد لله رانا على ايطاليا مثلا، او فما كيما تويك تصب وحدك على الانترنت. انا نصيحتي ليك نقول له تمشي للانترنت، تمشي تعمل سي في فرونسي سي في انجلي وتدخل اللي سيت وتبعث، وعندي برشا سمعوا كلامي وبعثوا وحدهم وقصدوا ربي ويخدموا توا وامورهم مريقله
1: من غير ما تدخل فيك في التحيل، خاطر ثم منه التحيل.
0: فما منه فما منه حاجه كبيره،
1: مادام
0: احنا لازمنا كل واحد مادام يخدم خدمته. انا مركز تكوين، انا راني نكونك تقف مهمتي في التكوين.
1: ومحلي زاد الوضوح لانك مش
0: علاش العباد حبتك.
1: اها
0: وعلاش حمد والشكر لله لقبال هذا 1 بلس 1 ايجال 2. انا ونزيد كل يوم وننصح انا راني مركز تكوين،
1: انا نكونك ونوجهك ونقول لك راه شوف بالشهاده هذه هاو فين تنجم توصل وهاو الثنيه كيفاش نجم تبداها اكثر من هكاك.
0: ومانيش حتى نحكي له في الخيال، نجم ندخل له بالبي سي، ماني في البارتي تي ندخل له بالبي سي ونوريه لي نوريه لي كونديسيون نوريه لي سيت اللي قلت عليهم نوريهم له على الريال. ابعث ركا حمود، انا تقف مهمتي وين في التكوين، واحنا مراكز التكوين المهني اللي ماخذين ترخيص من تكوين مهني رانا احنا مهمتنا التكوين تقف غادي، مهمتنا التكوين وتقف غادي كمهمت انت كمهمتك كون العباد بالصحيح، اعطي حق الناس اعطي حق الناس. ولادك هذوكم اللي جاوا محداك احسب ولدك احسب اخوك، وجه بالصحيح خاطر مهمتنا التوجيه. انا راهو الكونديدا في البارتي تيوريك كان عقري نظري، راني نعلمه حتى كيفاش يعمل اونتروتيان، نعلمه كيفاش يقعد حتى في الكرسي نهار لونتروتيان، نعلمه كيفاش شنو معناتها الحياه المهنيه. ما نحبوش كيما نقراو في الفاك نهبطوا للتيران نلقاو شيء مغاير كومبليتمون، لا نهيئوا على واضحين مدى. انا حتى فما شركات كبار توا الحمد والشكر لله في تونس يسمعوا بكونديدا ماخذ شهاده تكوين من عندي اتيساسيون دو فورماسيون في اللونجا، يقول له قاري عند حاتم الجريدي تفضل مرحبا، خاطر يعرف انا البارتي تيوريك اللي نعملها شنو. ديجا هو راه في الشركات الكبيره باش نبداو واضحين وفاهمين، راه ما يعطيوهمش الخدم الصعاب من الاول، يعطيهم هكا الخدم بشويه بشويه
1: باش يجرب
0: ميم با باش مادام سيرتو اللي يحب يخدم ميم با مادام نهارين ثلاثه ايام سي بون تشد ثنيته وبدا يخدم مره. معناتها انا راكي نبعث الكونديدا حتى شركاتنا الكبيره اللي لهنا في تونس من غير ما نسميه الاسامي بالطبيعه، شركه راه باش نبعث له انا كوندكتور حاضر عقليا مهنيا وحاجه بايعه على الاخر. هذا ديجا
1: يعطيك الصحة سي حاتم، والأحسن اللي ختمنا به خلي نقولوا اللي أنت قلت راه واضح، أنا كسونتر نتاع تكوين نكونك ونوريك الثنية، أما مش نقول لك راني نكونك وباش نحطك أنا غادي وراك باش تولي ملياردير غدوة، وراه هذاك الكل
0: كان بناء
1: الأوهام وتصدير الأوهام للشباب ما فماش علاش.
0: ما فماش علاش ومهمتك ومهمتي باش نأطرهم وباش نوضحوا لهم.

0: هذايا راه هذاك كله اوهام وماهوش صحيح. ماهوش صحيح
1: باركونت راهو بشهادتك هذيك تفرض روحك وتجيب الفلوس اللي انت تجي عليه من بلادك وحتى في الخارج مره اخرى وبطرق شرعيه وواضحه تحفظ لك كرامتك.
0: مدام نوريك ميساجات وادخل اقرا كومنتات وميساجات ونوريك فيديوهات بعثوهم لي تلامذتي حتى في فرنسا وفي على فكره حتى في الاوروب والكل في الاتحاد الاوروبي عندهم لي فورماسيون كيفنا نحن تاع دو جور تروا جور كونسورنون لي زونجان. عندهم فورماسيون تاعنا نحن في التكوين المستمر تاع اربع خمسه شهور ويخرجوا تكنيسيانات ويمشيوا يخدموا على روح. رانا احنا حتى في تونس رانا ناقصين برشا يد عامله على خاطرني انا نعيش مع الشركات يكلموا فيا اجو انا والحمد والشكر لله وصلت لمرحله معينه مدام كلمتني شركه كبيره طلبتني في خدامه لقيت لها خمسه سته من ما شاء الله اللي قريتهم من هما اللي ما همش يخدموا البقيه الكل يخدموا على خاطر كيما قلت لك انا قلت له في كي نبدا نقري فيه نقول له تكمل حتى نحن باش تكون كانت بشر وكانت انسان فاعل في المجتمع لازم تخدم على روحك ولازمك ترضى بال500 دينار وال600 دينار لين يجيوا المليون ونص والزوز ملي مو بشويه بشويه احنا ما نبدينا الكل لكيكه اثنين تبدا بشويه بشويه راه ما فماش احنا فما مغالطات يا اخي الناس كل بشدوا بيروات ما عندنا شكون انا تو منين قلت لك جيت من البارك وبارك شنو مو شمس ومطر والحمد والشكر لله وخدمنا على رواحنا ولازمنا كل يوم نكونوا هكاكا وكل واحد يخدم خدمة يحبها ونحب بلادنا ونحب رواحنا زادة ونحب بعضنا بجاه ربي زادة
1: أهم حاجة ويبني سمعة ويبني ناس تمن بيه وتصدقوا
0: لازمها تكون سهلة على الأخر هي اخدم بصدق اتكلم بصدق اعطي حق الناس بصدق تو ربي كيفك على الشيء هذاك اللي انا تو ما شاء الله اللي انا فيه والحمد والشكر لله.
1: الحمد لله يعطيك صحة سي حاتم شكرا ليك سي حاتم الجريدي على كل التفاصيل وموفق ان شاء الله وترجع بحذانا ديما وين ما
0: تكون
1: فرصة باش ننصحوا الشباب وباش يسمعونا وياخذوا المعلومة من عند اهل الاختصاص. شكرا ليك.
0: ميرسي ميرسي شكرا.

كنكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي كنتوا معنا. بعد شوية تونس اليوم مع هند العسكري وبقية الفريق. تحيات فريق خذ فرصك لليوم وفي الأمان الناس كله. باي باي.

0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نختار واحد من المواضيع اللي نحاولوا أن نقربوه مقاربة من منظور ديني، وتعودنا في عديد الحلقات أن نأخذ آية من الآيات الكريمة ونتولى تفسيرها وشرحها طبعا والغوص في معانيها. طبعا في كل حصة يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا في ديننا السمح. مساء الخير، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يا رب يبارك لنا في الصحة ويبارك لنا في الذرية وفيما أعطانا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. زميلنا خالد شابي رافقنا على الأجهزة الفنية، واخترنا في حصة اليوم الآية 140 من سورة آل عمران بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. طبعا باش نحكي على موضوع المداولة والتداول والمعنى اللي أراد أن يبلغه القرآن الكريم في هذا السياق. تلك الأيام، أنا هي الأيام والتي نداولها بين الناس، مش هو المعنى للتداول الأيام أو مداولتها بين الناس؟ هذا اللي باش نتعرفوا عليه في حقيقة الأمر مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نجدد ترحاب به. أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الأكيد أخوي محمد رمزي، يعني حديثنا عن كلام الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وكما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فتدبر القرآن الكريم من خلال القصص، من خلال الآيات النبوية، طبعا هذا يعيننا في أمور ديننا ودنيانا الحقيقة.
0: من ذلك هو فضيلة الشيخ، نعم، أنا دائما نحن مذهبين في إطار تنزيل المسائل في إطارها، أن ربما نتحدث عن دواعي الاختيار، علاش اخترنا الآية هذه من دون آية أخرى؟ طبعا نعرف أنه كل الآيات، آيات القرآن الكريم، يعني لها وقعها ولها قيمتها وعمقها، وعلاش اخترنا الآية هذه؟
1: باهي، شوف أقول علاش اخترنا. لما ناخذ هذه جزء هي من آية، الآية ربي يقول فيها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: صدق الله العظيم.
1: ما معنى ذلك؟ ربي لما نزل بالمؤمنين والمسلمين في ذلك الزمن، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل في غزوة أحد
0: بالضبط،
1: و
0: ما أصاب المؤمنين،
1: نعم، من يعني خاصة عدد كبير من الشهداء،
0: بالضبط،
1: من شهداء يعني في ذلك الوقت. فربي سبحانه وتعالى حبي ذكرهم: نسيتوا يا أخي أنتم في بدر قلت لي كنتم قلة
0: فنصركم
1: وربي نصركم
0: وأمدكم
1: قلت لي خرجوا الجماعة، خرجوا كفار قريش بالطبول وبالخمور بالقينات فرحانين أنهم باش يقضيوا على المسلمين، إذا بكم أنتم قتلتوا منهم ما يناهز 70.
0: سبحان الله. فإن يمسكم الله فلا غالب لكم.
1: إن يمسسكم قرح، قرح هي كناية على المجيعة،
0: طبعا شدة الألم،
1: يعني حاجة يعني يقولوا قروح، حاجة مقرحة، يعني حاجة مؤلمة كثير، وتخلي الأثر، وحتى الندوب في النفس متاع الإنسان،
0: وقع
1: شديد. فشوف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القوم هنا اللي هم على مشركي
0: قريش،
1: كفار قريش
0: في
1: بدر، وانتم اليوم في أحد. وربي قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، هاو قال هنا للتمحيص، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أول حاجة باش يكون منكم شهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أموات
0: بل أحياء،
1: يعني بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: هذا معنى الشهادة،
1: يعني معنى الشهادة هم أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه حاجة. اثنين، حتى ربي ليمحص فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذا
0: يعني
1: شيء
0: مش بالسهولة هذه.
1: آمنت
0: يعني هي كلمات ينطقها اللسان، ولكن القلب ما يخفي يعني. ولهنا ربما يحيلنا لهنا على المتخلفين الذين دعوا إلى الجهاد فتخلفوا وتعللوا بتعلات كثيرة، منها المرض منها العائلة، فهذا أيضا شكل من أشكال الابتلاء ليعرف الله.
1: نعم.
0: رغم أن الله يعرف بطبيعة الحال،
1: وليعلم الله الذين نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا كما قلت خوي محمد رمزي يعني يسمى هذا بالتمحيص، وهذا الابتلاء، وهذه حقيقة الابتلاء.
0: فنبلونكم
1: بشيء من الخوف، يعني الآية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ففعلا هذا كانت يعني مصيبة حصلت بالمسلمين في الوقت هذاك، وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، واستشهدوا يعني من كبار الصحابة سيدنا حمزة رضي الله عنه ما حصل بتمثيل يعني بجثته، ومصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه يعني غسيل الملائكة، كذلك حنظلة الذي يعني غسلته الملائكة كما ذكر صلى الله عليه وسلم، ما زال عروس كما قلنا احنا صبيحة عرسه اخرج للجهاد واستشهد. يعني الحقيقة ما حصل اللي حصل مع المسلمين في الزمن هذاك يعني مسألة يعني صعبة جدا.
0: طبعا.
1: فربي بشي وسيهم. إذن خلينا
0: يعني هي مصيبة في نهاية الأمر،
1: هي مصيبة. بيا ربي حبي يعني شنو نحب نفهم المقصد من هذا، وخاصة من آية تو هذا تو احنا في الخاص، خاطر في تفسير القرآن احنا ننطلقوا من الخاص
0: خاص إلى العام بطبيعة الحال،
1: مش من العام إلى الخاص. يعني جات العادة نمشوا من العام الخاص، لكن في القرآن نبداو من الخاص.
0: الخاص هو هذه الحادثة التي وقعت،
1: وقص على ذلك
0: أحد
1: به، قص على ذلك.
0: نعم.
1: لكن اللي احنا اللي حشنا به تو، وتلك الايام بصفه عامه هي هيك تلك الايام نداوله بين الناس. يعني الايام تاع الفرح هي دول، الحزن هو دول، المرض هو دول، العفة والعفاف هو دول،
0: سأته أزمان كما يقول الشاعر
1: يعني. وذكرتني هنا بقول الشاعر يعني في المسألة يعني تلك الأيام ندولها بين الناس، يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان. يعني سبحان الله. ولذلك فعلا هذه لنقول سنة كونية، أو لنقول هي سنة ربانية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني هو ربي سبحانه وتعالى يقول كل يوم هو في شأن. ما هو شأن؟ شأن الله سبحانه وتعالى. ربي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل يوم هو في شأن. فهذا الشأن شأن الإنسان، فهو بين فقر وغنى، بين قوة وضعف، بين مرض وصحة، بين شباب ومشيب، بين قوة وضعف، بين سلطة وجاه، ويعني لا حول له ولا قوة. يعني سبحان الله،
0: ثنائية.
1: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور،
0: وتبدل الأحوال سريع من فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر، وهذا كله بيد الله.
1: وهذه سنة يعني يعلمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في مرة يعني قصة يعني موجودة في صحيح البخاري، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، تسمى العضباء، قيل الناقة العضباء هي مشقوقة الأذن، ولكن هي لم تكن كذلك على كل حال. فكانت لا تسبق أبدا هذه الناقة، معروفة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسبق من قبل مثيلتها، يعني من قبل جنسها النوق وليس من قبل الخير، فلا تسبق أبدا. فجاء أعرابي على قعود،
0: جمال صغير،
1: أي قعود، يعني احنا نقوله بالدرجة القعود، وسمي بالقعود لأنه يقعد عليه، وأخيرا يعني يصل إلى سن أنه بالإمكان أن يقعد عليه، فسمي بالقعود. فجاء أعرابي وهو على قعود فسبق العضباء، فشق ذلك على المسلمين.
0: كيفاش الأعرابي والقعود نتاعو يسبقوا ناقة
1: الرسول صلى الله عليه وسلم تبارك لهم، يعني كيفاش فشق ذلك عليهم. فرأى صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم، فيقبهم حسبه، فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
0: يعني في وقتها أي يطرق الحديد وهو ساخن.
1: فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني قاعدة، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا، يعني من متاع الدنيا، إلا وضعه. يعني هذا حديث، الحديث هذا نقول هو قاعدة، قاعدة كونية، هي سنة كونية. كل حاجة ترتفع ستؤول إلى زوال وإلى أنها تكون، شوف فما رفعة من رفعة. هو شوف لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن كل شيء يرتفع يضعه الله عز وجل، ملو العلم والتواضع، ما ربي قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع الله رفعه الله، من هذوما كيفاش ربي يضعهم؟ لا
0: لا.
1: فما هو من متعلقات الدنيا؟
0: الدنيا بالضبط.
1: حق على الله ما ارتفع شيء
0: أي
1: شيء، شيء من الدنيا،
0: من الدنيا أي.
1: مش أي شيء، لكن من
0: شيء
1: الدنيا،
0: مادي مادي،
1: مال جاه جمال
0: عظمة.
1: وهذا أخوي محمد رمزي لما ننظر للتاريخ،
0: دروس
1: احنا قبل ما ننظر، ما تغرناش الجغرافيا، نقول ننظر للتاريخ. عبر التاريخ تلقى أنه ما فماش حضارة دامت وقعدت هي القوة الأولى.
0: ونرجع وإحنا الحضارة الإسلامية اللي بلغت للأوج متاعها وأعلى ما بلغت، والأندلس وما أدراك ما الأندلس. ولكن رغم ذلك يعني سقطت حضارات اللي سابقتها قبلها، الروم والفرس وغيرهم، الحضارة الفرعونية، تقريبا كل الحضارات اللي توصل، وهذا اللي استخرجه ابن خلدون زاد من القواعد اللي يستخرجها، أنه الحضارات تبلغ الأوج متاعها ومن بعد إلى نزول.
1: نعم،
0: وقاعدة كونية،
1: وهذه عندها يعني علامات وعندها أسباب. يعني كما قلت احنا كي ناخذوا حتى في عبر تاريخ، يعني تلقى انت القرطاجيين شنو كانوا يحكموا، يعني المستوى الإقليمي كانت قوة، الرومان كانت قوة، البيزنطيين، الفينيقيين، غيرها. كي تاخذ انت حتى على المستوى في الجانب يعني في التاريخ الإسلامي، اول دولة في افريقيا دولة إسلامية، دولة الأغالبة.
0: دولة
1: الأغالبة وصل بها انها يعني سيطرت على أجزاء كبيرة من إيطاليا اليوم، بل وصلت إلى روما. حتى أنه البابا يوحنا الثامن إلا ما دفع الجزية باش المسلمين وقتها يعني تسيبوهم في حالهم، يعني صقلية أصبحت تحت سيطرة بالكامل. باليرمو احنا نقولوا لهم باليرمو، يعني كانت هي تحت إمرة المسلمين في دولة الأغالبة. وكما تفضلت يعني في دولة أيضا بلاد الأندلس، وما حصل في الأخير في أواخر القرن الخامس عشر بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك. فهنا إن لم نأخذ بأسباب النصر والعزة والتقدم، فهذا سيؤول الحكم إلى زوال. اليوم احنا نقول نتحدث على أمريكا، لكن شكون قال غدوة؟ الصين، وبعدها الله أعلم شكون، وهكذا. يعني عبر التاريخ كما قلت هذا حتى في علم الاجتماع ومن خلال الاستقراء ومن خلال المعطيات الأنتروبولوجية إلى غير ذلك، يعني صعب جدا أن تجد أو يكاد يكون يعني مستحيل أن تلقى أمة أو حضارة بسطت سيطرتها هكذا دون إلى آخر الزمن.
0: يعني لا
1: يعني هذه
0: باب المستحيل، من باب المستحيل،
1: يعني حلقة لولبية. والتاريخ فعلا على مستوى هذه الأحداث،
0: في الدرجة التونسية نقول كل واحد يأخذ وقته.
1: نعم،
0: وكل شيء يأخذ وقته.
1: نعم،
0: يعني مرهون بزمن وعنده عمر، عنده يعني كل شباب إلى مشيب، آيل إلى مشيب، كل قوة آيلة إلى ضعف.
1: نعم، ولذلك دوام الحال من المحال.

0: الرفعة والعلو يكون للكلمة الطيبة والعمل الصالح. يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرفعة تكون لأنبياء الله سبحانه وتعالى، فهذا إدريس عليه السلام الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. وهذا عيسى عليه السلام الذي توفى، قالوا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلي. يعني هذه الرفعة وهذا السمو يعني نجده كما نعلم يعني في الأخلاق وفي التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الشاعر: تواضع وكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فسبحان الله، يعني تجد أن الإنسان يعني يسمو بعلمه وبأخلاقه
1: بأخلاقه يعني بدينه.
0: هذه السنة
1: الحقيقة،
0: هذا السمو الحقيقة، وهذه السنة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها أن لا تنخفض،
1: نعم،
0: وأن تبقى يعني عالية شامخة
1: وتزداد علوا.
0: ولذلك إذا مات ابن آدم قطع من ثلاث بينهم أو علم ينتفع
1: به.
0: فلذلك يعني تلك الأيام نداولها بين الناس ما نتحدث عنها. شوف الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، فالله سبحانه وتعالى يعني لما ننظر إلى يعني الأقوام والتاريخ، شوف فرعون إيش قال الهامان؟ قالوا: ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. أبي شو
1: ابني
0: لعلي أطلع إلى إله موسى، وقالوا: أنا ربكم الأعلى. وشوفوا الأنهار تجري من تحت، يعني شوفوا نصل، شوف علاه وتجبر وتكبر. في الأخر: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم بر. هاي هاوكا في البر، يعني في البر، وريني شو تعمل.
1: هاي حقيقتك،
0: هاي حقيقتك،
1: هاي إمكانيتك، هاي قوتك،
0: هاك هاوينك بالماء باش تموت، هاك باش تموت يعني مغروق، وقد ومات يعني غريقا. يعني شوف سبحان الله، شوف قارون الذي أتاه الله من الأموال ما تنوء بالعصبة أولي القوة. الكنوز متاعه والمفاتح متاع الكنوز،
1: كنوز
0: لازمها
1: جبابرة باش ينجموا يحملوها المفاتيح.
0: المفاتيح بركة ما مش على الكنوز،
1: ما بالك بالكنوز.
0: وهذا الذي قال: وإنما أوتيت على علم عندي. يسلم قرايتي،
1: مش ربي لا
0: يسلم جهدي، يسلم قرايتي، يسلم ذراعي، يسلم كذا. انا كان مش من ذراعي، وكان مش من قرايتي، كان مش من ذكايا، وكان كذا. لا، ونسب الفضل الى نفسه ونسي
1: طغى وتجبر
0: يعني في الاخر ربي قال عليه: فخسفنا به وبداره الارض. في النهاية.
1: سيدنا سليمان فضيلة،
0: نعم،
1: سيدنا سليمان وما أدراك، يعني نعم، سخر له الله ما سخر من الإنس والجن،
0: نعم،
1: وفي النهاية معناها
0: الميتة
1: متاعه كيف كانت.
0: نعم، فلذلك علاش أنه علامة الجن لو أنهم كانوا يعلمون الغيب لا لتفطنوا الى المنسى التي الى الى الى, إلى
1: العصا
0: التي كانت تاكل منسته. يعني كانت هناك يعني حشره حيوان، يعني يقولوا احنا مخلوق بسيط جدا ضعيف،
1: نعم،
0: كان ياكل العصا سبحان الله. فلما خر يعني وقتها، شوف كيف سبحان الله. يعني هنا المهم أنه الذي يتذكر الإنسان، معلش نذكر تلك الأيام ونداولها بين الناس، مش كان ربي أعطاك جمال؟ راه الجمال ما يدوم لكش،
1: لا، فما جمال يدوم، جمال
0: الظاهر، يا احنا خلينا نقول
1: بالضبط
0: الظاهر نتاعك،
1: جمال المادي،
0: اما العلم وكذا هو جمال في حد ذاته، فذاك باذن الله يقال
1: واخلاقه وطيبة القلب ونظافة القلب، سلامة القلب، خاصة
0: نعم،
1: قلب سليم،
0: نعم،
1: هذا يدوم،
0: نعم،
1: باذن الله. ما عدا ذلك من الجوانب يعني مادية ظاهرية إلى زوال،
0: نعم،
1: وهذا قلناها في البداية،
0: نعم،
1: القوة إلى ضعف حبينا ولا كرهنا، معناها باش تمشي للضعف، جمال والنظارة وما إلى ذلك باش يمشي إلى شيخوخة وترهل و يعني اش نسميهم يعني تجاعيد وما إلى ذلك، كلما زادنا في العمر
0: فكله
1: زاد. ولكن زاد فضيلة الشيخ اللي ماهوش دائم أيضا، راهو الخير والشر ماهوش دائم، حتى إذا كان كنا في أزمة وفي معاناة، حتى المعاناة هذيك ماهيش باش تدوم، إذا كنا في شدة راهي الشدة هذيك أيضا ماهيش باش تدوم، معناها الخير ما هوش دائم على طول، والشر أيضا ما هوش دائم على طول. هذا معنى المداولة.
0: نعم نعم، هذا أكيد من معاني المداولة، وهذا هو إحنا لما نقول الغنى ولا نقول الضعف ولا نقول السلطة وشوف أحيانا إحنا ما نقدروش، هو الذي خلق الموت أو الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فربي سبحانه وتعالى خلق هذا وخلق هذا، لكن نحن لا نعلم ما هو الخير وما هو الشر. أحيانا قد يكون الشر هو خير وفي الخير هو شر، يعني بالنسبة إلينا طبعا. الله عز وجل يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بقدر عز وجل.
1: وهو خير
0: نعم فعلا،
1: يعني نحن نعتبره شر ونكرهه ونتطير منه، ولكن الخير في فيك الشيء اللي احنا كرهناه، والعكس كذلك
0: وكذلك
1: كونوا متعلقين بشيء ولكن ما ونعتبره اللي هو خير كله ولكن هو شر.
0: نعم وكذلك، وذلك علاش اخوي محمد رمزي يعني وتلك الايام نداولها بين الناس، انسان كيحطها بينه وبين نفسه، يعني الـ الـ الـ الـ انت تو غني وربي اغناك الله سبحانه وتعالى، ما تعرفش عليه. انت اليوم عندك سلطه، وين السلطه؟ اليوم فما ناس كانوا حكموا بلدان ولكن ما كانوش توقعوا الطريقه اللي باش يفروا بها، الطريقه اللي باش تكون النهايه نتاعهم. اليوم قداش من شخص حكم 40 و50 سنه ربما و30 سنه هو يحكم ويقبض بقبضه من حديد، شكون يتنفس معاه مش يتكلم معاه، ولكن النهايه نتاعو الا فر مذعورا
1: او قتل
0: او او تسلطت عليه من شيعته أو من غير شيعته من الذين يعني عاقبوه أو ربما يعني
1: الإسكندر الثاني الإمبراطور روسيا فضيلة الشيخ، يعني الكنوز اللي لقاوها وقت اللي تم معناها
0: التنقيب،
1: خلال الكنوز متاعه اللي هو ملكها وقتها، الشعب يموت بالجوع يعني، وتعرف ان التضاريس متاعها ويعني مناخها صعب جدا. الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا تضاريسها ومناخها صعب جدا، يعني ثلوج توصل معناها أمطار، والشعب كان معناه يعاني الجوع ويموتوا بالآلاف وبعشرات الآلاف من الجوع والفقر ومن البرد وما إلى ذلك. وقت اللي توفى الكنوز اللي لقاو حيزها، يعني وقتها عملوا حساب تقريبا كل دقيقة يمكن قداش معناها أموال، ولكن النهاية اللي قاللها هو وعائلته يعني في قبو محتجزين وماتوا في ذلك القبو، يعني تخليك وين الكنوز هذه اللي كنت عندك والقصر اللي كنت تعيش فيه والسلطة والجاه وما إلى ذلك، مشاو على الرواح.
0: وهذه هي
1: والتاريخ يعطينا دروس عديدة وعديدة جدا، سواء التاريخ الحديث ولا تاريخ الأمم السابقة، وحتى القرآن نلقوا فيه الدروس هذه.
0: ذكرتني يعني أحد ملوك الدولة العباسية وهو يلقب بالقاهر أو القاهر بالله، الذي تولى الحكم سنة 320 هجرة
1: هجري.
0: والدولة
1: العباسية
0: نعم الدولة العباسية، وكان يعني خليفة لأخيه. فهذا الرجل تجبر وتكبر، ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول أنه كان يجمع، عنده تسارع في جمع الأموال، كانوا شكون يجري في جرته، قال لهم حتى لا أفتقر، وبطش وقتل وظلم، ما قعدش عامين عامين ونص وعزيلة وسلبت أمواله وتفتت يعني ذريته يعني انتشرت وانفضت عنه. ويذكر ابن كثير أنه كان يجلس على أعتاب المساجد يسأل الناس
1: والعياذ بالله
0: بعدما كان
1: يعز من يشاء
0: يعني
1: ويذل من يشاء
0: بيده الخير إنه على كل
1: يعني
0: شيء
1: يعني يا إنسان
0: نعم.
1: ما تتغاش
0: نعم.
1: وما تتجبرش وما تقولش راني قوي وراو عندي الفلوس نعم. ونعمل اللي نحب وعندي السلطة وعندي الجاه، لا لا لا رد بالك، راو هذايا ينجم يتغير من لحظة إلى أخرى.
0: نعم
1: كن فيكون،
0: هو كذلك
1: كن فيكون والأمر بيد الله
0: سبحان الله. شوف ربي سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المعنى يعني من خلال يعني قصة ذلك الرجل الذي دخل إلى جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي. يعني لأجدن خير منه مقلبا. المهم لما هو دخل لجنتي وهو ظالم لنفسه ايش قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
1: ايش بشي
0: هالخيرات اللي عندي هذو هالخضار وهالجنان اللي عندي وهالسواني
1: وهالرزق اللي احنا نترجموهم اليوم مليارات اللي عندي
0: هذوما بشي وفاو ايش بد ما ايش بد ايش بد ايش بتجبد يا أخوي؟
1: ما عند ما يتوفاش
0: ما يتوفاش
1: كما قولوا احنا الولد ولد يبقى يعيش بيهم.
0: ما أظن أن تبيد هذه شوف ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وكلمة الظن بمعنى التحقق
1: تحقق طبعا.
0: فلهنا ربي ايش قال بعد؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. يعني أحيط بثمره يعني هالثمرات هذه كلمة الثمر واضح أحيط بها ما أقعدش منها فهمني. أصبح يقلب كفيه
1: يضرب في كف على كف
0: يعني خفي حنين
1: مشي على رحوي
0: يعني شوف هنا وقس كم من شخص مثل هذا لما يشوف تعجبه كثرته
1: بالضبط.
0: يعني تعجبه يعني كثرة الأولاد وكثرة المتاع وكثرة العقارات
1: بالضبط
0: فهمت
1: كثرة الأموال نعم يملكها
0: ربي قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. فشوف ربي سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس ولما قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فما تعرف سوف نحكي ودود إيش عندك ولا ما عندكش قداش من شخص يعني يكون بين ظهرانينا وكذا وبعد إذا به سبحان الله
1: أنا اليوم والله تصدم تسمع يعني
0: بأحد
1: خبر معناه بتاع وفاة
0: نعم سبحان يعني الله
1: شاب في مقتبل العمر رياضي تبارك الله عليه
0: سبحان الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فذلك علاش الأيام ودول راهم مش قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. إذن هذا الاغتنام صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك شغلك أو فراغك قبل شغلك حياتك قبل مماتك هم خمسة حاجات هذوما كررنا إياهم النبي صلى الله عليه وسلم اغتنمهم يعني راهو من الأخر حبي يقول لك راهو باش يجيك نقيض اللي أنت فيه
1: بالضبط هذا هو
0: أنت في الحياة باش يصير الموت أنت في الغيرك غني باش يكون غدوة فما فقر راهو الفقر مش معنى حتى المادي الكلمة
1: المادي فقط
0: يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد يعني الصحة متاعك والقوة اللي عندك قديش من شخص قوته وتشوفه جبروته تشوف ملاكم كان يعني مش يضرب عيد يهد ومعنتها
1: يعني محمد عليك لا يا حمد عليك لا نعتزوا به ونفتكروا به وكنا نصهروا معناها للوجه الصبح الصباح باش نتفرجوا في المباريات لا
0: شوف قوة
1: كيفاش ولا معناها المرض اللي مرض به ولا ما عادش يتحكم في بدنه وفي أعصابه وما إلى ذلك يعني
0: فما
1: هذا محمد عليك لا
0: فما واحد أنا شفته ما عادش يقولوا له توا الشباب يسمعوا فيه اللي هما يلعبوا كمال الأجسام كولمان ولا شو اسمه هو أسمر هكا يعني شوف الرجل هذا يعتبر أسطورة في كمال الأجسام أسطورة رجل ضخم ما شاء الله أسمر البشرة يقول لي كولمان حاجة كيما هكايا حتى الرجل خذا يجي 9 مرات ولا قداش ولا 8 مرات الميداليه الاولمبيا هذيا يعني نتاع بطل العالم في
1: كمال الاجسام
0: تشوفوا راهو العضلات اللي عنده شيء كبير ياسر تو حاليا تشوفوا منذ سنوات
1: كيفاش
0: أصبح؟ أنت كيف أصبح؟
1: كيف كل يعني قوة الضعف ترجع
0: سبحان الله
1: كل قوة الضعف ترجع أقوى شيء من هكاك
0: سبحان الله
1: فماشي عضلات أقوى من هكاك
0: يا إنسان يا إنسان إنك ضعيف
1: بالضبط
0: إنك ضعيف واغتنم صحتك قبل سقمك
1: لا ولا وتكاد تكون تو أنت ذكرت التاريخ وما فماش أفضل من التاريخ عبر ودروس ولكن اللي نعيشوها احنا يوميا فضيلة الشيخ تدعو احنا هنا في تبدأ معافى وصحيح ترى روحك معناها مالك الدنيا كل القوة اللي عندك ما عند حد يكفي انه يؤلمك ضرس يكفي انه تي احنا نقولوا دقة شوكة في الدارجة التونسية نقولوها دقة الشوكة تنجم تتبدل من حال الى حال فعليش الغرور وهل لا يا نداولها بين الناس سيس روحك هكا ولا
0: كذلك
1: القوة والعظمة هذه شنو المرض متاح.
0: شوف فما ما يسمى بطول الأمل خوي محمد رمزي. طول الأمل, طول الأمل بمعنى أنه الإنسان مش في باله بشي خلط فيه, ماشي في باله انه هو يعني ماهوش باش يزول عليه,
1: ونعمه ماهيش باش تزول عليه, والقوه ماهيش باش تزول, والشباب
0: ديما في السلطه باش يقعد هو ديما يحكم, باش يقعد ديما هو عنده الفلوس, باش يقعد ديما هو اللي كذا, يعني سبحان الله. فلذلك لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك فانه المولى سبحانه وتعالى لما يعطينا مثال هالدنيا هذه يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. رب يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. شو محلاه نزل المطر بعد ما كانت الأرض يعني قاحلة جرداء أخذت الأرض زخرفها وزينت, زخرف ما يدومش وزينة ما تدومش, وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. احنا نقول دوام الحال من المحال,
1: دوام الحال
0: من, دوام الحال من المحال. فكذلك الحياة الدنيا هذه هي خضرة حلوة
1: نظيرة جميلة
0: لكن
1: الخضار
0: ما يدومش,
1: ماهيش باش تدوم,
0: والنبتة هذيك ما تدومش, طالت أم قصرت تاخذ الوقت
1: نتاعها وتمشي تمشي وتخلي بقعتها لغيرها. بالضبط, هذا هو التداول.
0: نعم.
1: لو دامت لغيرك
0: لما آلت إليك,
1: لما آلت إليك.
0: نعم.
1: وهذه تلك الأيام نداولها, راك أنت اليوم في قوتك وفي سلطك وفي عرشك وفي رو غدوة بش يجيشك وبش يخو المكان وبش يخو القوة اللي هو الابن ربما, اللي هو الحفيد ربما, اللي هو إنسان آخر مختلف عليك يعني
0: حتى,
1: في السياق.
0: حتى فلسفة الميراث
1: ليه؟
0: عندك فلوس انت, الفلوس هذاك انتقلت الملكيه نتاعها من شخص الى شخص. القصور تشوفها, العقارات اللي موجوده, الملكيه تنتقل,
1: هي
0: تشوف الطبيعه, الطبيعه

0: هذا يخلف هذا. هذا هذا هذه سنة هذا. فالعسر لا يدوم واليسر لا يدوم والحب كذلك بإذن الله يدوم. ولذلك شوف
1: إذا كان حب صادق
0: إذا كان صادق بإذن الله بإذن الله يدوم لأنه يثمر بإذن الله. لأنه كما كلمة طيبة شوف مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بمعنى أنه الإنسان يعني الحاجة الباهية تثمر ولذلك هي تدوم. ذلك عش قلنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. الحاجة الباهية راهي تدوم.
1: تدوم.
0: سمعت تدوم حتى بعد وفاتك تقعد لك.
1: تبقى طبعا.
0: تقعد. الثمرة الطيبة هذيك راهي تبقى. لكن ما هو من متعلقات الدنيا ما تعلقش قلبك.
1: إلى زوال.
0: فآثر ما يبقى على ما يفنى. ربي قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فسبحان الله. الذي يدوم هو ما اتصل مع الله عز وجل. فما يعني ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. فهذا هذا الذي يدوم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قضية تلك الأيام ونداولها بين الناس خلينا فحقيقة هي حقيقة الفناء.
1: نعم.
0: وأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله الآية هذه قيلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي وتلك الأيام نداولها بين الناس وتحديدا عقب الانكسار وإفلات الانتصار في يوم أحد. فخيم الحزن على الصحابة رضوان الله عليهم إذ كيف يصيبهم ما أصابهم كيف يفرون كيف يقتلون كيف يجرحون كيف تدور عليهم الدائرة.
1: دائرة. نعم. سنة الحياة ودوام الحال من المحال. كنكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السماحة. تحية وصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي خالد الشابي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم،

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة، وعلى نعمة المطر والغيث، نعمة الماء، تلك النعمة التي يغيث الله بها البلاد والعباد والشجر والزرع والدواب وجميع خلقه مما نراه أو لا نراه. فقد قال سبحانه ممتنا على عباده بهذه النعمة ومبينا استحقاقه للحمد: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وتأمل كيف اختار سبحانه وتعالى أن يربط نعمة الغيث والماء، هذه النعمة المادية الدنيوية، بهذين الاسمين الجليلين. فهو الولي الذي يتولى عباده بالإحسان، وهو الحميد الذي يعطي ما يحمد عليه، فهو المستحق للحمد لا غيره. قل الحمد لله لتكون ممن امتدحهم الله تعالى في كتابه العزيز حينما قال في وصف عباده المؤمنين المقربين: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال الحسن رحمه الله: الحامدون الذين حمدوا الله على أحايينهم كلها، أي على كل أوقاتهم. وقال القرطبي رحمه الله: الحامدون أي الراضون بقضائه، المصرفون نعمته في طاعته، الذين يحمدون الله على كل حال، الحامدون لله في السراء والضراء واليسر والعسر، المعترفون بما لله عليه من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكره سبحانه وتعالى وبذكر النعم في آناء الليل وأطراف النهار. فاللهم لك الحمد يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا.

0: تبدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج كل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري. وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا. وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات، كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أيضا بقصر قرطاج كل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم عماد الدربالي. وشدد رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء على أن تونس تقف على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات. كما جدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على تدوينات أو صفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان السنة الحالية. ويمكن لكافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولية عبر موقع الشبكة التربوية على العنوان الإلكتروني www.dunet.tn. تونس تحتضن اليوم وغدا فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. في أخبار العالم، تبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشأن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفن حربية حاولت عبور مضيق هرمز، الأمر الذي نفته واشنطن وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب.

0: ماتينال جول.
1: صباح رباح
2: صباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
3: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب 3/5/2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات صباح المسرات. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في رونديفو جديد من المتينة الجون المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. قصة البارح وفات قصة اليوم بدات. إن شاء الله نهار يا ربي يكون كله خير وبركة وتوفيق وتحقيق للأمال والنجاحات. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب. شكرا لكم اللي تختاروا في كل مرة وأنكم تبدأوا المتينة معنا على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة الصباح.

0: صباح. وإن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. توقيتنا هو 6:46. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. بشفي ليكم إذا كلكم تشربوا في القهوة ولا تفطروا في فطور الصباح، وإلا قمتوا ربما في طال استعدادات للامتحانات، قمتوا على بكري. إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله يا ربي المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. ونذكركم ببرنامج طبعا راديو باك ديما على موجات إذاعة الشباب اللي كان انطلق من نهار الجمعة 1 ماي. اليوم راديو باك باش يكون كالعادة وكما تعودتوا به من 6 حتى 7:30، وخاص بمادة الرياضيات. دونك الأستاذ عبد العزيز براهم هو اللي باش يكون حاضر معنا رفقة طبعا الأستاذ عبد القادر الحمدوني من 6 حتى 7:30 متاع العشية. راديو باك على موجات إذاعة الشباب اليوم خاص بمادة الرياضيات، واحنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب طبعا في الماتينا الجون المنوعة الصباحية اللي تبدأ معاكم يوميا من 6:30 حتى 10 متاع الصباح. للي يسأل على حالة الطقس اليوم، الطقس كيفاش باش يكون اليوم؟ فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، الارتفاع هذية اللي باش يكون وباش نلمسوه طبعا في وسط النهار، لأنه باش تتراوح القصوى ما بين 22 و26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وما بين 27 و32 درجة ببقية المناطق، وتوصل حتى ل 36 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. البحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. إن شاء الله احنا من بعد شوية كالعادة بعد نشرة أخبار 7:30 ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو محمد رمزي المنصوري كالعادة يوميا نبداو معه اللقاء في الماتينا الجون مع فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم. كيما اليوم.
2: صباح الخير. اليوم 3/5 ماي 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1818 يتولد الفيلسوف الألماني كارل هنريك ماركس، واللي هو في نفس الوقت رجل اقتصاد وعالم اجتماع ومؤرخ وصحفي ومؤلف الكتاب الشهير رأس المال، ومؤسس مصطلح ديكتاتورية البروليتاريا اللي قال أنها باش تتحقق في ظل النظام الاشتراكي رغم كل ما تقال على فكر ماركس. يبقى واحد من أهم فلاسفة عصره واسمه غالبا ما يتذكر مع ديوركيم وماكس فيبر. 1944 يتم إطلاق سراح الزعيم الهندي المهاتما غاندي من قبل السلطات الاستعمارية البريطانية على خلفية قيادته للعصيان المدني الساتياغراها، باعتبارها شكل نضالي جديد في المقاومة يحقق من خلاله النضال من أجل استقلال بلاد الهند. ويعتبر غاندي الزعيم الروحي للهنود، أما شهرته تجاوزت الهند باش تعم أنحاء العالم، والسبب هو نبذ العنف والنضال السلمي في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
4: الماتينال جون

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح

0: 7:04 على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب. من بعد شوية نعطيكم فكرة عن كيفية الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية الخاصة بالمترشحين الراغبين في تقديم الاعتراضات الخاصة بالنسبة للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026. لكن قبل ذي رفيق دريديك العادي يعطينا فكرة على أحوال الكياسات والطرقات في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور ومرحبا بك.
2: مرحبا سامي بيك وبكل مستمعي إذاعة شباب، صباح الخيرات. نقطة خارجية من انفو ترافيك كالعادة لمتابعة الحالة المرورية في تونس الكبرى وكذلك في مختلفة طرقات السيارة، وأحنا موجودين توا في الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدخل مدينة حمام العنب، بين الحركية تشهد كثافة عالية في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لي مدخل تونس الجنوبي حاليا تقريبا توقف كلي للحركة المرورية واكتظاظ كبير توا على مستوى محاول الكبارية باجة تونس الغربية، وننصحكم بتفادي استعمال المحور هذا عبر استعمال إذن الطريق الوطنية رقم 1. بالنسبة لي الطريق الوطنية رقم 8 أريانا فما اكتظاظ توا بدأ يتسجل تقريبا بين برج الوزير وحي النزهة في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لطريق شعاعية إكس حاليا بالاكتظاظ على مستوى خزنة دار في اتجاه المطار والمنارات وتونس العاصمة، كذلك فما اكتظاظ في دندير منوبة في الطريق الوطنية رقم 7. بالنسبة للضاحية الشمالية طريق سريعة طريق تونس المرسى الوطنية رقم 9 حاليا الحركية عادية، لكن تشهد كثافة كيف بالنسبة لي طريق سريعة تونس حلق الواد الحركية عادية. شوفوا طرقات السيارة، بالنسبة لي طريق سيارة A1 تونس حمامات سوسة اكتظاظ حاليا بدأ في منطقة الأشغال بعين الرحمة في اتجاه تونس العاصمة، وبالنسبة لي طريق سيارة A4 تونس مزهرة حاليا حركية عادية فقط كثافة مرورية في بياج سيدي ثابت في اتجاه تونس العاصمة. نفس الشيء بالنسبة لي طريق سيارة A3 حركية عادية إلى تقريبا حدود مدينة بوسالم من ولاية جندوبة، فقط فما كثافة مرورية في بياج الفجاء في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق، يعطيك الف صحة وان شاء الله طريق سلامة لكم انتم وين ما كنتوا، سيسر روحكم ان شاء الله يا ربي توصلوا سالمين امنين للأماكن المقصودة. وحبيت نذكر طبعا بالبلاغ الخاص بوزارة التربية اللي تعلن فيه كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026، وأنه بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية على العنوان التالي www.edunet.tn. عاود أذكر www.edunet.tn هذا. وكما قلت يمكن للمترشحين تقديم اعتراضاتهم بداية من نهار 5 مايو 2026، معنا بداية من اليوم حتى 7 مايو، معنا في ديكم لو 3 أيام 5 و6 و7 حتى 7 مايو 2026 مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية اللي ينتمي لها المترشح حسب العنوان اللي موجود ببطاقة التعريف الوطنية، ولا يقبل أي اعتراض على النتائج بعد التاريخ 7 مايو 2026. وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.

0: الموسيقار الخالد فريد الأطرش تقمر على الراس وعلى العين زيدور
1: تقمر
0: أنت مرحبا بيك صباح النور
1: شحويلك
0: صفاء لباسة
1: الله يخليك
0: ليك وحشة مرحبا بيك ربي فضلك
1: الله يخليك
0: يا سيدي تقمر السبعة وربعة معك أنت كالعادة يبدأ الموعد في توب سبور
1: شهر ماي
0: أي
1: مش عادي أكيد تعرف جاية امتحانات و... وبكالوريا و
0: امتحانات وطنية وامتحانات الثلاثي الثالث وغيرها
1: ردوا بالنا على صغيراتنا ردوا بالنا
0: ان شاء الله بالتوفيق يا رب
1: ردوا بالنا نحكي عطيفو الجماهير تعرف الفاريابل نتاع اللاج بالنسبة للجماهير يعني سامي هي اللي تحب النوادي نتاعها توا بين المراهقة 17 توصل حتى ال 25 وكذا ردوا بالنا على صغيراتنا
0: فوالا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع زيادة الخياري كي العادة يكون حاضر معكم في توب سبورة
1: صباح الرياضة والنشاط والصحة للجميع أكيد نحكيو على الكرة التونسية والبوكسينج داي متواصل في شهر ماي في الرابطة الأولى والرابطة الثانية نعطيكم تفاصيل مواعيد أمس الجولة 28 كملنا أكيد الجولة بنتائج كانت منتظرة في زويتن العمران خسر أمام الترجي 1-0 هدف ضربة جزاء مرياح في 78 مرياح بدأ الماتش كاحتياطي زوزورق حمر في المباراة واحدة للعمران في 26 لداعب الوسط محمد أمين بن عمر يعني العمران كمل ماتش كامل تقريبا بعشرة لاعبين وورقة حمراء ثانية لمدافع الترجي حمزة جلاسي في 70 صغير في ماتش الديربي حكم المباراة كان محرز المالكي والغرفة بالنسبة للفار لهيثم جيرات في بنزرت نادي البنزرت يخسر أمام المرسى 2-1 هدف أول في المباراة كان لأمين الخلوي من ضربة جزاء في 20 ثم هدف ثاني للمرسى للإيفواري يوسف داوو في 29 وهدف تذير الفارق دائما في الشوط الأول السيابي في 34 للنيجيري نوردين أيندي ورقة حمراء في المباراة لمدافع المرسى يوسف العرفاوي تقريبا منذ بداية الماتش في 16 والمرسى كمل ماتش كامل بعشرة وربح الماتش متاعه في 15 أكتوبر وفي المنسير نتائج مخيبة الأمال الاتحاد المنسيري في بنجانات خسر البارح أمام المتلوي 1-0 هدف حمزة المنصري في الدقيقة 11 مهاجم المتلوي وانتصار ذهبي لترجي الجنوب أمام النجم الساحلي 3-1 الطريفة بالنسبة للنجم ديما يخسر بثلاثية أهداف المباراة النجم بدأ الماتش سجل بكرة بوتمان في 10 دقائق لعب ثم جرجيس عدل في 44 غومة 2-1 في 74 أشرف بن ضياف و3-1 لترجي الجنوب في 76 لمؤمن الرحماني الترتيب في الرابطة الأولى أكيد بعد جولة أمس كملناها جولة 28 الإفريقي في الصدارة 62 نقطة ترجي 60 سي اس اس بوديوم 56 الملعب التونسي 44 في المرتبة الرابعة الاتحاد المنسيري المرتبة الخامسة 42 نقطة المتلوي 39 نجم الساحلي في تراجع مذهل ورهيب جدا 38 نقطة به النجم سناكي منعم معناتها من تفادي نزول جرجيس والعمران 35 بنقردان 34 مع المرسى المرسى يتنفس الصعداء أكيد قبل نهاية الموسم سيابي 33 غضب كبير من جمهور سيابي على أداء الفريق البارح في 15 أكتوبر أكيد السيابي عنده موعد في الكأس مازال يعني في الموسم بيجا بعد خسرته أمام السي اس اس في وضعية صعبة 28 نقطة القروان الشبيبة 27 نقطة يتنفس السعداء بعد فوزه المثير في اللحظات الأخيرة في جابس أمام جليزة سليمان 24 و 18 نقطة لمستقبل جابس في المرتبة الأخيرة وغادر إلى الرابطة الثانية الجولة 14 باش نلعبوا جمعة 8 ماي السبت 9 ماي والأحد 10 ماي ماتش الديربي الفينال نتاع البطولة ماتش سوبر في العقربي نهار الأحد 10 ماي الأربعة الترجي النادي الإفريقي ممكن تحكيم أجنبي أحسن حاجة بالغرفة الفار بالتحكيم الكل بالمساعدين ويكون على مستوى أوروبي عالي جدا مش أي أجنبي بقية الجولة تبدأ إن شاء الله نهار الجمعة 8 ماي الأربعة في باردو ملعب التونسي بن قردان سليمان مستقبل جابس بيجا العمران ماتش مهم جدا لبيجا قروان المستير في العواني ماتش مهم للقروان نهار السبت 9 ماي مواعيد المرسى سي اس النجم الساحلي سيابي وترجي الجنوب سيواجه المتلوي وبرشا نوادي ما عندهاش في مش تلعب كيما سليمان ما تشوها مع مستقبل جابس كيما المرسى مع سياسيس وحنا نحكيه على نهاية الموسم نحكيه على نهاية الموسم في الرابطة المحترفة الأولى، الجولة 14 الجولة 29 آخر جولة الجولة 30 إن شاء الله أيام 13 و14 ماي الأربعاء والخميس الجمعة الجاية في العقربي. ماتش مهم لفريقي أمام بيجا بنجردان، ترجي في بنجردان، ثم ماتش الكلاسيكو في المهيري السي اس اس أمام النجمة الساحلي، المتلوي القروان، العمران المرسى، مستقبل جابس الملعب التونسي، والاتحاد المنسيري سليمان، والسيابي أمام جرجيس. ما تنساوش مواعيدنا في الرابطة الثانية على موجات نهار الاثنين 11 ماي ماتش بطولة ماتش صعود بين حمام نمف وأمل حمام سوسة، الأربعة على شيء مباراة منقولة على موجاتنا، الجولة الأخيرة في المجموعة الأولى والجولة الأخيرة في المجموعة الثانية نهار 3 12 ماي الأربعة، سقيت الدير في سقيت الدير أمام رديف، وجلمة اللي نزل الرابطة الثالثة المستوى الأول بعد هزيمة في قربة 1-0 يوم السبت. جلمة يستضيف من؟ يستضيف الملعب الجابسي. ثم ماتش آخر باش يتلعب زادة باش نتبعه هو في كواليس الرابطة، اعتراض الملعب الجابسي اللي صار أمام مستقبل القصرين، ماتش انتهى بالتعادل، هدف في كل شبكة في القصرين. هذا بالنسبة لمواعيد الكرة في تونس بين الرابطة الأولى والرابطة الثانية. حافلة في الويكاند في الباسكيت، في كرة اليد، في الكرة الطائرة، نعطيكم أهم المواعيد. في قاعة رادس الكبرى يوم 9 ماي يوم السبت نهائي الكأس المربع الذهبي بين الرجال والسيدات، أربع أندية في يوم 9 ماي، نهائي البنات إن شاء الله سيقام ماضي ساعة في قاعة رادس بتحكيم تونسي، يعني أكيد اختيار من الجامعة التونسية تحكيم تونسي في البنات. سي اس اس أمام الجامعة النسائية بجمال، جمال عملوا ربحة البطولة.

والجمعية النسائية بجمال حظ موفق لزوز فرق. هو حفل يعني كرة السلة التونسية باسكت بارتي في قاعة رادس، وما نساوش النهائي الكبير لفريق العائد من رحلة المغرب ومستواه كان عالي جدا، سيواجه الاتحاد المنصيري إن شاء الله 4:30 بتحكيم أجنبي أوروبي دولي. هذا بالنسبة لقرار الجمعية التونسية لكرة السلة. في تصريح لرئيس الجمعية التونسية لكرة السلة يؤكد أن التحكيم سيكون أجنبي في ماتش الفريقي الاتحاد المنصيري. وفي كرة اليد أكيد مواعيد حافلة في الويكاند، الدور الربع النهائي لكأس تونس باش تلعب إن شاء الله نهار الجمعة 8 ماي 6 مبدئيا بين الترجي والنجمة الساحلي. بقية المواعيد يوم السبت 9 ماي 4 بني خيار الإفريقي، 4 الملعب التونسي في باردو سقيت الزيت، و4 في الحمامات أمام المقرين. هذه مواعيد كرة اليد كأس تونس أكابر رجال، 3 مواعيد بالسبت 9 ماي، وموعد مهم جدا يوم الجمعة 8 ماي بين الترجي والنجمة الساحلي توقيته 6 أكيد في انتظار التأكيد. علاش الجمعة 8 ماي ماتش كرة اليد؟ لأنه فما ماتش في الكرة الطائرة يوم السبت 9 ماي في قاعة الزواوي بين الترجي والنادي الصفاقسي 4 متاع العشية، ويوم السبت 9 ماي في المربع الذهبي لكأس تونس للكرة الطائرة باش يلعبوا في قاعة مساكن مباراة نصف النهائي الثاني بين النجمة الساحلي ومولدية بوسير. ما ننساوش فما موعد خاص بالبنات في كرة اليد الدور أكيد الربع النهائي باش تلعب نهار الخميس 5 متاع العشية، نهار الخميس 7 ماي في الحمامات بين الجمعية النسائية بالحمامات والنادي الإفريقي. هذا بالنسبة لأخبار كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد. الكرة الحقيقية في أوروبا اليوم أكيد فما برشا مواعيد في السهرية حافلة. البارح شون اللي صار في الدوري الإنجليزي، مباراة كانت مثيرة الاثنين 4 ماي، هما الإنجليزي يلعبوا بالاثنين 4 ماي، حتى احنا نلعبوا زادة بالاثنين 4 ماي ونلعبوا بالثلاثة وبالأربعة وبالخميس، لكن هما حاجة أخرى ما تشماوش وما عندهمش هكاك أوراق يعني أحمر منا ومغادي، وبفماش برشا كلمات على برشا نتائج كما صاير في الكرة التونسية بين الرابطة الثانية والرابطة الأولى. البارح إيفرتون تعادل مع مانشستر سيتي 3 أهداف في كل شبكة، ونعرفوا سبرينت يعني بين أرسنال ومانشستر سيتي على لقب البطولة، ماتش فيه 6 بونت وبريتش يعني ماتش حديد في حديد مش عادي. تقول إيفرتون شنو عارف شنو تلعب؟ نقول لك إيفرتون يعني المرتبة بتاعها 9 48 نقطة، أكيد تلعب على تحسين الترتيب. وأكيد إيفرتون البارح عمل الماتش كبير برغم أنه سيتي تقدم في النتيجة بكرة دوكو أحسن لاعب في الماتش مهاجم مانشستر 1-0 في 42، ثم هدف في كل شبكة للاعب اللي دخل احتياطي في الماتش الفرنسي باري في 68 عدل النتيجة، هدية من دفاع سيتي، ثم 2-1 بالراس أوبراين لاعب إيفرتون في 73، 3-1 ثنائية للفرنسي يرجع من جديد باري ويسجل في 81. هنا جمهور مانشستر سيتي اللي جاء لمدينة إيفرتون خرج من الميدان أكيد وسمع الأهزيج متاع التيفو لما هالاند عمل بانينكا في البوكس مش ضربة جزاء ما رفع الكرة بالحارس، 3-2 لإيفرتون في 83، ثم أحسن لاعب في الماتش دوكو عد النتيجة في 90-7 وقتها دوناروما طلع في البوكس حب يعاون صحابه في الكورنير، ودوكو عمل ماتش كبير البارح وخلى فريقه عنده أمل. مازالت الكرة في الإنجليز حاجة أخرى، 3-3 بين إيفرتون مانشستر سيتي، وتشيلسي في نفس اليوم البارح خسر أمام نوتنغهام 3-1، نوتنغهام بتنافس السعداء المرتبة 16 ب 42 نقطة. نذكركم أنه إيفرتون غير معني بالبطولة مع تشيلسي 48 نقطة في المرتبة التاسعة، مانشستر سيتي في المرتبة الثانية 71، أرسنال 76 نقطة في الصدارة معاه موسنا أرسنال 76 نقطة في الصدارة، السيتي 71، ومانشستر يونايتد 64 بعد ما ربح ليفربول 3-2. الكرة الحقيقية اليوم متواصلة، نحكيه على المربع الذهبي لرابطة أبطال أوروبا، يبدأ الليلة 5 ماي ماتش في لندن بين أرسنال اللي تفرجوا في ماتش إيفرتون سيتي البارح وكانوا فرحانين، وأكيد هذا دفع لهم هما قبل ملاقات أتلتيكو مدريد في ماتش صعيب برشا مع عودة ساكا في الفورما متاعه. نذكر لقاء الذهاب في مدريد انتهى بالتعادل هدف في كل شبكة، وغدوة 6 ماي ريبلاي لماتش باريس اللي فيه 5-4 سكور متاع تينيس، البايرن يستضيف في منشن البي جي، وبرشا كلمات يعني على الماتش هذا انت 5-4 الكرة الحقيقية تيك توك الكرة متاع البونتوات والشيخة والشو حاجة أخرى أكيد في متابعة على موجاتنا لكل الأخبار الرياضية. نخلي المجال الآن لزميلي سامي فرتونة مع الفريق بتاعه في الماتينال جون. شكرا سامي، شكرا لكل المستمعين، تحية لي كوثر بجاوي، نتقابل إن شاء الله.

0: السبعة وتسعين دقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار لكم من جديد، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. يسرى شبوب ومعايا من بعد شوية نشرة أخبار السبعة ونص ديما على موجات إذاعة شباب.
1: اسمه معنا في إذاعة الشباب،
2: خذ فرصتك.
3: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تستنى فيكم
2: في برنامج خذ فرصتك
3: من 10:30 لل11:30.
4: عد الموجتك ورد بالك، ضيع فرصتك.
5: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
6: عد الموجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار.
8: رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ووضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. فالنشر خطوات الاستعداد النفسي وتقليل التوتر تحضيرا للامتحانات. منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية اليوم أول تظاهرة وطنية من أجل تعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. لقاء جمع أمس بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد وكل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، تناول جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. رئيس الجمهورية أكد بالمناسبة ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. وخلال لقائه أمس بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بوتربالة ورئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم عماد الدربالي، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن الشعب التونسي يتطلع إلى بناء مستقبله بنفسه من خلال مؤسساته الدستورية التي أقرها بإرادته عبر الاستفتاء. كما جدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو صفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. في موضوع آخر وفي الشأن التربوي، تنطلق غدا امتحانات البكالوريا التجريبية وهي أسبوع الفروض التأليفية للثلاثي الثالث لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي، ليبدأ العد التنازلي للدورة الرئيسية التي ستكون في 3 جوان مقبل. كما ينطلق التلاميذ في جميع المراحل التعليمية بداية من الأسبوع القادم في إنجاز الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، فترة يشد فيها الضغط النفسي على التلاميذ والأولياء على حد سواء. المختصة في التربية الوالدية والصحة النفسية نجاة الصحباني تحدثت عن التحضير النفسي والصحي خلال هذه الفترة.
9: هذه الامتحانات يكون منظم من قبل، يكون عندنا برنامج، خاطر ديما البرامج والتنظيم هي تكفل لنا النجاح. بالنسبة للتلاميذ السيزيام والنجيب والبكالوريا، نحاولوا ديما نتفاداو الغيابات، نختاروا الطريقة اللي تساعدنا للمراجعة جماعية ولا فردية، نحاولوا ديما نختاروا الصحاب اللي يجبدونا للقراءة، بيد الوالدين يكون في أريحية، نحاول نهيئ لهم الجو الملائم للامتحانات، ما تكونش ثم برشا ضيافات الفترة هذيك، نتلاقوا في الفترة هذيك بالأغذية اللي يتعاون على تقوية التركيز، نحاولوا نبعدوا لهم على المشروبات الغازية. تظن حاجة أخرى لازمش نقولوا للزوج لازم تنجح، لازم تجيبوا معدل 17، لازم هذيك، لازم تعمل ضغط كبير على التلميذ.
8: الأعلن أمس عن نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026، ويمكن لكافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولية عبر موقع الشبكة التربوية على العنوان الإلكتروني التالي www.udnet.tn. وأكدت وزارة التربية بأنه سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من اليوم لغاية يوم 7 مايو الجاري بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح. منصة رقمية مبتكرة لتسيير هياكل البحث وإدارتها تطلقها غدا جامعة تونس المنار في خطوة تندرج ضمن استراتيجية الجامعة الرامية لتحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز حوكمته. وسيكون إطلاق هذه المنصة في إطار تنظيم تظاهرة علمية بعنوان يوم هياكل البحث 2026 بمقر المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. رئيس جامعة المنار معز شفرة ومزيد من التفاصيل.
10: منصة ذكية مبتكرة حول تسيير وإدارة هيكل البحث، تشتغل بالذكاء الاصطناعي، بيشتخدم على التصرف في الهيكل البحث. يعني كل هيكل بحث عنده إسباس فيه الطالب الباحث، بش يحط فيه المعطيات متاعه، بش يحط فيه المشاريع متاعه، بش يحط فيه كذلك البارتنير اللي يتعامل معهم، وبش يحط فيه المنشورات، بش تولي فيها أكثر مقروئية بالنسبة للمخبر. ورئيس المخبر بش تكون عنده دراية بكل ما موجود في المخبر متاعه. وكذلك فما منصة اللي يتصرف فيها العميد او المدير، باش تبدا عنده فيزيبيليتي على المخابر الكل. وكذلك عندنا المنصة دي باش تكون فما الجامعة اللي بتبدا عندها فيزيبيليتي على كل المخابر في جميع التخصصات. يوم الاربعاء 6 مايو باش تكون تظاهرة علمية يوم البحث العلمي، باش تكون فيه حلقات نقاش، دورة تحسيسية، باش يكون معرض، باش يكون عرس للبحث العلمي.
8: اليوم انطلاق فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. التظاهرة تنتظم على مدى يومين تحت إشراف وزارة الصحة، ومن المنتظر أن تشهد مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات. ويبحث اليوم الأول جملة من المحاور على غرار فرص وتحديات استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وخاصة في التصوير الطبي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة الطبية وما تطرحه من تحديات، وتأمين الأنظمة الاستشفائية في مواجهة التهديدات السيبرنية. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب لمجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. ويهدف هذا القانون إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمة الصحية للمواطن، خاصة بالمناطق الداخلية. إلى أخبار العالم وشرق أوسطيا، أعلنت وكالة أنباء مهر اندلاع حريق في سفينتين تجاريتين في ميناء الدير جنوب إيران، وأكدت أن أسباب الحادث ما تزال مجهولة. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد تبادلت تهديدات في وقت سابق بشن هجمات عسكرية، في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور مضيق هرمز، وهو ما نفته واشنطن معلنة أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحرية. في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه جرى اعتراض 4 صواريخ إيرانية سقط واحد منها في البحر. يأتي ذلك بينما تستمر حالة ترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين جانبين بوساطة باكستانية. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعين لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ووضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. في النشرة تابعنا خطوات الاستعداد النفسي وتقليل التوتر تحضيرا للامتحانات. منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية اليوم أول تظاهرة وطنية من أجل تعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: الماتينال جول
1: السبعة واثنين واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، وصباح الخير يا أهل الخير، وانتم اللي تسمعوا في إذاعة الشباب اون ديريكت سور انتين حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جول.
2: طقس اليوم،
1: طقس اليوم وكل التفاصيل بشكون مع أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور أنيس ومرحبا بك.
3: صباح الفل والياسمين سي سامي، تحية ليك ولو في إذاعة الشباب.
1: حسب توقعات المعهد اليوم فما ارتفاع صغير يثلي على مستوى درجة الحرارة، مناش خلينا نثبتوا من المعلومة ذي معك أنت.
3: صحيح، هو أهم عنصر اليوم الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف، اليوم تتراوح القصوى بين 21 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية، وبالمرتفعات تكون بين 26 و 32 درجة ببقية المناطق، ممكن توصل 35 درجة في الجنوب الغربي جهة توزر و 37 درجة بأقصى الجنوب. تونس العاصمة اليوم ننتظر 27 أو 28 درجة كحرارة قصوى، مع العالم أنه المعدل في العشر أيامات الأولى من شهر ماي بالنسبة لتونس العاصمة هو 25 درجة. في معدى ذلك اليوم طقس عامة قليلة سحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ثم تدريجيا كثيفة السحب بالشمال الغربي مع أمطار متفرقة، الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب خاصة أثناء الليل في الجنوب الغربي تتقوى الريح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، هذا يساهم بطبيعة الحال في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للإخوة البحارة تتواصل عندنا نشرة بحرية خاصة سريعة المفعول، مفيدها أن البحار مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب بالشمال وبخليج قابس. في معادة ذلك يوم الغد ننتظر إن شاء الله الأمطار تشمل أكثر مناطق من الشمال، وممكن حتى تتفرع على بعض جهات الوسط، ننتظر أنها تكتسي صبغة رعدية في جهات الشمال الغربي، سحب عابرة في بقية المناطق. يومي الأربعاء والخميس الريح تكون من القطاع الشرقي تتواصل قوية بالجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. أيضا يومي الأربعاء والخميس البحر بش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال. عنصر الحرارة يوم الغد بالنجم نقوله في انخفاض ملحوظ في جهات الشمال والوسط، ممكن يكون فما فارق 5 درجات مقارنة باليوم، درجة حتى أقل من المعادلات العادية. لكن تتواصل الحرارة مرتفعة في الجنوب، ممكن يوم الغد نسجله حتى 40 درجة في أقصى الجنوب الشرقي في ولايتي مدنين وتطاوين. يوم الخميس يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة في الجهات الغربية للشمال والوسط، طقس مغيم جزئيا يكون في بقية المناطق. الحرارة نجم نقوله باش تكون في استقرار نهار الخميس مقارنة بيوم الأربعاء وحتى تنخفض في الجنوب. ثم يوم الجمعة طقس عموما قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد، والحرارة ترجع مجددا في ارتفاع طفيف وتدريجي بأغلب المناطق. هذا طقسنا سي سامي، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا أنيس، يعطيك صحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 7:56 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، إن شاء الله موافقين وين ما كنتوا. إن شاء الله نهار اللي تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة، نهار تعيشوا فيه برشا موجات إيجابية. ألفانسيب صباح النور.
1: صباح الورد،
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا بك. زرتك لباس مو؟
1: الحمد لله
0: إن شاء الله ديما لباس، وإن شاء الله لطف عليك على كل حال. رغم الظروف ورغم الوضعية متاع زرسها متاع زرستها، والفصيب جيت قالت أني نقدم ستوري تيلينغ زادة بكل بشاشة وبكل سرور.
1: بالطبيعة
2: ستوري تيلينغ، استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
1: خليني نحكي لكم على حكاية كيما اللي تصير في الأفلام، أما المرة هذه حكاية حقيقية 100%. في تونس كان فما شاب من شبابها يقرأ هندسة مدنية كيف آلاف غيره، يقعد في القهوة ويسمع في نفس الكلام، هز روحكم شي لأوروبا، المستقبل راهو غادي. أما هو في داخله كان يحس إلي الحكاية أكبر من هكا. محمد حبيب بالرمضان ما كانش يحلم بخدمة وشهرية مسمار في حيد، كان يحلم بحاجة باسمه وبصمته هو. وقرر في نهار باش يمشي لأثينا، الغربة صعيبة، الخدمة في سنتر دابيل ضغط تعب سوايع طويلة، والأصعب من الكل الإحساس اللي هو قاعد يضيع في طاقته. وكان ينجم يكمل ويقول هذيك هي الدنيا، أما لا، وقف مع روحه وقال يا إما نعيش حياة عادية يا إما نغامر ونجرب حاجة مختلفة. وهنا جاء القرار اللي يخلق الاختلاف بين الناس، اختار طريق ما فيه حتى ضمان، مدغشقر بلاد بعيدة، ثقافة مختلفة، لغة مختلفة، وسوق مازال فيرج. برشا ناس كانت تنجم تقول شنو نعمل غادي، أما هو شافها بطريقة أخرى، وين الناس تشوف مخاطرة أنا نشوف فرصة.
3: كنت نقرأ في تونس، كملت قرايتي في تونس، بعد تونس مشيت أول بريد عملت اكسبيرينس في أثينا في الجريس، بعد جيني كونترانت كونسلتينغ هنا في مدغشقر. دونك جيت سنة 2017 كما تفقدني الذاكرة، جيت لاني شهر كونسلتينغ، عملت شهر كامل، عملت دولت البلاد، خدمت على بروجي تاع اير بلس 24 لك وقتها، باتيمان تاع اير بلس 24. عجبتني البلاد، فهمت اللي هي بلاد فيرج، معناتها فيها بوكو دوبورتينيتي، فيها برشا افنير. دونك قررت اني نعاود نرجع، دونك روحت لتونس، جي وقفت اموري الكل ورجعت ديفينيتيفمون. استليت روحي لهنا،
1: وصل لمدغشقر وبدا من الصفر، لا جاه لا علاقات لا راس مال كبير، خدم خدمه بسيطه بنفس السالير تقريبا اللي كان ياخذ فيه في اليونان. اما الفرق العقليه تبدلت، ما عادش يخدم باش يعيش بركه، ولا يخدم باش يتعلم يفهم السوق يكون شبكه علاقات ويحضر الضربه الكبيره. وبدا يدرس في لي بوزوان تاع مدغشقر وشنو هو المارشي الناقص ومش دارج غادي. وهنا بدات تتكون الفكره، المقاولات، مشروع صغير يمكن حتى الناس ما عطاتوش حتى قيمه في الاول، اما هو عطاه روحه الكل. تعب برشا، خساره اكيد صارت، شك طبيعي انك تشك، اما الحاجه الوحيده اللي ما صارتش هي الاستسلام.
3: من الأول كانت أصعب، خطر شي من الأول كنت ما تجي في مرشي ما يعرفوكش فيه العباد، ما الحمد لله يا ربي ما الادابتاتيشن كانت سهلة، اللي ما لقاش مش ما أنت نقول الحقيقة اللي إذا كسبت الإترانجي موالفين على العديد من السنين، تاريخهم كان ديما بلاد مفتوح للثقافة الكل، دونك الإترانجي مقبول بسهولة عندهم، معناتها كي تجي أنت كإترانجي يقبلوك. علاش؟ على خاطر مدة سنين جاوهم، جات العباد جات من الهند، العباد جات من افريقيا، العباد جات من اسيا، جات دونك مفتوحين ديما على الهجره. دونك على ذيك خلى اللي هما يقبلوني بسهوله. الصعوبات الكبيره كانت من الاول كنت في لامان دوفر، لان فما مشكله اللي لامان دوفر ما لقاش ماهيش كاليفيه برشا كي نقارنوها بتونس. مي كما كانت نقطة إيجابية كما كانت نقطة سلبية، دونك كانت نقطة سلبية في الستركتور تاع الشركة، كانت نقطة إيجابية اللي خليك ما فماش العديد من الكونكورونس في الدومين نتاعك، دونك كانت بسهولة تطورات. الصعوبات الأخرى صعوبات المادية، دونك كي تبدا من الأول أنت في كاريرك وما تبداش عندك كابيتال كبير وكل شيء، دونك سيتي ماهو سهل، مي نجمت نربح الكونفيونس نتاع دي فورنيسور وكل شيء، دونك اللي هما من الاول خلاوني نخدم تا كريدي معاهم كل شيء بشويه حتى اللي نعملت راس مال وحدي بديت نخدم وحدي.
1: مع الوقت المشروع كبر، صفقه تجيب صفقه، ثقه تجيب ثقه، من شركه صغيره ولا عنده مجموعه شركات تخدم في برشا مجالات. الراجل اللي كان يخدم في سنتر دابيل ولا اليوم يخدم في الناس ويخلق في فرص لغيره. اما المزيان في الحكايه ما نساش اصله، واسس وداديه تجمع الجاليه باش ما يحسوش بالوحده اللي هو حاس بها في الاول.
3: وحليت شركتي الاولى وبشويه بديت نطور في لي سيرفيس نتاعي، بديت من الاول بشركه نتاع كونستركسيون، بعد حبيت اجونس ايموبيليير، ومن بعد حليت شركه نتاع امبور اكسبور دو برودوي ما بين الكوري ومدغشقر وما بين تونس نخدم على كلكو برودوي تونيزيان زاده. وحالينا اون اوتر سوسيتي كي تخدم تو سكي في طون لو دومين دو ليستيتيك زاده وتخدم تو سكي فون دو برودوي دون لو دومين دو ليستيتيك. دونك جيت من ايدي نتاع كونسلتينغ ومن بعد كي قرينا المارشي وفهمنا اللي في وسط برشا مشاريع في برشا فرص قررت اني نقعد.
1: ومن بعد فكر لحبيب في طريقه اكبر تربط تونس بمدغشقر اقتصاديا، وهكا ساهم في بعض غرفه اقتصاديه تفتح بيبان الاستثمار وتسهل التبادل بين البلدان الزوز. واليوم يحضر تظاهرات اقتصاديه يجيب رجال اعمال يخلق فرص ويبني الجسور، مشى كان روحه لبلاده وزاد مش كان روحه لبلاده زاد.
3: العام الاولاني قررنا ان نحطوا ستركتور تاع الغرفه الاقتصاديه نفسروا ونعرفوا بها. العام الثاني تاع 2026 باش نخدموا سورتو على لي زاديزيون سواء من مدغشقر سواء من تونس. دونك باش نحاولوا نجيبوا شركات يزادير ان اوتر ستركتور باش نجموا احنا من بعد يبدا عندنا باز نتاع لي زاديرون نخدموا عليها ونعملوا علاقات. دونك كور تيرم عملنا ستركتور، ا موان تيرم باش نخدموا على 2026 على لي زاديزيون.
1: أما خليني نقولك على أهم مشهد في القصة، وراجل وصل لنجح يقول للشباب إفريقيا اليوم كنز أما يلزمك تكون شجاع باش تمشي وتكون صبور باش تنجح، ويزيد ما تنسيش الفرصة ما تستنيش الفرصة أنت أصنعها، ما تخافش تبدأ صغير، الخوف الحقيقي هو أنك ما تبداش. الحكاية هذه مش باش تقولك كل واحد ينجم يولي ملياردير، أما باش تقولك حاجة أهم، النجاح مش مربوط بالبلاصة والظروف، هو مربوط بقرار تغامر وإلا لا. محمد الحبيب رمضان اختار يغامر، اختار طريق ما فيهوش أمان أما فيه إمكانيات مش محدودة، وتوا باش تبقى تستنى الفرصة المضمونة ولا باش تخلق قصة تاعك أنت.
2: ستوري تيلينج استضافة لأصحاب القصص الملهمة.

0: 8:10 دقائق على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب طبعا. ونبدأ في الاستضافات والمتابعات والحديث يخص البطولة الوطنية أبطال المعرفة، الحدث الاستثنائي هذية في إطار دعم القراءة والمطالعة وتعزيز اعتماد التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنمية قدرات الطفل. دونك هذية الحدث الأول تقريبا من نوعه على مستوى العالم العربي، واللي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة. أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع بشكل مع الأستاذة بسمة بالحاج علي، مديرة البطولة الوطنية أبطال المعرفة. صباح النور مدام بسمة، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الأمل، صباح الذكاء، صباح الخير. شكرا جزيلا على الاستضافة سامي.
0: مرحبا بك معنا. دونك غدوة إن شاء الله بداية من 9 بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو باش يكون الموعد مع البطولة الوطنية أبطال المعرفة. هيت خلينا معك أنت ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى التظاهرة هذه، شنو اللي فيها بالضبط، فانا اطار اللي تندرجها والمؤكد وانه نعرفه وانه دعم القراءه والمطالعه، وفي نفس الوقت اليوم نحكيه عن التقنيات الحديثه والذكاء الاصطناعي في تنميه قدرات الطفل. تفضل.
1: تربينا الكنا على بين المدارس وبين المعاهد في الزمن الجميل، فاليوم طفل اليوم ما عادش متعب يقبع على طاولة وكرسي وأسئلة ورقة ويحط إجابات. فكرنا جليا أنه طفل اليوم طفل الأندرويد يحب استعمال هذه الوسيلة، فحاولنا نطوره من الوسيلة هذه لتصبح وسيلة تعلم، وسيلة معرفة، يلعب وهو يتعلم. هذه ستان كونسيبت جديد، كونسيبت الأول في العالم العربي، إن كل قاعة كل جدار يصبح سبورة تفاعلية جدارا أو أرضا. هذا الكل طورناه بفضل مهندسين توانسة والحمد لله، هي تجربة تونسية فريدة، هي مسابقة ثقافية بين 6 غدوة إن شاء الله بشتكون في فضاء الأليكسو اللي بش يحتضنها، وشرف لينا إنه نكونوا في التجربة الأولى العربية تحتضننا الأليكسو. هذه التجربة بشتكون تحت عنوان تونس، عنوان تونس اليوم لأن نحتفل بشهر التراث، لأن نحب نغرس حب الوطن والمواطنة في أطفالنا، لأنه هذا يورينا ثراء تونس في تضاريسها ومدنها شخصياتها التاريخية. نحب هذا كل تعلموه أولادنا تعرفوا عليه. إذا المسابقة مش باش تكون على القراية متاعهم، باش تكون في معلومات تعطيناهم لهم وهما غدويكا باش يجيوا يلعبوا. غدوة عنا فريق واحد اثنين في 4 في 6 باش تكون عنا 4 لكن الأطفال ما همش باش يقعدوا، باش يكونوا واقفين، باش يكون قدامهم صبورة كبيرة جدارية كبيرة باش يمثوا الإجابات الصحيحة. يعني فما تحرك، فما فريق، فما تعاون، فما تعلمات تخذوها، فما تشارك في تبادل المعارف. يعني هنا غدوة باش نشوفوا روح جديدة، تنافس جديد من نوع لم نعهده من قبل، سيكون غدا حاجة ولا أروع باش تكون بالحق علم تونس. غدوة باش يرفرف، باش يحكيوا على المحميات التونسية، باش يحكيوا على التضاريس، الجغرافيا، التاريخ، المفكرين والعلماء اللي هما يحبوا يبنيوا تونس على أنقاض هالتاريخ هذايا، وعلى الجمال اللي خلوهونا القدامى واللي خلوهونا تراثنا وحضارتنا، لأنه بالماضي نبني الحاضر وبالحاضر نرنو نحو مستقبل واعد. إذا غدوة باش نكونوا نبنيوا أمة إن شاء الله، نبنيوا عقول، نبنيوا المعرفة بطريقة جميلة وذكية.
0: ولا مدام بسمة نعود نذكروا قديش من مدرسة تقريبا معناها يعني غدوة بشي شاركوا
1: 6
0: وقديش من فريق؟
1: 6
0: معناها فريق عن كل مدرسة، دونك 3
1: نعم ولا. كل فريق باش يجيب لنا 10 يتحطوا، وكل مرة عندهم الحق انهم يبدلوا كل بطولة بتاع الكورة عنا يجيبوا لنا 20 وكل مرة يبدلوا الأطفال اللي يحبوا. مفيد انه يكون عنا امامنا 10 باش يتباراوا في الثقافة العامة.
0: عطيتوهم انتم المجالات اللي باش يحكيوا فيهم معناها اي معناها كل المجالات تقريبا يظل هيك ولا التاريخ الجغرافيا التكنولوجيا
1: صحيح الثقافة العامة العادات والتقاليد ونحن نحتفل بشهر التراث، التضاريس، الجغرافيا، التاريخ، المفكرين، العلماء. يعني هنا خلي طفلنا يفهم تونس، يعرفها، يعرف تاريخها وماضيها وحاضرها، يشوف التكنولوجيا واحنا نطوروا وهالتطبيق هذه ميرو ان شاء الله باش تلقاها مستقبلا في المؤسسات التربويه، باش تولي تسهل العمليه التعليميه، باش تخلي الاطفال يتبراو مع بعضهم، تخلي فما تنافس جميل، تخلي فما الحوار اللي انعدم بين تلامذتنا. اليوم نحبوا نرسيوه، نحيوا الغضب، نحيوا التنمر، نحطوهم ألفة ومحبة، يخدموا من أجل هدف واحد هو المعرفة وتبادل الخبرات وتبادل التجارب. هذا الكل معناه هذه التطبيقة قاعدة في نسختها الأولى النموذجية غدوة باش ترسي ثقافة جديدة، استعمال الذكاء، استعمال التكنولوجيا وتنمية قدرات الأطفال، لأنهم من حبينا ولا كرهنا هما أطفال الذكاء الاصطناعي واللعب التربوي اللي باش يجعل الطفل متاعنا هو محور التعلمات ومحور العملية بطريقة تكنولوجية مفيدة ونافعة.
0: ولا يعني في قراءة جديدة في تاريخ المعرفة بتأثير التكنولوجيا، هنا نحكيه عن التأثير الإيجابي للتكنولوجيا على ما على المعرفة والكتابة والقراءة معناها بصفة عامة. شكرا لك أستاذة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
1: شكر كبير أعضاء جمعية المتوسطية للطفولة ونشكر شكر خاص للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلم اللي مكنتنا من تواجدنا غدوة بين أعلام الدول العربية، نرنو نحو تونس جميلة، تونس أفضل، تونس للجميع، تونس إن شاء الله غدها أفضل، غدها مشرق، أبطالها ذوما اللي غدوة باش يبنيو تونس.
0: ولا شكرا ليك مدام بسمة بالحاج علي مديرة البطولة الوطنية أبطال المعرفة اللي باش يكون المعاد نتاعها إن شاء الله غدوة 6 مايو 2026 بداية من 9 الصباح بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

0: 8:21 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. رفيق دريدي صباح النور.
1: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب.
0: أي نمشيو نعملوا طلع على جرايد ومواقع اليوم في ريفيو الماتينال.
1: ريفيو الماتينال.

لرئاسة الجمهورية جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة. في السياق هذا يؤكد رئيس الدولة على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز على تبسيط الإجراءات الإدارية، ويشدد كذلك على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. تلقوا بقية التفاصيل على موقع إذاعتنا إذاعة الشباب راديو جون نقطة تي ان. نكملوا في أخبارنا الوطنية، وكذلك البارح في قصر كارتاج كان الموعد مع لقاء جمع كل من رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي. العنوان يجينا من موقع إذاعة الشباب راديو جون نقطة تي ان: رئيس الجمهورية، نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات، وإدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة. كل التفاصيل تلقاوها على موقع إذاعة الشباب راديو جون نقطة تي ان. في بقية الأخبار الوطنية اللي عنا اليوم نمشيو لجريدة الصباح اللي تكتب في صفحتها الأولى عنوان: التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات، تتسائل هل يمضي البرلمان في اتجاه سن قانون زجري؟ أكيد سمعنا في المدة الأخرى عمليات نوعية صارت ضد شبكات تنوي كونها توزع تجهيزات وتبيع تجهيزات مخصصة للغش في الامتحانات الوطنية، وتأكيد هوني حسب معطيات جريدة الصباح كونه تم الانتهاء في البرلمان من إعداد مبادرة تشريعية تتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. كل التفاصيل تلقاوها في الصفحة الرابعة لجريدة الصباح الصادرة اليوم. في كذلك عنوان آخر: الشروق ترجع على العمليات النوعية اللي صارت ضد إذن عملية ترويج وترويج المخدرات في آخر الأسبوع، وكذلك العمليات اللي صارت ضد الشبكات هذه اللي تقوم بترويج المخدرات. وتكتب الشروق: حاجز كوكايين و270 صفيحة من المخدر المعروف بالقنب الهندي و7000 قرص أسرار، ثلاثة عمليات استخباراتية للإيقاع بالمروجين. كل التفاصيل في صفحة تاسعة لجريدة الشروق الصادرة اليوم، والعنوان يجينا من الصفحة الأولى. كذلك عنوان آخر نقرأه من جريدة الصباح الصادرة اليوم: في لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة والبحث العلمي نقاش مقترح القانون المتعلق بالهياكل الرياضية. هذا القانون اللي تحكي عليه برشا في الفترة الأخيرة حاليا هو يتم نقاشه إذن على مستوى لجنة التربية في مجلس نواب الشعب في انتظار استكمال مراحل نقاش. وأكيد قانون مهم جدا وعنده عديد الانعكاسات المنتظرة على المشهد الرياضي وعلى الهياكل الرياضية بالأساس بصفة عامة. نكملوا كذلك في بقية الأخبار، نقرأ من جريدة الشروق عنوان: الفرينة الجديدة في أغلب المخابز، هذا موعد ترويج خبز النخالة. صفحة 14 لجريدة الشروق فيها كل التفاصيل في علاقة بالصنف الجديد هذا من مادة الخبز اللي باش يتم ترويجه إذن في المخابز في تونس. ومن بين المعطيات كونه أغلب المخابز حسب جريدة الشروق أغلب المخابز بدأت فعليا في استلام الفرينة المعدلة، هذه الفرينة الجديدة، وكذلك في الفترة القادمة بشوية بشوية باش يتم إذن تعميم التوزيع المادة هذه جديدة من الفرينة وإنتاج إذن خبز النخالة في مختلف المخابز. كل التفاصيل تلقاوها في الصفحة 14 من جريدة الشروق الصادرة اليوم. نكملوا في أخبار تونس كذلك، نقرأ من جريدة إذن لو كوتيديان الصادرة اليوم: إدوكاسيون ديماراج دي بروميير سيونس دو سوتيان فيا لا بلاتفورم جسور، انطلاق أولى حصص الدعم عبر منصة جسور. إذن نقرأ في الصفحة السادسة لجريدة لو كوتيديان الناطقة بالفرنسية، نلقاو كل التفاصيل. نقرأ كذلك في جريدة لو كوتيديان: مينيستير دي فينانس نوفيل ميزور بور لاسورانس

0: دي موتو حسب بتبيعها وزارة المالية. فما شروط جديدة وإذا مراحل جديدة في تأمين الدراجات النارية. كل تفاصيل في الصفحة السابعة. لو كوتيديان تقول فوار انترناسيونال دو ليفر دو تونس اون اديسيون ريوسي دون لي شيفر فراجيليزي بار لورغانيزاسيون. هذا حسب تبيعة تقييم إذا جريدة لو كوتيديان. لكن معناها شفنا أكيد كونه كانت الدورة هذه شهدت حضور عديد الأشخاص وعديد إذن الناس المهتمين بعالم إذن الأدب وعالم الكتب، وكذلك خاصة وكونها دورة زادة شهدت حضور يعني قرابة 10,000 تلميذ زادة من مختلف جهات الجمهورية توافدوا إذن على مدار تقريبا أسبوع ولا أكثر على قصر المعارض بالكرم لحضور إذن هذه الدورة من معرض تونس الدولي للكتاب. في الشأن الرياضي شنو أهم العناوين اللي تكتبت في الصحف الورقية الصادرة اليوم في الرياضة؟ نقرأ في الشروق ترجي يضيق الخناق على الأفريقي، الدربي لحسم اللقب، الموعد إذن والأنظار بستتجه نهارة الأحد الجاي إلى الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادسلي، متابعة دربي العاصمة اللي باش يكون حاسم في التتويج بلقب البطولة السنة. وكذلك صباح تكتب في نفس الإطار، الترجي يحقق المهم أمام العمران، المرسى تضمن البقاء ووضعية معقدة لهذا الثلاثي، تفاصيل في الصفحات الرياضية. تكتب كذلك الصباح، النادي الإفريقي ضمان المشاركة رسميا في رابط الأبطال وغياب بارز في الدربي، كل التفاصيل في الصفحات 14 إلى 16 من جريدة الصباح.
1: شكرا رفيق. دونك هذه كل التفاصيل اللي تخص عناوين وجرائد ومواقع اليوم 3/5/2026. بعد أقل من دقيقة موعد موجز 8:30، وبعد الموجز نقترح عليكم

0: المؤكد وأنكم عرفتوها يا أمرة، وحشتينا نورتي ليالينا وتلموا الحبايب وحشتوني. الغنية هذه تقريبا عام 1973 غنية وحشتوني للفنانة وردة الجزائرية، كانت ضمن فيلم حكايتي مع الزمان. الغنية هذه اللي هي من كلمات سيد مرسي وألحان بليغة حمدي، باش نسمعوها اليوم لغوبخيز كالعادة بعد موجز 8:30 بصوت الفنانة عبير نعمة. وقدوا معنا في الاستماع نسرين العرفيوي، هي جايت لتقديم موجز 8:30.
1: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك،
3: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: يومياً من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال لقائه أمس كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفران يازنزري ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ووضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. اليوم انطلاق فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تستمع اليوم إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط نظام العام لقطاع الصحة. الابتكار والاستدامة شعار والدورة السادسة لصالون تكنولوجيا المياه بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. التظاهرة يشارك فيها مؤسسات وطنية بحثية وتقنية كبرى على غرار معهد البحوث والهندسة الريفية والمياه والغابات ومركز تكنولوجيا المياه. في العالم، رئيس البرلمان الإيراني قال إن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، مضيفا أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من تونس.

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح

48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. طبعا الماتينا الجون والمنوعة الصباحية الأولى اللي تعودتوا بها على امتداد 3:30 من فقرات الأكتواليتي الموسيقى حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينا الجون. وحبيت نذكر طبعا بموعد راديو باك، راديو باك اللي كما تعودتوا بها تو سنين وسنين، والمراجعة اللي تكون على موجات إذاعة الشباب كالعادة وكما تعودتوا اليوم من 6 حتى للسبعة ونص. والمادة اليوم هي مادة الرياضيات، دونك سي عبد القادر الحمدوني رفقة الأستاذ عبد العزيز إبراهيم اللي باش يقدموا اليوم راديو باك على موجات إذاعة الشباب، دونك من 6 حتى للسبعة ونص. إذا كان عندكم استفسارات ولا إذا كان عندكم معلومات ومهم، وأن هناك نحكيو عن التفاعل والتفاعل الإيجابي طبعا ما بين الأستاذ والتلميذ، والأسئلة طبعا اللي تطرح خاصة بالنسبة لمادة الرياضيات اللي هي مادة مهمة، دونك تنجموا تكلمونا في استوديو إذاعة الشباب، ولا تنجموا تبعثوا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. دونك هنا ديما نذكر وأنه راديو باك طبعا خلال شهر ماي على موجات إذاعة الشباب اللي تنجموا تسألوا، تنجموا تستفسروا، تنجموا تاخذوا أكثر تفاصيل. في كل مرة نحكيوا عن مادة من المواد في مختلف الشعب. أيضا حبيت نذكر طبعا كل المستمعين وخاصة بالنسبة للناس اللي عندهم أمهم ولا أبوهم ولا حد من عائلاتهم اللي ماشي للحج، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وصاي مشكور. والبارح وزارة الشؤون الدينية اللي كانت أصدرت التذكير اللي ذكر فيه جميع الحجاج قاصدين بيت الله الحرام وأنه ضرورة التثبت من موعد انطلاق الرحلة. الحضور في المطار لازم يكون قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، ما تنسوش الباسبور والتذكرة وخاصة دفتر التلقيح. به نعرفوا اللي الباسبور مؤكد وأنه يكون في اليد، وبالطبيعة الحاج وإلا الحاجة، وأنه فما برشا ناس أولاد والأخوات من الأحباب ولا من الأصحاب اللي يكونوا معاه، دونك ما تنساوش الباسبور، ذكرهم ديما في الباسبور، ذكرهم في التذكرة وفي دفتر التلقيح. ونذكر بالنسبة للي باجاج راهو فما عند كل حاج عنده الحق في زوز فليجات، وكل فليجة ما تفوتش 23 كيلو، والباجاج ما الحقيبة اليدوية تكون 8 كيلو. جميع الحجاج راهو غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر، نعاود نذكر وأنه من غير ما تشريو الطابع الجبائي للسفر، لأنه جميع الحجاج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. دونك إذا كان تحبوا تاخذوا أكثر التفاصيل أكثر معلومات تنجموا تتصلوا على الرقم الأخضر 80101 863 80101 863، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور.

0: ثمانية واحد وخمسين دقيقة ديما على موجهات إذاعة الشباب. مرحبا بكم، أهلا وسهلا إذا كنكم مازلتوا كي التحقتوا بنا في الاستماع ديما على موجهات إذاعة الشباب. المتابعات طبعا اللي باش تكون مع ألفا نصيب كالعادة كما تعودتوا بها اللي تكون حاضرة معنا من خلال مختلف المتابعات الثقافية. ألفا تفضل. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك سامي. في المتابعة الخارجية لليوم باش نحكيوا على الملتقى الوطني للرواية في دورتها الثالثة بعنوان الوطن في صياغة المتخيل السردي عند حسين الواد. باش تكون ضيفتنا مدام سونيا الحنشي مديرة المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريام، باش تعطينا أكثر تفاصيل على الملتقى هذا. صباح النور مدام سونيا.
2: صباح النور مدام، صباح النور سامي ليكم وكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك، نورتنا مدام سونيا.
2: أهلا بك صديقي.
0: مرحبا بك. هذه الدورة الثالثة للملتقى الوطني للرواية.
2: أنا كنت حكيت على الدورة الأولى والثانية فيما مضى في 23 و24 معاك سامي في استوديو. اليوم احنا نرجع للدورة الثالثة في الناس كل تعرف اللي احنا كنا في ديت غافو يعني في أكتوبر ونرجعنا. هذه دورة ثالثة اللي حبيناها إهداء لروح كما البارح قدمته كي هبطت الببليكاسيون على فاجي، قلت هو المفكر الباحث القاصر الروائي هو المربي، يعني مخضرم تكوينته، المبدع الرائع حسين الواد. الوطن في صياغة المتخيل السردي عند حسين الواد هو اللي مش يكون شعار وعنوان الدورة الثالثة للملتقى الوطني للرواية. والاختيار حقيقة سامي لحسين الواد ما كانش لعبثا لا صدفة، لأنه أنا ديما كنجي نختار الموضوع التام اللي نخدم عليه لازم تكون فما دراسة قبل، وأنا اختياري دائما للكتاب إلا ما نقرأ للكاتب باش النجم. وكانت مفاجأتي سارة جدا الحقيقة عندما قرأت في سنة 2022 أول رواية لحسين الواد لا رهبة من الماضي. الحقيقة شنو مش نقول، نقول للعباد يعني عبر موجاتكم أبيل أقراو أقراو أقراو لحسين الواد، يعني رائع.
0: عنده عديد الجوائز، وانا نذكر 2011 الكمار الذهبي للروايه العربيه، 2013 زاد
2: عديد الجوائز
0: وجائزه التوفيق بكار التقديريه عن مجمل اعماله.
2: استفادوا منه برشا يعني في الخليج، وهو لحد الان يعني قامه كبيره برشا بقات خارج تونس وهو قامه كبيره داخل تونس. انا نقول للعباد اقراوا لحسين الواد، ما هوش اي قلم الحقيقه. اليوم احنا نلتقيوا عليه غدوه ان شاء الله حسين الواد مع مجموعه من خيره الدكاترة والأساتذة الجامعيين. غدوة إن شاء الله الافتتاح نتاع الملتقى سامي، والدعوة موجهة ليك ولكل الناس اللي تسمع فينا. مرحبا بكم أبارتير من 10 متاع الصباح. مش تكون الجلسة العلمية الأولى بقيادة ولا برئاسة الدكتور الصديق سي محمد صلاح الدين الشريف. المداخلة العلمية الأولى مش تكون مع الدكتور رضا بن حميد عتبات النص عتبات المدينة في روائح المدينة 2. مش تكون المداخلة العلمية الثانية السرد الساخر للتاريخ في رواية الغربان لحسين الواد للدكتور عبد الرزاق الحيدري. المداخلة العلمية الموالية مش تكون للدكتورة بسمة نهى الشاوش اللي اختارت لها عنوان عبقرية حسين الواد. والمداخلة العلمية الرابعة لليوم الأول مش تكون مع الدكتور رياض خليف بعنوان خطاب الاستشراف والتجديد في أقاصيص حسين الواد. احنا نمشيو نهار الخميس زاد العشرة متاع الصباح، وين نكملوا في النهار الثاني فعاليات اختتام الملتقى الوطني للرواية بالجلسة العلمية الأولى، واليوم الثاني مش يكون برئاسة الدكتورة فاطمة الأخضر، والجلسة العلمية الأولى مش تكون مع الدكتورة سامية الدريدي وين مش تقدم مداخلة بعنوان حين يغدو الوطن سجنا كبيرا سعادته السيد الوزير لحسين الواد والمورسكي لحسن أريد نموذجين. حبت المقارنة هذه المبين تونسي ومغربي في زوز روايات من أجمل ما تنجم تقرأ.
0: سعادته السيد الوزير اللي هي معناها عام 2013 دخلت القائمة النهائية القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية.
2: الحقيقة كتابات كعليش أنا نقول للعباد أقرأوا أقرأوا لحسين الواد، كتابات أكثر من رائعة الحقيقة. المداخلة العلمية الثانية نهار الخميس مش تكون مع الدكتورة سعدية بن سالم السخرية في روائح المدينة 2 لحسين الواد، وختامها مع الدكتورة فاطمة الأخضر دلالة الحواس في رواية روائح المدينة لحسين الواد اللي كما قلت مش تكون مع الدكتورة فاطمة الأخضر اللي تترأس الجلسة لليوم الثاني للملتقى الوطني للرواية.
0: واضح.
2: شو نقول أنا سامي؟
1: مدام سونيا.
2: أنا كتونسية سي دو غروند غروند فيغتي، فخورة برشا إنه أيه. أنتمي إلى وطن فيه حسين الواد وأمثال حسين الواد، أنت تعرف برشا ما شاء الله. حسين الواد في كلمتين كاتب كيفاش نقولها أنتر جيمي يطرز مليح.
0: أيه.
2: كاتب كي تبدأ تقرأ له ما تنجمش تقف إلا ما تكمل الرواية. يعني فما أسلوب يخليك متشوق للصفحة اللي بعد، ماذا بيك تلتهم الصفحات. هذا مهم جدا، هذه مقاييس عالمية لكتاب. انت ما تنجمش تقرأ أي رواية وما تنجمش تكملها من غير ملل وكلل، هذه حاجة موجودة في كتابات
0: أي قامة أكاديمية وتونسية معناها كبيرة. به
1: مدام سونيا.
0: اتفضل الفا.
1: مدام سونيا
2: ماما.
1: شنو اللي بشي يميز الدورة الثالثة هذه على سبقتها من الدورتين اللي تعديه وتاو؟
2: اللي يميز الدورة هذه بعد ما خدمنا على أدب المقاومة في الدورة اللي فاتت، اللي هي كما قلت أوماج الكاتب تونسي، كاتب كبير برشا برشا ناس ما تعرفوش، قراءنا غدوة إن شاء الله مش يكونوا برشا حاضرين من التلاميذ والطلبة مش يتعرفوا على كاتب، على قامة تونسية كبيرة برشا في القص وفي الرواية وفي البحث الأكاديمي، اسمها حسين الواد. مهم جدا أنت اليوم كي تخدم حاجة اسمها ملتقى وطني للرواية أنه تكون الأولوية للكتاب متاعنا، كتابنا التونسيين. وفي الدورات القادمة أكيد مش تكون ثم برشا أسماء وقامات تونسية نحتفي بها في الكتابات. يعني وأنا في الدورة الأولى كنت احتفيت برشا كتاب تونسيين، ونذكر منهم حسنين بن عمو، نذكر منهم ألفة حج يحيى، نذكر منهم برشا كتاب تحصلوا على الكومار كانوا ضيوفي في الدورة الأولى، لأنه ديما نقول الأولوية للكاتب التونسي والمفكر والمبدع التونسي. واليوم هو حسين الواد واحد من القامات الكبار هذوما اللي نفتخروا بهم يعني على مستوى العالمي والعربي والوطني.
0: خير، يعطيك الصحة. شكرا لك مدام سونيا الحنشي، شكرا على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك مهم في كل مرة طبعا وأنه نحكي عن مختلف الملتقيات الوطنية، وخاصة اللي يكونوا حاضرين فيها مجموعة من الشباب. دونك الملتقى الوطني للرواية في دورته الثالثة للموعد متاعه باش يكون غدو ويتواصل على امتداد نهارين 6-7 ماي 2026 طبعا. وكما قلنا وأنه معناه حسين الواد اللي يبقى قامة أكاديمية وتونسية كبيرة، واستطاع ببراعة كبيرة الحقيقة، وأنه بشي يجمع ما بين صرامة الناقد وخيال الروائي، خلى إرث فكري وسردي اللي أعاد صيغة قراءتنا للتراث والحداثة العربية بعمق وتجديد. 8:58 دقيقة، بعد شوية رفيق دريدي يكون حاضر معنا في فقرة لنفوت رفيق الثانية.

0: انفو ترافيك.
1: رفيق مرحبا بك من جديد.
2: اهلا وسهلا من جديد سامي. انفو ترافيك الطريق الوطني رقم 8 حاليا اكتظاظ كبير وننصحكم بتفاديها بما انه الحقيقه الازدحام المروري في الزوز اتجاهات. بالنسبه لي اتجاه تونس يبدا تقريبا من المفترق المعروف بالاسكال يتواصل على امتداد كيلومترات الى حدود تقريبا المركز العمراني الشمالي، وذلك علاش ننصحكم بتفادي استعمال المحور هذايا. كذلك في الاتجاه المعاكس حاليا حركه كبيره واكتظاظ على مستوى الشرقية واحد في اتجاه أريانا واتجاه إذن بقية المناطق التابعة لولاية أريانا. محاول الشرقية مطار تونس كارتاج الدولي كذلك اكتظاظ كبير توا، وننصحكم بتفادي استعمال المحور هذا خاصة ملي هابطين مروتيكس وماشيين للبحيرة. كذلك منطقة البحيرة واحد حاليا فما حسب ما قاعدين نراو فما حادث مرور ان شاء الله بلطف وبخاف الاضرار الناس كل في المفترق في اخر الشارع الرئيسي وين ما يعرف بالبولينج. فما اذا حادث غادي متسبب في اكتظاظ كبير في الشارع الرئيسي في البحيره واحد في زوز اتجاهات، وكذلك في دخله اللاك من جهه الطريق الوطنيه رقم 9. كذلك الطريق الوطنيه رقم 9 فما كذلك حادث اخر توا حسب ما قاعدين نراو تقريبا على مستوى البحيره واحد قبل شويه مستوى جامع البحيره واحد متسبب زاد في اكتظاظ في اتجاه تونس يبدا تقريبا من خارجة العوينة الى حدود البحيرة واحد. وبالنسبة للي قاصة تونس العاصمة ننصحوهم باستعمال الشارع الرئيسي عبر البحيرة واحد مع وجود اكتظاظ اذا كما قلنا في مفترق البولينج. ذاك علاش ننصحوهم كانهم يستعملوا الشارع المجانب لمنطقة البحيرة اللي يتعدى على المركز وين فما المحلات التجارية غادي المنطقة المعروفة سابقا بميامي لتفادي اذا هذا الاكتظاظ الموجود في الشارع الرئيسي في البحيرة واحد. بالنسبة لي طريق شعاية إكس حاليا حركية خفت شوية مع المقارنة بالسبعة فقط، مازال اكتظاظ على مستوى تقاطع مفترق حي تحرير حي ابن خلدون وتقاطع مع ليكس تروى. بالنسبة لي المدخل الجنوبي للعاصمة كالعادة الاكتظاظ موجود يبدأ تقريبا من مستوى محطة حي النوري تواصل إلى حدود مدخل مدينة تونس بعد محاول باجة تونس الغربية، وننصحكم به تفادي زاد استعمال المحور هذا. منطقة رادس كيف كيف اكتظاظ كبير خاصة في الطريق المؤدي إلى المنطقة البترولية، وننصحكم بتفاديه في زوز اتجاهات، معناها اللي ماشي إذن اللي ماشي المنطقة البترولية ولا اللي جاي زاد كيف كيف مرادس الشط. كذلك في رادس شارع محمد علي الطريق إذن المجانب لحي الحي المعروف بحي شيمينو في رادس ننصحكم كذلك بتفاديه بما أنه فما اكتظاظ كبير برشا في المحور هذا. نشوفوا طرقات السيارة شنو أحوال الحركة المرورية فيها تاو 9-4 دقائق. السيارة A1 تونس حمامات سوسة حاليا الحركية فيها اكتظاظ على مستوى الملعب البلدي ببير بورقبة، فما اكتظاظ في طريق السيارة على غير العادة على ما يبدو فما أشغال تقريبا قبل دخلة إذن الحمامات الشمالية الاكتظاظ هذايا. كذلك فما اكتظاظ في منطقة الأشغال في عين الرحمة حاليا قبل إذن محطة استراحة سيدي خليفة في اتجاه تونس العاصمة، واللي مستعجل ننصحوك أنه يستعمل الطريق الوطني رقم 1 يخرج من فيذا ويرجع على الطرق من بوفيشة وإلا من منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببراكة الساحل. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت حاليا حركة عادية فقط كثافة مرورية في بياج سيدي ثابت، والسيارة A3 تونس من جاز الباب باجة بوسالم حركة عادية فقط فما كثافة مرورية في بياج الفجة بالنسبة للي داخلين لتونس العاصمة.
1: طريق السلام عليكم انتم وين ما كنتوا. شكرا رفيق. 9:05 دخلنا في الساعة الأخرى من المتينة الجندي مع الموجات إذاعة الشباب.

0: 39 دقيقة دي مع الموجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينة الجون الخاصة بنهار 3/5/2026. وقت اللي نقوله 5 ماي نقوله اليوم العالمي للربو 2026. هو علاش اليوم نهار 5 ماي؟ لأنه اليوم العالمي للربو هو يكون أول ثلاثاء في شهر ماي. دونك حابين احنا باش نفهموا، حابين ناخذوا اكثر التفاصيل فيما يخص هذا المرض ورفع الوعي خاصه حول هذا المرض المزمن، تحسين الرعايه الصحيه للمصابين به. دونك دخلت وشفت لقيت انه شعار السنه، شعار 2026 يركز بالاساس على توفير اجهزه الاستنشاق، الفشفشات هذوك معناها اللي نعرفوهم في ظل الفعاليات الطبيه والتوعويه العالميه. مشكوره على حضورها معنا في الاستوديو الدكتوره مريم مجيد، مكلفة بالمنشورات عن الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية. دكتورة مرحبا بك، نورتنا في استوديو ذاعة شباب.
1: صباح الخير عايشة.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. دونك خلينا نفهم ساعة الربو شنو هو بالضبط، وخلينا نزيد نوضحه أكثر للسادة المستمعين. نعرفوا اللي فما برشا ناس معناها عندها أمراض في صدرها، برشا ناس اللي عندها مشكلة الحساسية، فما ملي يتولدوا، فما اللي يقولك عندي حساسية في الفصل هذية. دونك برشا برشا برشا مشاكل اللي مرتبطة بالمرض المزمن هذية. هات معك انت، خلينا ناخذ أكثر تفاصيل شنو الربو بالضبط.
1: الربو وإلا لازم أي. وإلا اللي يعرفوه زيدة أكثر شو يعني في تونس، الفدة، مرض الفدة. هو مرض مزمن في يمس الأكثرية القصبات الهوائية، ويتسبب في التهاب مزمن في القصبات الهوائية، ومن جرة الالتهاب هذا يولي القصبات الهوائية متاع الإنسان أصغر الحجم متاعهم من القصبات الهوائية العادية.
0: وشو السبب؟
1: الأسباب برشا مختلفة. أنت حكيت على الحساسية، يعطيك صحة، اللي هي توا سيفغيكو توا مع النوار فما برشا أعراض متاع حساسية. الحساسية تمثل 50% من الأسباب متاع مرض الربو.
0: 50%
1: دوك مرض الربو في 50% من الحالات يكون ناتج على الحساسية. فما أسباب أخرى، أما السبب الأكثر وجودا هو الحساسية.
0: دونك هذا السبب الاكثر وجود به. احنا معناها حتى التونس الكل يعرفوا حكايه الفدة. هل صحيح وانه يقول لك من اللي صغير، من اللي تولد عنده الفدة؟
1: هو مرض الربو الاعراض نتاعو خلينا نفكر فيهم غطي المونش. شو الاعراض نتاع مرض الربو؟ الاعراض هما الكحه المزمنه، هما ضيق النفس، التصفير في الصدر، والإحساس تاع الضغط في النفس.
0: اي تحس بتجهيز النفس.
1: اكزاكتومون.
0: بصفة النفس.
1: اكزاكتومون. الأعراض هذوما الإشكال اللي فيهم اللي هما ماهمش موجودين كل يوم. ليزيفولي باغ كريز. أزمة حادة. يكون الإنسان لاباس عليه ما عنده حتى شيء.
0: بروسكومون يحس روحه بصفة
1: النفس. جوستومون في الليل مثلا يقوم في الليل مضغوط في النفس، صدره يزفر، ما عادش ينجم يتنفس، يقول لك نحل الشباك نخرج لبرا، يضيق عليه الهواء، ما عادش يلقى هواء، ما عادش يلقى باش يتنفس. الأعراض هذه كيف ما قلت لك بعض نجم تختفي وحدها، وإلا بتأثير الدواء مثلا بالبخاخ، معناه ياخذ البخاخ نتاعو تتنحى الأعراض هذيك. علاش فما ساعات المرضى ما يبداوش فاهمين ومقتنعين بالكاركتيرستيك اللي حكيت عليها أنت من الأول، اللي هو مرض مزمن. الإنسان كيف ما قلت ينجم يتولد به، يتولد عنده الجينات اللي تحفز ظهور المرض هذا. فهمت؟ حتى مثلا الإنسان كيبدا عنده أبوه ولا أمه هم عنده مرض الربو، هو الريسك باش هو بيدو يديفلوب مرض الربو يكون اكثر برشا من انسان بوه ولا امه ولا خواته ما عندهمش مرض الربو. دونك فما لو فاكتور جينيتيك صحيح موجود، مش كان هو، فما برشا عوامل اخرين التهيئ لظهور المرض، اما واحد من العوامل هذوم هما الجينات. دونك العبد ملي يتولد يبدا عنده حامل للجينات اللي تهيئوا باش نهار اخر بشوي اللي عنده مرض الربو. وقتاش يظهر؟ فما دي بيك تاع ظهور المرض شي لونفون، عند الطفل الصغير.
0: ابختير دو كلاج من عمر
1: أبغتير؟ هو راه فما تصفير عند الصغار حتى افان لاج دو 6 ans، مش ديما هذيك مرض الربو. مرض الربو نقولوا شي لو بيتي انفان ابغتير دو 3 ans 6 ans، فما ان بيك وقتها دو فريكونس، فما ان اوتر بيك دو فريكونس اللي هو بعد البلوغ فيغ لادوليسونس لادولت جو فيغ 15 20 ans 30 ans، فما ان اوتر بيك دو فريكونس اللي هو خاصه عند النساء وقتو في الغسلة فيغ لا سانكونتين، نعيطوا له احنا لازم تغديف مرض الربو اللي ظهور نتاعو متاخر، خاطر تيبيكمون مرض الربو باش يظهر عند الطفل ولا عند لادولتوج. فما امراض اخرى نتاع رئه يتنجم الاعراض نتاعها تشبه مرض الربو، اما تظهرش وقتها، تظهر عند الراجل اللي يتكيف فوق الخمسين سنه، هذيك مرض اخر. صحيح الاعراض تنجم تكون تشبه برشا مرض الربو، تنجم ساعات تغلط، اما وقت ظهور المرض مش كيف مرض الربو. دونك مرض الربو يظهر الأكثرية الحالات عند الطفل الصغير وإلا عند الأدولت جون entre 20 et 30 ans.
0: فوالا اللي بعد 30 سنه جينيرالمون كي تكون امراض عندها علاقه بضيق التنفس راه ماهوش الربو.
1: في الخمسينات فما المرض اللي يخلي اسمه لا بي بي سي والانسداد الرئوي المزمن اللي هو كما قلت لك اعراض تنجم تشبه المرض الربو تنجم تغلط ساعات اما هو تيبيكمون معناها نحكي لك ديما في الحالات تيبيك راه فما ديما دي زيكسيبسيون يظهر عند الراجل اللي يتكيف اودولا دو لا كارونتين فوق ال 40 50 عام.
0: به احنا قلنا معناها فما عوامل معناها يعني وراثيه بالنسبه معناها للصغار اللي يمرضوا بها وفما عوامل في نفس الوقت اللي ربما البيئه اللي عايش فيها ولا المحيط اللي عايش فيه اللي هو يسبب له المرض هذاك يوصل في عمر معين هكا ولا لا. دونك هنا باش نحاولوا احنا نمنعوا ونمنعوا صغارنا وعائلتنا شنو النصائح اللي تقدمهم لنا لتحسين جوده الرعايه الصحيه؟
1: هو فما اللي قلته زاد صحيح برشا خاطر صحيح الجينات هي من العوامل المهمه في ظهور مرض الربو اما اللي قاعدين نشوفوا فيه في العشرين عام اللي تعديوا اللي لا بريفالونس نقولوا احنا لا فريكونس تاع الحساسيه ومتاع الربو قاعده تطلع بطريقه غريبه ياسر في العالم احنا جوستومون سو سيكل هذا السيكل اللي عايشين فيه سي اون ايبيديمي دي مالادي اليرجيك معناها فما غيلمون اون ايبيديمي دو لاليرجي علاش فينالمون جينات نتاعنا ما تبدلوش شنو اللي تبدل سي لانفيرونمون المحيط اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه لو برينسيبال فاكتور هو سي لو ريشوفمون كليماتيك هو الانحباس الحراري اللي هو ولد برشا تغيرات في المناخ نتاعنا منهم النوار لو بولين اللي ولا اخطر ولا يسبب اكثر اعراض نتاع حساسيه والبولين هذا اللي كان موجود في فصول معينه نعرفوه احنا افريل ماي ولات لا سيزون الفصل نتاعو طويل برشا علاش على خاطر الدنيا ولات تسخن قبل دونك الجر ولا ينور قبل دونك النوار
0: فلتر تغييرات المناخيه كلها اللي قاعده تصير
1: هذاك علاش جوستومون سولون لو ام اس الجمعيه العالميه للصحه ديسي 2050 بشر على اثنين ان انديفيدو سور دو في العالم سورا اليرجيك شكون عنده حساسيه مش رب شكون عنده حساسيه
0: حساسيه ça dépend chenet
1: ça dépend chenet
0: معناها 1 sur 2
1: 1 sur 2 donc 50% de la population mondiale selon l'OMS الجمعية العالمية للصحة un individu sur 2 dans le monde في العالم شو اللي عنده الحساسية مش خاطر جيناتنا تغير وخاطر جيناتنا من من من جينيراسيون لجينيراسيون قاعدين نتوارثوا فيهم اما اللي تغير برشا هو المناخ دونك لا بريفونسيون جوستومون الوقايه كيفاش الوقايه هو قبل الوقايه نحب نحكي على التشخيص اولا نتاع مرض الربو راهو مرض الربو التشخيص المبكر ماهوش صعيب il suffit juste باش المريض يمشي الكونسولت سوا لو ميدسان دو فامي معناها طبيب العائله نتاعو والا لو ميدسان سبيسياليست مع لو بنومو اليرغولوج يمشي عدي والطبيب خاصة الطبيب المختص مخول باش يقوم بالتشخيص نتاع المرض هذا على حسب الأعراض اللي قلت لك عليهم أنا قبيلها وعلى حسب زاد التشخيص نقوموا احنا بتحاليل نقوموا خاصة بقياس التنفس لاسبيروميتري اسمها بالفرنسي اللي تخول لنا جوستومون عند المريض هذيك باش نقوموا بالتشخيص نتاع المرض قبل الوقاية باش ما يظهرش المرض كي يبدا المرض موجود لازم نداويوه
0: أيه.
1: ونعود نركز اللي هو راهو مرض الربو راهو مرض مزمن ما يبراش اما الدويات الموجوده توا تخول لنا باش في 90 اكثر من 90% من الحالات نتحكموا في اعراض المرض الهدف نتاعنا هو التحكم التام في اعراض المرض

0: شانس اللي انت تبرى منه المرض هذيك ممكنه. دوك هذيك علاش ديما نرجع للمداويات، على خاطر فما اشكال كبير. انت قلت سنة الشعار هو جوستمون توفير
1: اجهزه الاستنشاق
0: جوستمون للعبيد الكل. المشكله الكبيره في مرض الربو اللي هو الدوي نتاعو هو فشفشه، هي الفشفشه سي لو تريتمون
1: اللي لازم تكون باقي موجوده في مكتوبك في ساكن في فوالا.
0: هو الدوي الفشفشه شنو هو الدوي؟ هو الفشفشه. علاش فشفشه؟ علاش مش حربوشه؟ خاطر الفشفشه الفا بيرميتر باش الدوي توصلوا ديريكتومون في البلاصه المريضه اللي قلناها احنا من الاول، هي القصبه الهوائيه. ما يستحقش المريض يشرب حربوشه، دونك الدوي بالفشفشه الفا لينا لي باش يستنشقوا يمشي الدوي ديريكتومون، الفا اجير وين مطلوب منه باش يعمل الاكسيون تاعو. المشكله الكبيره اللي فما نظره دونيه شويه للفشفشه. المرضى تحشم بالفشفشة، ما تحبهاش برشا، بالنسبة لها ماهيش
1: ساعات حتى تلامذة في القسم مثلا، ساعات يصير له كريز باكزومبل. أنا نقراو معايا أنا بيدي معناها نقول له مسي ولا مدام راني تقلقة مثلا عندي ولا يجبد من غير معناها ما يشاور.
0: هذيك ال سوف لافي، هذيك معناتها تنقذ حياته الفشفشة هذيك.
1: معناها ينجم عندك في اللحظات هذيك كي ما يستعملش الفشفشة ينجم
0: نجم الأمور تتطور بالطبيعة، تنجم الأمور تتطور. هذيك أزمة حادة فهمت كيف ما قلت لك. اما كم هو مرض مزمن راهو المداويات ما تصيرش كان وقت الازمه الحاده.
1: ما فماش اسعافات اوليه في صوره ما وانه نسيها الفشفشه، في صوره ما وانه مثلا مش فماش هنا اسعافات اوليه لو طون اللي نخلطوا نجيبوا له الفشفشه والا
0: الاسعافات الاوليه هو لازم ياخذ لو تريتمون دو سكور لو برونكو ديلاتور. كان ما عندوش هو الفشفشه نصور في المكاتب والكل فما دي زانفيرميري يبدا عندهم انا باغي دايروسول
1: اوكي
0: اللي تنفس فيها هي جوستمون فوالا تحطوا باش يتنفس فيها، نحطوا فيها دواء اللي هو اسمه ان برونكو ديلاتاتوري يحل قصبه الهواء. خاطر في الازمه الحاده اللي تصير شنو صاير؟ هو قصبه الهواء ديجا ملتهبه وديجا هو الدياميتر نتاعها ناقص. وقت تصير الازمه الحاده نتاع الربو عندنا ميسكل احنا داير بقصبه الهواء نتاعنا يسو كونتراكت، يزيد يسكر كومبليتمون قصبه الهواء هذيك. علاش المريض يولي عنده صعوبه في التنفس واللي فما تصفير في الصدر، يسمع فما تصفير في الصدر. دوك لازم نداوي الازمه. اما احنا الهدف نتاعنا ما عادش موصلوا لها الازمه الحاده، ما عادش المريض يستحق فشفيشته نتاع لو تريتمون دو سكور نتاع الانقاذ. كيفاش؟ كي ياخذ دواه الاخر كل يوم. نعاود نرجع ونفسر لك اللي هو سيت اون مالادي كرونيك، دونك لازمها فشفيشه يوميا. الفشفيشه شنو في وسطها؟ فيها دواء مضاد للالتهاب يتاخذ كل يوم باش جوستمون نتحكموا في الاعراض وباش نعملوا الوقايه باش ما تصير هذيك الازمه الحاده اللي تصير في الكلاس ولا تصير المريض من عشان برا ولا يخدم ولا يعمل في سبورت. جي الازمه الحاده راهي تنجم تكون خطيره برشا، توصل للاستعجال يتوصل باش الانسان ينجم يرقد في السبيطار. فهمت؟
1: واسكو ماذا بيه ديما يكون في سباس اوفير معناها في ولا لا با فورسيمون؟
0: لا لا لا كي يبدا اسمع كي يبدا متحكمين في اعراض المرض المريض ينجم يعمل سبور يعيش حياه عاديه. فما دي زاتليت دو اونيفو راهم كي سون شامبيون اولمبيك كي اون دو لازم. المهم راهو مرض كيف ما قلت لك 90% من الحالات نجموا نتحكموا في الاعراض فيا لو تريتمون. تاخذ الدواء نتاعك.
1: باهي دكتوره مازالوا اربع دقائق نحكيوا فيهم عن الجمعيه التونسيه لامراض الرئه والامراض الصدريه والحساسيه. معناها انتم الحقيقه تعملوا مجموعه من التظاهرات معناها كبيره هكا ولا لا؟ في الاطار هذايا معناها في اليوم العالمي للربو معناها عندكم يظلي حمله اعلاميه، شنو بالضبط معناها في برنامجكم؟
0: عندنا حمله اعلاميه كيف ما انا جيت اليوم بحذاكم الراديو جون، فما عايشك فما الاعضاء الاخرين نتاع الجمعيه باش نتنقلوا الاذاعات والتلفزيون الوطنيه جوستمون باش نحسوا المواطنين بارابور اسيت مالادي. راهو هي مرض الربو اكثر مالادي ريسبيراتوار كرونيك فريكونت في العالم اجمع في تونس زيدا. هي مرض تخي فريكون شائع برشا. هذه الحاجه الاولى حضرنا احنا زيدا ان دوكيمون دو بريس معناها وثيقه اعلاميه نجم من بعد نعطيها لك انت تحب جوستمون فيها الاعداد على بارابور البريفالونس تاع المرض الاعراض المداويات والكل عاملين زاده.
1: اسكو عدد المرضى في تونس قاعد يتطور والا لا؟ معناها
0: سي سيغ باش يقعد يتطور كيف العالم اجمع. التشخيص زاده احنا قاعدين نقوموا فيه بطبيعه، قاعدين نحسنوا في لي مويان دو ديغنوستيك نتاعنا. لا بريفالونس تاع المرض في تونس انتر 3 و 12% من البوبولاسيون التونيزيان عندها مرض الربو. شنو اخر قاعدين نعملوا؟ نعملوا في قافلات صحيه جوستمون للتحسيس بالمرض باش نشوفوا باش التشخيص المرض عند العباد اللي تسكن في مناطق المناطق الداخليه نتاع تونس. ماشيين عندنا اون كارفان دو سانتي ان شاء الله بحول الله نهار 15 16 17 ماي.
1: قافله صحيه في الاطار هذايا معناها
0: جوستمون في الاطار هذايا في اطار الاحتفالات، الاحتفال باليوم العالمي.
1: وين القافله الصحيه باش تمشيو؟
0: باش تمشيو القصري.
1: القصري
0: وفما قوافل صحيه اخرى زاده قاعده تصير. احنا بطريقه رانا بيريوديك نعملوا قوافل صحيه، اما الاكثريه في اليوم العالمي للربو. عندنا برشا ايام عالميه للربو، البي بي سي والانسداد الرئوي المزمن اللي قلت لك، لا تيبركلوز، لو المكتبه ديما نعملوا جوستمون في شهر كامل نتاع الاحتفالات هذيك، نحاولوا احنا ندو عنا ظهور اعلامي ونمشيو فيغ المرضى وحتى فيغ لي باراميديكو الاعوان الصحيين وكل باش نحسوهم اكثر بارابور.

0: المرض هذا.
1: خبيا دكتورة يعطيك صحة، نورتنا، ميرسي بوكو على كل التفاصيل صحة. والمعلومات مرسي. المهمة معناها اللي قدمتنا. دونك نصيحة ديما كالبخاخة الفشفشة راهي هذيك راهي تكون موجودة معاكم،
0: هذيك نتاع الأزمة.
1: الأزمة
0: أما
1: الدواء لازم تاخذوه في وقته وتخرجوا عليه.
0: لا لازم الدواء، راهو دواء مرض الرب وراهو فشفشة.
1: لازم كي تاخذ دواء منتظم ما تجيكش الأزمة هذيك الكريز.
0: الهدف ما عادش تجيك. احنا الهدف نتاعنا ما عادش تجيك الكريز بالكل.
1: تري بيان، ميرسي بوكو، شكرا لك دكتورة مريم مجيد، مكلفة بالمنشورات عن الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية. إن شاء الله الصحة دائما للجميع، استحفظوا على أرواحكم. احنا نسمعوها حتى في شارع أقول لك الأمراض تتسبل وليت سختو مع التغييرات المناخية وغيرها معناها من الوضعية. دونك استحفظوا على أرواحكم، استحفظوا على صغيراتكم، وإن شاء الله صحة دائما للجميع. بعد شوية موجز التسعة ونص، راجعين حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجنة.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ووضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. اليوم انطلاق فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تنطلق غدا امتحانات البكالوريا التجريبية وهي أسبوع الفروض التأليفية للثلاثي الثالث لتلاميذ السنة الرابعة الثانوي. تنطلق الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم 3 جوان المقبل. منصة رقمية مبتكرة لتسيير هياكل البحث وإدارتها تطلقها غدا جامعة تونس المنار في خطوة تندرج ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحديث منظومة البحث العلمية وتعزيز حوكمته. من أخبار العالم، أعلنت وكالة أنباء مهر اندلاع حريق في سفينتين تجاريتين في ميناء دير جنوب إيران وأكدت أن أسباب الحادث ما تزال مجهورة. شددت قوات الاحتلال الصهيوني إجراءاتها العسكرية في مخيم تول كرم حيث أغلقت عددا من الطرق داخل المخيم وفي محيطه عبر إقامة سواتر ترابية تزامنا مع انتشار مكثف لآلياتها العسكرية وفرق المشاة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك. اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم. تونس اليوم.
3: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور. وإحنا علينا المزاجور.
4: تونس وأخبارها.
0: من الاثنين للخميس.
5: من الاثنين للخميس.
4: من 11:30 الماضي ساعة.
3: 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.

0: le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك الماتينال جون.

0: 49 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد موجز 9:30. وفي الحقيقة كما تعودت أنه فقرة بيتيك تكون 9:05، لكن باعتبار الدكتورة كانت موجودة معنا، الدكتورة مريم مجيد عن الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية. دونك حكينا معها هي بأكثر تفاصيل فيما يخص الربو، واليوم هو اليوم العالمي للربو. هو ما عندوش يوم محدد، لكن هو أول 3 في شهر ماي. إن شاء الله صحة دائمة للجميع. دونك رفيق دريدي كالعادة كما تعودتوا به في فقرة بيتك.
1: بيتك
0: رفيق.
2: بونجور سامي ليك ولكل متابعين على إذاعة الشباب. بين الرفاهية والخصوصية والحذر من التجسس، شنو اللي يميز دخول الذكاء الاصطناعي للمنازل وخاصة في علاقة بالإلكترو ميناجي الأجهزة الكهرو منزلية؟ نعرفوا بعد شوية تفاصيل وتجربة جديدة من سامسونج في الإطار هذايا تثير الجدل. فنارات الكهرباء شنو بشي يوليو ويوريو الأفلام على الطريقة، نعرفوا زادة بعد شوية التفاصيل أفلام وأي محتوى عبارة فنارات يوليو فيديو بروجيكتور على شنو، على الكياسرة ومش على حاجة لازمها تكون موجودة، معناها ان سيبور كما نعرفوا الناس كل مثلا يكون حيط ولا تكون بلاكة معناها بيضة، لا هذا على الطريق تعمل بروجيكسيون للأفلام وأي كونتينو ميديا. تنعرفوا بعد شوية
0: تفاصيل. هذه مش هنا كاسيت تكون سلبية رفيقة.
2: تنعرفوا تفاصيل.
0: أنا هنا كثر تعرضي في اثنين نلقى حتى ديساني مي مثلا هي جاي في الكنارات بتاعها.
2: بالضبط بالضبط. وكان هي تشوف، معناها ما نجمش حد آخر زاد كيف كيف معناها يتفرج في نفسك المحتوى.
0: كان هي تشوف المحتوى.
2: بالضبط بيان سور، من الخاطر لأنه الفرجة تكون من زاوية محددة تكون واضحة، يمكن من زاوية أخرى تكون ماشي واضحة. تنعرفوا بعد شوية تفاصيل وتعويل كونه زادة مش ممكن، كونه الميزة هذه تخدم إذا كانت تكون الكهرباء تتحرك. تنعرفوا التفاصيل يا سامي. نحكي وزادة على Open AI اللي باش تبدأ رسميا في الإشهارات في تشات جي بي تي بناء على تراكينج، تتبع سلوك المستخدمين ونشاطهم. وباش نبدأ بالخبر اللي هم أبل، سامحوني، إعادة تصميم آيفون كليا العام الجاي في 2027. استعدادات دونك من الشركة الأمريكية كونو آيفون باش يتعاود الديزاين متاعو كليا، يمكن حتى أكالي 3 كاميرا ذوكم لي من تالي يكونوا ما عادش موجودين، وهذا يتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون الوقت يتعدى في ساعة. أول آيفون في 2007 العام الجاي باش يكون إذن 20 سنة على إطلاق أول آيفون تعديت. التقارير تشير كونه الديزاين الجديد مستلهم من الانتخفاس ليكويد جلاس، الزجاج السائل اللي جات جديدة مع نظام iOS 26 حتى يقدم تجربة أكثر تكامل بين السوفتوير والهاردوير، بين الماتريال وكذلك كل ما في الايفون هذا جديد من دي لوجيسيال وكذلك من سيستم خاص به. حسب ما ذكرت وكالات فانه التصميم الجديد للايفون يحمل اسم داخلي هو جلاس وينج، في اشاره الفراشه عندها اجنحه شفافه، وهو ما ينعكس على فلسفه التصميم المتوقعه اللي باش تعتمد على حافات من الزجاج تكون منحنيه وتندمج بسلاسه مع الاكرون من كل الجهات. الموضوع إذن للمتابعة في علاقة بالتسريبات الجديدة اللي تهم آيفون. شركة Open AI بدأت في تطبيق دي ميزاجور كبار برشا في سياسة الخصوصية في تشات جي بي تي، بهدف استخدام بيانات محدودة من المستخدمين لاستهدافهم بإشهارات تروج لخدماتها خارج منصاتها. ووضحت Open AI هوني كونوا لميزاجور هذوما يرتبطوا بالكوكيز، ملفات تعريف الارتباط لعرض إشهارات تخص خدمات كما تشات جي بي تي في مواقع وتطبيقات أخرى، مع تأكيدها كون المحادثات مع المستخدمين هي خاصة وما يتمش مشاركتها مع جهات خارجية حسب تأكيدها. نجيو توا للخبر اللي حكينا عليه سامي. هواوي في ابتكار غريب ومذهل، الشركة الصينية تكشف على النسخة الأحدث من نظام الإضاءة الذكي لسياراتها الإكس بيكسل، هذوما لي فواتور إلكتريك لي إس يو في من هواوي. الفنارات القدامية للكهرباء ما عادش هما أضواء للإضاءة ولا الرؤية فقط، إنما تحولوا فعليا لأجهزة فيديو بروجيكتور قادرين كونهم يعديوا فيديوهات ملونة بالكامل وأفلام على الطريق قدام السائق. خطوة الحقيقة وصفوها متابعين بالمجنونة على الأطلاق، وتفتح الباب لتغيير مفهوم الترفيه والتحذيرات المرورية أثناء القيادة. مازال حتى التو ما فماش برشا معلومات على الخاصية هذه جديدة في كهرباء هواوي إكس بيكسل، لكن اللي تحكيه كونه يمكن هواوي تمشي مثلا في كون الخاصية هذه ما تكونش متاحة وقت السياقة، يعني ما تكون متاحة كان وقت اللي الكهرباء تبدأ ستاسيوني تبدأ واقفة، بما أنه مش يكون ممكن
0: بطبيعة
2: التركيز معناها مع محتوى هالفيديوهات ولا هالحاجات اللي قاعد تعدي فيهم والطريق مع شنو بستركز. وهذه الحقيقة السؤال ديما نسألوه وحتى توا
0: احنا هكا ومانيش خالتي
2: بالضبط سامي، معناها الجدل هذا رافق حتى فترة وبداية فترة الانستالاسيون بتاع كاليزيكرون اللي هما موجودين معناها في بعض السيارات. معناها أنا مرة طلعت مع سائق في شهر رمضان كان يتفرج فيه عادة المسلسل معناها وهو يسوق معناها في في السيارة في
0: تليفون يشوف فيه معناها
2: في إكران على في السيارة متاعه كان يتفرج فيه عادة معناها واحد من المسلسلات اللي يتعديه في شهر رمضان معناها في الصباح يتفرج في الإعادة، وبعد ذولي ما عجبوش مسلسل ولا قص مش خاطر راهو كياس وخاطر يسوق معناها الحلقة ما عجبتوش مشى يسمع في الراديو. فكما مثلا فما بعض السيارات زاد الكورية الجنوبية اللي مثلا من بين الحاجات معناها مش حاجة كما هكا هي، لكن في علاقة بكونه يكون فما تركيز على السياقة ما تنجمش مثلا تكونيكتي تليفونك بالبلوتوث على البوست نتاع الكهرباء إذا كان الكهرباء تبدأ تمشي، لأنه تعرف كونه مثلا أنت يزمك تدخل البارامتر تبدأ تبع في التليفون وتكونيكتي على البلوتوث بش تعملك البيرينج معناها بش تعملك كونك أنت تليفونك يكون أسوسي بلوتوث للبوست نتاع الكهرباء ذي ما هوش ممكن في وضع القيادة، معناها لازم تقف وتهز فرامة ومن بعد تعمل كونه تليفونك يكون أسوسي معناها تربط تليفونك بلوتوث مع الكهرباء ذي بش نجم تعاود تخدمه. فيمكن هواوي تمشي في الاتجاه هذا. نمشي معركة الذكاء الاصطناعي والتجسس ووصول الاي اي للإلكترو ميناجي. سامسونج الكورية تعلم بقوة التوسع في دمج لزاجون اي اي وكالة الذكاء الاصطناعي وسط كل أجهزتها المنزلية. ورغم أنه الفكرة يمكن ناس يراوها رائعة في علاقة بكونه تتحكم في الريفريجيراتور معناها بالسمارت فون والفور وماكينة القهوة وكل شيء يكون مربوط ببعضه معناها الحقيقة، وحتى السلوكيات نتاع المستخدم يتم تتبعها بالاي اي. لكن خبراء الأمن السيبرني يطلقوا تحذيرات جدية من كون الأجهزة ذي تنجم تتحول الأدوات تراقب وتفهم كل تفاصيل الحياة الخاصة داخل الغرف. المعركة القادمة بتكون من غير حتى شك الرفاهية مقابل الخصوصية في علاقة باستعمال الاي اي وسط المنازل.
0: شكرا رفيق، بعد شوية نمشي والألفانسيب نكمل معها فقرة فلاش كولتورا.

0: 59 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. نكملوا مع ألفة نصيب في المواكبات والمتابعات الثقافية في فقرة فلاش كولتور.
1: فلاش كولتور،
0: مرحبا بك ألفة مجديد.
2: أهلا وسهلا بك سامي مجديد. نبدأ فلاش كولتور متاعنا اليوم بافتتاح الدورة 14 لمهرجان ربيع الفرجة بشبيكة من ولاية القيروان اللي باش تتواصل حتى نهار 8 ماي. باش نلقاو في البرنامج اللي بدأ ديجا 9 انطلاق التربص بقاعة العروض بدار الثقافة شبيكة. نص نهار نلقاو عرض شبابي قيرواني بساحة الفنون، ومع مضي ساعتين نلقاو عرض مسرحية البايرة بقاعة العروض بدار الثقافة الشبيكة. برنامج اليوم من مهرجان المناهل التراثية بالمنيلة اللي بدأ نهار 2 ماي ومازال متواصل حتى نهار 9 ماي. باش نلقاو بعد شوية مع العشرة معرض حرفيات، بعد نلقاو ورشة في الفوسيفوسة، ومن بعدها نلقاو ورشة في التوريخ الهندسي. ربيع أيام مسرحية بسيدي بوزيد في دورته الثالثة باش يكون نهار 7 ماي باش يتواصل حتى نهار 11 ماي. باش نلقاو في البرنامج مجموعة من العروض المسرحية للأطفال الشباب والكهول، والعروض الكل باش نلقاو متواجد بمركز الفنون الدرامية والرقحية بسيدي بوزيد. الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد بن عروس للمسرح تحت عنوان المسرح والتكنولوجيا باش يكون نهار 7 ماي باش يتواصل حتى نهار 16 ماي. باش نلقاو في البرنامج عروض مسرحية لقاءات فكرية ورشات تكوينية. فالفعاليات باش تكون مقسمة ما بين دار الثقافة النموذجية بن عروس، المركز الثقافي الرياضي الشبابي بن عروس، والمركز الثقافي علي بن عياد بحمام لنف، ودار بالحاج حمام لنف. مهرجان ربيع التخليلة بالمنستير في دورتها 17 باش تكون ايام 8 9 10 ماي بالمدينه العتيقه ببحجر عنق الجمل. باش نلقاو في البرنامج خرجت محفل التخليله، عرض فولكلوري، معارض، عروض مسرحيه، سامحوني، عروض في موسيقيه، ورشات وندوات فكريه. الدوره التاسيسيه لمهرجان سينما التراث بالمهدي باش تكون ايام 8 و9 و10 ماي زياده بدار الثقافه المهدي. نلقاو في البرنامج ورشات تكوينيه، مسابقات تدعم الابداع، ندوات فكريه، عروض سينمائيه متبوعه بنقاشات. نختموا الفلاش نتاعنا مهرجان مساكن لفيلم التراث في دورته الثالثة اللي باش يكون زاد ايام 8 9 10 ماي بدار الثقافة علي بن خليفة مساكن. باش نلقاو في البرنامج مجموعة من العروض السينمائية، باش نلقاو زاد مسابقات. كانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: شكرا ألفة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا في فقرة فلاش كولتور.

0: يا غايب ليه ما تسأل حبيبك فيرسيون أخرى وما هي نوصل لـ 59 دقيقة على موجات إذاعة الشباب هكا ولا لا الفنسيب ليه بالتليفون الفنسيب مش لاهي بنا احنا مش لاهي بال
1: لازم يكون
2: جاوب في فاناتها
0: أي تكون مواكبة وإحنا قريب نكملوا الحصة زادت لنا دقيقتين
1: أي الجمعة جاية
0: الجمعة جاية حيني اليوم ساعة قبل كل شيء فوالا ميرسي بوكو ألفا يعطيك الصحة شكرا ليك رفيق
2: ميرسي
0: تمنعنا كل مره من السيركيلاسيون وين
2: ان شاء الله والله ان شاء الله نحاول ساعات راهو شيء يفوت القيمه سامي راهو الحقيقه
0: وي.
2: وفما برشا اشغال معناها توا صايره ما احنا نخمو ديما فك اللحظه اللي بعد ما توفى الاشغال
0: فوالا
2: نتصوروا رواحنا نقولوا واي يا سيدي احنا توا سي وفات الاشغال والكياس قدامنا تحل على قريب ان شاء الله ربي سهل
0: ان شاء الله تنيه زينه لكم انتم وين ما كنتوا نسرين العرفاوي يسرى الشيبوب زبيده القصوري كانوا حاضرين معنا من الاخبار زياد الخياري في السبور كوثر البجوي في الاخراج التقني بسام بن سميه في الاخراج الرقمي وسامي فرتونه الفنسيب رفيق دريتي يقول لكم بقيت متابعه طيبه لبرامج ذات شباب باي باي
2: نهاركم زين
3: الماتينال جول
4: الصباح رباح
3: الصباح رباح
4: وعلى موجاتنا
3: صباحنا بالمسك فواح
4: صباحنا بالمسك فواح
3: الماتينال جول
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

0: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: RG Music.

0: تستقبل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. اليوم انطلاق فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تستمع اليوم إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط نظام العام لقطاع الصحة. الابتكار والاستدامة شعار الدورة السادسة لصالون تكنولوجيا المياه بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. التظاهرة يشارك فيها مؤسسات وطنية بحثية وتقنية كبرى على غرار معهد البحوث والهندسة الريفية والمياه والغابات ومركز تكنولوجيا المياه. من أخبار العالم، قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مترددا بين توجيه ضربات جديدة لإيران أو المضي في مسار تفاوضي رغم تصاعد الهجمات في مضيق هرمز واستمرار الخلاف حول البرنامج النووي. قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن على إيران الدخول في مفاوضات لضمان صمود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لا تزال مرتفعة، مؤكدة أنها تستهدف علاج أكثر من 1,000,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد خلال السنة الجارية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
0: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم. تونس اليوم.
6: أكتواليتي، موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
7: وإحنا علينا المزاجور.
1: تونس وأخبارها.
8: من الاثنين للخميس،
9: من الاثنين للخميس،
1: من 11:30 الماضي ساعة،
7: 11:30 الماضي ساعة.
8: تونس اليوم،
6: تونس اليوم.
1: إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام وين ما كنتوا في الاستماع لإذاعة الشباب. عدد جديد من برنامج خذ فرصتك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026. مرحبا بكم الناس الكل معنا، شكرا لكم على اختياركم هذه الموجات. أجمل تحية كامل للفريق اللي رافقكم هذا الصباح في عدد جديد إذن كما قلت من برنامج خذ فرصتك. معنا نجم الدين بن سالم في الجانب التقني للأستوديو، ألفانسيف في الإخراج الرقمي، وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. لقنا كالعادة نحاول من خلاله نقدم لكم فيه كل المستجدات، كل حاجة تنجم تفيدكم، تقدم لكم الإضافة ممكن وراها تلقاو فرصة جديدة إلا ونقدموها لكم، ونحاولوا مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا سواء كان مختصين أساتذة مكونين مؤطرين مدربين نقدم لكم الإضافة في هذا المجال. اليوم إذن الموعد باش يكون لمتابعة اليوم الختامي ولا اختتام البرنامج الخاص بتونس الإبداعية. كنا قدمنا لكم فكرة عليه في الأسبوع الفارت، اليوم باش نقدم لكم كل التفاصيل الخاصة بهذا الموعد على امتداد اليوم. مجموعة كبيرة من الضيوف من المشرفين من في الهياكل الرسمية والمنظمات والحرفيين، برشا برشا مواعيد باش نقدم لكم التفاصيل مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو، والا زاده مع التسجيلات اللي حضرها لنا مشكور زميلنا بدران العرفاوي اللي كان منذ الصباح حاضر في قصر المؤتمرات بالعاصمه لمواكبه هذه التظاهره مع تونس الابداعيه. وتوتي باع نقدم لكم فكره على التسجيلات هذه. مرحبا بكم الناس الكل معنا 10:37 كالعادة باش نبدأ بالتحية الصباحية الأولانية مع الأنغام، ثم مباشرة نرحب بضيوفي اللي هما حاضرين معنا بعدها في الأستوديو.
1: وجه القمر

0: أهلا وسهلا بكم معنا 10:41 صباحا، أجمل تحية صباحية من جديد نوجه لكم وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب. لقانا اليوم إذا باش يكون فيه مواكبة ومتابعة مباشرة لفعاليات اختتام مشروع تونس الإبداعية اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمة. شنو قاعد يصير تويكا في هذا الفضاء المميز؟ شنو فما؟ شنو ما فماش؟ كيفاش نجموا نتوما كحرفيين نجموا تستفادوا من هالتظاهرة الكبيرة هذيا؟ أنا سعيدة هذا الصباح باستقبال سي محمد رماح عن تونس الإبداعية. سي محمد صباح الأنوار.
1: صباح النور،
0: مرحبا بك.
1: عايشك. مرحبا،
0: أهلا وسهلا بكم. عايشك. معنا زيدا مدام إيمان الشرفي، مدام إيمان مسمى، مرحبا بك بحدينا. معك أنت باش يكون فما نوع من تيموانياج للكلام اللي باش يقوله سي محمد. مرحبا بك مدام إيمان.
2: عايشك وبالأمثال.
0: أهلا وسهلا بك. معك أنت باش نقفوا عند أهمية التشبيك ما بين المصممين، ما بين الحرفيين، وما بين زيدا تونس الإبداعية اللي هي معناتها
2: برنامج
0: مميز لدعم ومرافقة الحرفيين وكل الفاعلين في مجال الصناعات التقليدية، واللي من شأنه العلاقة هذه من شأنها وأنها تثمن وتدعم المجال، خاصة معناها تمرير الصنعة كلها للشباب للأجيال الجديدة بابتكارات جديدة بتقنيات جديدة وبفرص جديدة. لكن الموروث متاعنا ديما معانا، ديما موجود معانا. كيفاش وعليه؟ شنو الطرق؟ هذايا هو اللي تعاونكم فيه وعليه تونس الإبداعية. سي محمد مرحبا بك.
1: عايشك.
0: من فعالية التظاهرة هذية الخاصة باختتام مشروع تونس الإبداعية تجي بحذينا اليوم، إذن معك أنت نعود نذكره شنو التظاهرة اللي موجودة في قصر المؤتمرات اليوم.
1: نذكره أنه تونس الإبداعية هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، ويتم تنفيذه من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية. واليوم جيتكم من اللقاء الثنائي بي تو بي اللي هو يجمع المصدري زيت الزيتون بالمصممين للديزاينر والحرفيين والمؤسسات الحرفية اللي تشتغل على الخزف والتعب أو التغليف. دونك البرنامج هذايا هو الروكونتر هذايا بي تو بي هي بشراكه ما بين كرياتيف تونيزيا لونيدي والديوان الصناعه التقليديه سيبيكس و يعني مركز النهوض بالصادرات و باكتيك اللي هو المركز الفني للتعب او التغليف. دونك ليفينمون هذايا اللي احنا جينا من وسطه توا معناتها حركيه اليوم كبيره، فما موجودين مصدري زيت الزيتون، موجودين مصممين، موجودين الشركات الحرفيه، موجود فريق تونس الابداعيه الكل غاديك على عين المكان باش يسهل عمليه اللقاءات هذه الثنائيه اللي باش تجمع المصدرين والبروفيسيونيل هذوما في تصدير زيت الزيتون مع المؤسسات الحرفيه والمصممين. وما شاء الله معناتها اللي حضرت عليه هنا البارتي هذه المصدرين ابداوا اعجابهم برشا بالمنتوجات الموجوده، وفما لقاءات مثمره ما بينهم ما بين المصممين ما بين المؤسسات الحرفيه، حاجه حقيقه نشجع الناس اللي قريبه وتنجم تلتحق انها تمشي طول القصر المؤتمرات وتخلط على عين المكان وتشوف المعرض الموجود غاديكا والمنتوجات الموجوده معروضه غادي.
0: كفضاءات سواء كان مدينة الثقافة بالعاصمة وإلا قصر المؤتمرات من بين أحلى الفضاءات وأجملها، خاطر في وسط العاصمة قريبة في نفس الوقت، في وسط العاصمة وقريب وبعيد على الحركية، ما أنت مش في قلب حركة المرور، ما أنت تنجم الوصول ليه سهل، الولوج سهل، معناتها ما يقلقش قريب. إذا نستغلوا الفرصة إذا كنكم أقرب لفين موقتش. بديت سي محمد هي اليوم
1: بديت اليوم 9:30
0: وتقعد حتى
1: تقعد حتى النصف نهار ونص. معناتها في قصر المؤتمرات تنجموا تجيوا تقابلوا المحترفين اللي صدروا في زيت الزيتون، تقابلوا المصممين، تقابلوا
0: حتى المسؤولين زيادة،
1: وتقابلوا المسؤولين موجودين
0: مش يكونوا حاضرين،
1: موجودين المسؤولين
0: تجارة سياحة معناتها مسؤولين على مستوى مش يكونوا حاضرين من طوى حتى للعشية في أوقات مختلفة، مش تلقاهم موجودين في قصر المؤتمرات بالعاصمة في اللقاءات الثنائية المميزة هذية اللي تقرب أكثر أصحاب الشأن والمهتمين بالمجال هذية. معناه إذا كان أنت كنت حرفي في المجال هذية اليوم الموعد متاعك، تحب توصل انتظاراتك، تحب تعرف بالعكس المروجين متاع زيت الزيتون شنو يطلبوا كتعبئة وتغليف، كيفاش يحبوا، يا هل ترى يحبوا التجديد، كيفاش التجديد فاش يتمثل، معناتها تنجم انت تحط الانتظارات نتاعك، انت تحط معناتها شنو تستنى من المصممين والمروجين، تعرفهم شنو يحبوا، وانت زاده معناتها الرؤيه نتاعك كيفاش حسب التقريب، معناتها اللقاءات هذه المميزه ما تنجم تلقاها كان في مثل هالتظاهرات هذيا اليوم. اذا كما كنت تحكي سي محمد فما كان تفاعل بدايه التظاهره، ما عندهاش برشا من اللي بديت عندها، يكون تقريبا ساعة ولا ساعة وشوية
1: بالضبط. هو احنا
0: فما تفاعل كبير، قلت لي
1: احنا ديما نقولوا 9:30 نقولوا يبدا التفاعل مثلا تقريبا من 10، احنا من 9:30 التفاعل موجود.
0: قول صباح بكري مازال يبدا الاقبال ضعيف،
1: اي مازال يبداو جايين وكل، من 9:30 الاقبال ما شاء الله، وال معناها وال
0: عاد اصحاب السنة عندهم رؤية مختلفة سامح يقوموا بكري الرزق وما يقعدوش يستنوا،
1: جاو بكري ومن الاول معناتها جاو ديريكت شافوا شنو حاشتهم وحكاوا ديريكت هما معناتها مع المصمم الموجود غاديكا، وبداوا يسالوا على لي ديتاي، وبداوا معناها بداوا يقدموا اكثر فاكثر على معناتها الخدمه اللي باش يخدموها ان شاء الله مع بعضهم، ان شاء الله باش تكون برشا حاجات مثمره من اللقاءات هذه،
0: برشا انتظارات نستناو فيها معناتها من هاللقاء هذيا. وانا باش استغل الفرصه باش ناخذوا اكثر معناتها التفاصيل حول حضور المصممين اللي هو حاجه مهمه جدا، زيد هما معناتها خاطر نقولوا ديزاينر هو ديجا عنده الرؤيه نتاعو للاشياء، لكن في نفس الوقت وقت اللي باش يحضر التظاهره هذيا لابد انه ياخذ بعين الاعتبار الانتظارات نتاع نتاع الحرفيين ومتاع المروجين في نفس الوقت مع رؤيته هو، زعما هالعلاقه الجدليه هذه كيفاش باش تنجح. مدام ايمان صباح النور.
2: صباح الخيرات،
0: مرحبا بك بحضرنا اليوم.
2: يعيشك الله يخليك.
0: ديزاينر انت من بين لي ديزاينر اللي حاضرين اليوم.
2: انا عندي برشا كاسكيت، دونك انا مع كرياتيف تونيزيا بديت معاها في خاطرني انا كنت انسينيونت يونيفرسيتير وبعدين نخدم مع لي اندستريال. مع كرياتيف تونيزيا تعرفت على الصناعات التقليديه ودخلت وتعرفت على تونس مع كرياتيف تونيزيا، خاطر هي موجوده
0: في الكلمه معناتها تعنيها انت كي تقول تعرفت على تونس.
2: تعرفت على
0: احنا تونس وفما برشا حاجات نجهلوها على بلادنا، برشا
2: تريكن على التريكن على الصناعه على المواد اصلا الخام اللي موجوده عندنا على ثقافتنا اصلا داو على الريشيس اللي موجوده حتى في لي بيرسون في لي ارتيزون كل شيء كيف نمشيو نكونتاكتيو. دونك مع تونس الابداعيه اثمرت لي برشا حاجات معناتها زادت اثرتني اكثر.
0: مره جيد سامحني حلقه جيد توريستيك تونسية هي في زياره معناتها الموقع اثري، وانا اصلا ننصحهم انهم يكونوا مع جيد مش يمشي وحده هكا، خاطر هو راه وكل حجره باش تحكي لك حكايه محليها الزياره وقت اللي تكون مع دليل سياحي مميز، معناها مش اي شخص قال تراو عمركم ما تصدقوا قلوب تونس بلاد 3000 حضاره، احنا اكثر من ذلك بكثير بكثير. اذا بالحق معناها وقت اللي قالت مدام ايمان باش تكتشف برشا حاجات على تونس، خليوا روحكم الفرصه بحضور مثل هالتظاهرات ذي والانضمام الى معناتها هياكل ولا الى منظمات تخليكم تتعرفوا على الامور ذي. تفضل مدام واصل.
2: دونك هذي هو معناتها كمصمم شاركت اصلا زاد في مع المصممين هونية وكيف كيف زاد انا من ممبر دو بيرو اكزيكوتيف نتاع الجمعيه تحالف المصممين التونسيين واللي لهي باللي بروجي دونك في الاسوسياسيون هذيا. دونك زاد بخلاف اني انا خدمت كمصممة خدمت مع المصممين باش ساهمت انهم يكون موجودين بكثافة ويكونوا معناتها فاعلين اكثر.
0: يمكن انت كان دورك مدام ايمان في انك تنجح عملية الغيزوتاج هذيا بين الاطراف هذوما الكل وتعرف اكثر المصممين بالتداول
2: ونشجعهم، وبما اني انا مشاركة نقول لهم انا مشاركة واو تنجموا تشاركوا راهو ما تنجموا تكونوا كان ناجحين وما تنجم تكون كان العملية هذيا والتجربة هذيا كان ناجحة وتضيف لك اشياء عديده. اليوم نشوفوا في انه معناتها المصممين نجموا يتعاملوا مع الصناعيين اللي في الميدان هذا ونهضنا، خاطر احنا دورنا حتى كجمعيه انه المصممين يكونوا واعيين بالدور نتاعهم الفعال في بالنسبه في المنظومه التونسيه وفي تونس كامله، تعرف ببلادنا بانه نقوي وكان في الميدان الصناعي ولا الحرفي ولا الكوميونيكاسيون مدى التواصل وتوسع. دونك احنا اوني لا بور سا، دونك الحمد لله انه نقاو انه المصممين نتاعنا نجموا يتعاملوا مع الحرفيين، نجموا يصمموا، نجموا يقدموا معناتها حاجات اللي جلبت المستثمرين معناتها واللي باش يصدروا معناتها المصدرين نتاع زيت الزيتون، خاطر احنا في التالي احنا تجربتنا انه احنا نعرفوا ببلادنا انه احنا نزيدوا في هويتنا. والمصمم التصميم مش انك تصمم شكل اكهو، انك تاخذ بعين الاعتبار الامكانيات نتاع اللي باش يصنع المنتوج هذايا وين باش يتسوق وشكون باش يسوقوا.
0: دونك احنا على اللمسه التونسيه اللي حكينا عليها في البدايه،
2: هذايا هو
0: ما كي تبدا معناتها على
2: سي لا كومونيكاسيون
0: القاروره ولا شنو الوعاء اللي فيه زيت الزيتون وقت اللي يتباع يكون موجود في ليستون البرا، تعرف اللي ذاك جاي من تونس
2: ويكون 100% جاي من تونس من دبوستو الزيتو الجرافيك نتاعو كله.
0: هو احنا قبل ما نوصلوا للزيت هما اول حاجه نشوفوها شنو هو
2: لومبلاج باكاجينغ. دونك احنا حبينا
0: انه هذيك هو يتعدى المرحله الثانيه
2: المرحله هذه فوالا هذيك هو. دونك احنا هذيك هو اللي سعينا له المصممين الكل ولقينا معناتها بالحق معناتها نجاح كبير. انا واحده من الناس كمصممه معناتها عندي ثلاثه موديلات نجمت نصنعهم غاديكا يتوسا والحمد لله معناتها نقى في معناتها عندي دبوسه برك خمسه وحيد كل واحد يقول لي هات ونسجلها في لينوربي ونحب ناخذها. معناتها ديجا من ساعه نحكي مع محمد قلت محمد تو يلزمني نقعد ونركز شكون باش نعطي وشكون باش نجم نعمل ديك لينيزون بدل وكل شيء. لا مش لا انا مش حتى ندلل انا نخمو دون لو سونس انه ما نخسروهمش شنو نجم نعطيوهم فمحيد اللي يحب ياخذها تو خذها هي تلكلي واللي نجموا الاخرين شنو نجموا نخدموها. خاطر انا خدمت على خدمت على دونك على الكولون نتاع الدقه دونك بالشابيتو نتاعو كل شيء بما ان موقع الاثري نتاع الدقه مشيت له انا وصغاري صغاري خاطر مشاو الاتين وكل شيء.
0: انت كل مره تمشي له تكتشف فيه حاجه
2: كبيره هذه صغاري مشاو الاتين يا اخي قلت لهم يجهزكم الدقه هزيتهم الدقه قالوا لي اقوى من اتين اقوى من اثار اللي في اثينا. قالوا لهم بليس اثينا بعاد احنا نقرب احنا نمسوها الحجر احنا في تونس الاثار قريبت لك تلقاها موجوده باختو تشدها باختو اذا ما تلقاوش حتى بلاد تلقاها كان في بلادنا. دونك هذيك لامبريسيون اللي لقيتها عند صغار في نظرتهم خلت لي الكولون ودقه في وجود.
0: دبوزه زيت تشريها تحيلك الى حضاره تحيلك الى عبق التاريخ لمنطقه معينه مميزه. دونك مدام انا في رأينا مع الوعاء هذا مع دبوزه الزيت يلزمنا نلقاو كيفاش عرفها الاستوى هذيك
2: نكتبوها وتصوروها لا كتبتها وسميتها وحكينا عليها.
0: خاطر انا مهم بالنسبه لي انه يوصل للي بشيقتني معناتها الحريف اللي بشيقتني مهم انه يشري دبوس الزيتوكي زيت تونسي لكن حب زادة معاه يتعرف على التاريخ هذا تكون لمحه تاريخيه. كيفاش مدام باش تعلق
2: حطينا الهوين نتاع دقه وفما تكست مكتوب عليه مكتوب ومكتوب على مكتوب على الكيو كود اللي باش تكتب هذاك اللي باش تنجم تمشي انت للموقع الاثري منين
0: جيت يحيلوا معناها جوست كيف
2: يسكاني والله فكره من عندك انت زدت اضفت لنا معناتها عجبتني مش ناخذوها ميرسي.
0: خاطر كيفاش تو جديد يسكاني الكيو كود هذاك يمشي ويحيلوا للموقع وللتصاور. دونك فريمون باش يعمل رحله جميله برشا مع الصور في موقع دقة ونتخيل انا باش يكون عنده رغبة شديدة انه يزور الموقع هذاك سور بلاس
2: بيان سور
0: هذا اكيد
2: متأكدة.
0: انت زاد شوقتني باش نشوف لي موديل نتاعك مع اون ابال دو دواتا وي كيفاش نحطوهم هكا ولا زين مش مقيدين في نوربي ولا نجم نحطوهم
2: مش مقيدين ما لعبت تفرجوا وصورتوا وكل شيء
0: مالا خل نحطوهم على الباج نتاعنا باش السادة المستمعين واللي هم متفرجين زادة يفهمون على شنو قاعدين نحكيو خلينا نصوروهم زاد شوقني باش يشوفوا لي موديل اللي باش تلقاوهم تلقاو برشا كيفهم
2: برشا كيفهم
0: في قسم مؤتمرات بالعاصمه
2: كبير في الموديلات. معناتها ما نحبش نحكي كان على روحي انا جيت نحكي على تجربتنا الكل كمصممين.
0: ما يسالش انت كفكره كتيمونياج
2: فما شكون خدم على الموزايك على الموزايك نتاعنا خدم على الكليم خدم على الزيتون لا فورم تاع جني الزيتون
0: زاد فما شكون كيفاش جاتو الفكره باش يقدم معناتها وعاء للتعب والتغليف جديد لزيت الزيتون وفي نفس الوقت باش يروج لبلاد وباش يروج لتونس ويحافظ على الصناعه.
2: لا يجيو بخاطر باش يكتشفوا بالحق معناتها ما نحبش نحكي معناتها كان على روحي فما تصميم معناتها المصممين كلهم اعطاوا اشياء جميله جدا معناتها من كل دبوسه لدبوسه اخرى معناتها من قاروره لقاروره
0: تلقى حكايه جديده تلقى تفاصيل على تونس أخرى
2: وتفاصيل اخرى ونظره اخرى مختلفه واللي تجلب الانتباه.
0: ساعات يمكن تسرح تبعد شويه على زيت زيتون
2: لا
0: تلقى روحك في جو اخر،
2: في جو اخر في تونس معناتها، فما اللي خدمت على الحنيه، فما اللي خدمت قلت لك على الفسيفساء، فما اللي خدم على الزيتونه اون الميم، فما اللي قعد في المينيماليزم بالجرافيك هو اللي اضاف، فما اللي قلت لك عمل اون غوليف، عمل جني الزيتون معناتها بالزيتونه وعمليه جمع الزيتون.
0: محليها
2: محليها،
0: محليها الفكره،
2: اي محليها الفكره. قلت لك الافكار ياسر معناتها ياسر كونتمبورين،
0: فيها
2: ليدونتيتي،
0: فيها
2: مي فيها ليدونتيتي نتاعنا.
0: اي ما نتصوروش انه المارياج هذا باش يجي بالسهل، يلزموا برشا خدمه، يلزموا برشا تصور، ابتكار، رؤيه، والتنفيذ والتصميم عنده دور كبير
2: عنده دور.
0: في كل حالات نتصور انه الاوعيه الكل يلزم يكون مكتوب عليها تونس، تونس
2: مكتوب عليها تونس و 100% تونسيين، ومع تونس الابداعيه احنا ديجا هو في نطاق تونس الابداعيه واللي ما ننساوش فضلها لانها تنظم مثل هذه التظاهرات اللي تسمح واللي هي عطات ثقه فينا كمصممين، على خاطر هي تعرف قيمه التصميم في انه هو معناتها فيكتور دو ديفلوبمون، معناتها احنا قادرين على التغيير.
0: هي اكبر دليل على ذلك. خلينا مدام نقفوا نعملوا وقفه جيده مع الانغام، هي فرصه باش نشوف كيفاش نحطوا الصور نتاع الابتكارات الجديدة هذية، ونتبعوا معاكم ونواصلوا لقناة إثر ذلك 10:57 دقيقة على موجات إذاعة الشباب في خذ فرصتك حبيبي.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في توقيت 3 دقائق بعد ال 11 متاع الصباح. نذكركم اذا بالتظاهره او المبادره اللي الان فعاليتها قاعده تصير في قصر المؤتمرات بالعاصمه، اختتام مشروع تونس الابداعيه. وكنا في بدايه اللقاء معنا قدمنا اكثر تفاصيل حول اللقاء هذا ما بين الحرفيين وبين المصممين وبين الهيكل الرسميه المعنيه من قريب ولا من بعيد، كما مثلا مركز النهوض بالصادرات وإلا وزارة السياحة ولا غيرها من الهياكل الرسمية اللي عندها دور كبير في المرافقة والتأطير الخاص بحرفيي اللي عندهم معناها طموح أنهم يروجوا لزيت الزيتون أو يصدروا زيت الزيتون بالتعاون مع تصميمات مصممين مبتكرة ومتجددة. نعود الرحب بسي محمد الرماح عن تونس الإبداعية ومدام إيمان الشرفي مصممة، أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. مدام إيمان، باش نرجع لك هنا نحكيو شوية على أهمية أو على تثمين العمل نتاع الديزاينر. علاش نقول في الأهمية والدور الكبير اللي مثل هذه المبادرات؟ خاطر تعرف احنا طويكة قاعدين نعيشوا في زمن الأدوات الذكاء الاصطناعي اللي كل عادة الناس منقسمين بين مؤيدين وبين مشجعين لها وبين ناس متخوفين منها، وفما عدة مهن من بينها المصمم اللي يقولوا عليها انه شو مازال باش يعمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، الوغ كو لي مش صحيح، الوغ كو أدوات الذكاء الاصطناعي تنجم تعاون وتنجم تربحوا في الجهد وفي الوقت، لكن التاتش نتاعو لكن الرؤيه نتاعو التصميم ما ينجمش يعوضه حتى حد، ما ينجمش اللمسه نتاعو يعوضها حتى حد. في الاطار هذايا احكي لي مدام ايمان رؤيتكم انتوما كيفاش تنجموا المصممين الشباب معناها ينجموا يستفادوا بالحق في المرحله هذايا في البريود هذايا من مثل هذه المبادرات باش يفرضوا رواحهم اكثر عوضا انهم يتخوفوا معناتها من الاي اي.
1: ذي باش نجي ديجا احنا في تحالف تونسيين، التحالف التونسي للمصممين، خدمنا اصلا عملنا معناتها ديبا كامل على الانتليجنس ارتيفيسيال وجبنا العبيد المختصين في هذا باش نثبتوا انه الانتليجنس ارتيفيسيال الفاريسي توجور ارتيفيسيال، ماهيش الذكاء اللي خلقوه ربي، ماهوش ذكائنا احنا الانساني، فما فرق كبير برشا. الو
0: كنتم احنا ديجا
1: كنتعاملوا مع
0: ابداع واللي يقول ابداع يقول
1: فوالا سي ان اوتي كيما وقت انسي. خلقت لاباري فوتو والعبيد الكل تخوفت منها وقال ما عادش فما بانتور، البانتور الى يومنا هذا موجوده وفما الفوتو وفما الفيديو وفما غير وفما الانتليجنس ارتيفيسيال، دونك سي ان اوتي اللي ساعدنا في العمل مي ماهوش باش ياخذ بلاصتنا، خاطر اللمسه نتاعنا من ساعات احنا واحنا نخدموا به نقولوا ياسر ماهوش ذكي، ياسر ماهوش ذكي، ياسر ما ينجمش يوصل لك، ياسر انه بعيد برشا، فهمت؟ يحسن يسهل لك في برشا حاجات، مثلا عرفت احنا وقت نخدموا باللوجيسيال وكل شيء يطلب منا وقت اكثر ولا يطلب منا وقت اقل، في عوض 48 ساعه ولينا نجموا نخدموها في ساعتين. سنفاسيليت باش يعطينا الوقت
0: اكثر، يسهل لك العمل،
1: يسهل لي العمل
0: جهد
1: اقل جهد، مي تقعد تقعد الفكره، خاطر التصميم هو هي فكره وفكره مبنيه على كراسه شروط نسميوها احنا، يعني عندنا كراسه شروط سواء تقنيه سواء معناتها ارتستيك، يعني في الفن معناتها فنيه، فانه ناخذوا سواء في التسويق معناتها هذوما سو سون توجور دي كونترانت اللي ناخذوهم بعين الاعتبار باش احنا نصمموا.
0: ياسر حلو التصميم مدام،
1: لا ياسر هي التصميم
0: تاع دبوزه
1: يعيشك الله يخليك،
0: جميله جدا. تو بسيم في الديجيتال، بسيم بن سميه تحيه ليك معنا مع ألفة في الديجيتال، تو يحط للساده المستمعين والمشاهدين باش يشوفوا التصميم جميل برشا ذي اللي كنت تحكي لنا عليه تويكا مدام ايمان، واللي حكيت هو مستوحى من العرس نتاع المعلم الاثري نتاع دقه، ياسر مزيان ياسر جميل، الفكره محلاها معناتها هذيا ويمش هذيا تنجم تزين بها حتى الصالون تاعك، مش الكوزينه
1: هي ديجا الشابيتو اللي فوقها، الشابيتو اللي فوقها هذيك من بعدين تنجم تنحيه بورت بوجي، دونك بالنسبه لي الدبوسه ماهيش دبوسه اكاهو لزيت الزيتون، سي توت ان امبيونس نتاع تونس اللي احنا نحتفلوا بالزيت الزيتون واللي احنا نحتفلوا بميدتنا اللي كنمدوها ونحتفلوا باللي يجي وكي ناكلوا كل شيء،
0: دونك
1: من عادتنا هذيا كله
0: ياسر حلو،
1: دونك حاجه مقطعه من تونس انت كي تهزها ولا دبوسه كي معناتها تحطها و بور سو ديماركي عاد بيبس اللي موجودين في الخارج، يلزم تحط ليدونتيتي نتاعك.
0: اصلا هو يلزم تقول لهم هي دابوز الزيتونه تجي دابوزه نتاع بارفان، تجي شنو، تجي برشا حاجات اخرى تحفه. ما تجيش تجي زاده حاميه شموع
1: نتاع تونس. اي حاميه شموع الفوق الخطا هذيك وين تحط الشمع
0: زينه برشا. بسام حطيتهن بسام تصوير، يعطيك الصحه محليها. ادخلوا على صفحه رسميه على الفيسبوك الخاصه باذاعه الشباب، تشوفوا التصميم الجميل برشا نتاع قارورة زيت زيتونة للمصمم إيمان شرفي. هو من بين عدد كبير من التصاميم التونسية، المصممين التوانسة هما حاضرين في قصر المؤتمرات بالعاصمة، جاهزين معناتها باش يعطيوكم هالتصاميم هذي وانتم تطيروا بها للأسواق الخارجية وتملاوها بالزيت زيتون تونسي.
1: احنا هذوك التصميم هي كبداية، فانه معناتها كما قلت لك انه التفاعل مع في البي تو بي هذه انه نجموا نقدموا اكثر، معناتها هذيك التصميم هذيك البدايه. فمن بالك معناتها كيف نكملوا، معناتها نجموا بالتشجيعات الكل نجموا نصمموا اكثر وخير وكل شيء. دونك هذه فكره انه مصمم التونسي كي يدخل الميدان انه ما يجم كان يضيف ويضيف لمسه اللي نجم تقدم ببلادنا، وهذاك هو الاساس نتاع التصميم.
0: واضافه معناتها اللمحة التاريخية اللي باش تاخذك هالقارورة الزيت هذية والتصميم الجميل والمبتكر كذلك باش يكون عنده خصوصية التفرد بشكل جديد وقت يكون موجود في الأجنحة في الفضاءات الترويجية عبر العالم. حاجة جديدة باش تجلب الانتباه، خاطر أنا ديما نشوف نتفرج الحقيقة الكلهم كيما حكينا المرة اللي فاتت سي محمد محصورين في هيك الزجاج الفيمي هذاك. هو يلزم يكون فيمي هكاك باش يحميهم الضوء زيت الزيتونة. معناتها كلهم أغلبيتهم هكاك هكاك. يمكن يختلف شويه الفورمه، تلقاها قاروره اكلي عريضه من لوطه بوكرش احنا نقولوا، ما تتغير التصميم. لكن الكلها زجاج فمي البني هذاك في في العموم
1: في هذاك في التسويق كي يبدا في المساحات الكبرى هذيك هو اللي الدارج موجود. فما مساحات اخرى في التسويق اللي هي ما تبداش كبيره برشا واللي هما
0: فيها فما الابتكارات
1: فيها موجود. فيها الابتكارات فيها حتى اونغري معناتها اون سيراميك وكل شيء. مي دونك احنا هذيك
0: مدام ايمان انا شنو حبيت نوصل الفكره نتاعي تو كلنا عندنا معناتها دبابز نتاع زيت زيتون اللي شريناهم وحدنا فرغنا فيهم سيراميك فرغ. انا عندي حاجات خصوصيه بالابيض والازرق انا شريتها، ما شريتش فيها انا الامبلاج نتاع زيت زيتونة. فهمتني شنو؟
1: لا فهمتك.
0: اما أنا انك تشري انت زيت زيتونة نتاع في قاروره كي من هكا هذا الجميل معناها.
1: لا ايه لا انا معاك في المختلف. انت فهمتك وانت انا نحكي لك على الاسواق الخارجيه بما اني نعيش ما بين تونس والخارج هنا. دونك في الاسواق الخارجيه انه فما دبابس البلار وفما سيراميك. احنا نحكيو كي باش نصدروا كمصدرين دونك يلزمنا ما نقراو حسبنا انه فما عبيد زاده تخدم في السيراميك، يلزمنا ويلزمنا نحكيو على الايدنتيتي خاطر اذا فماش ستوري تيلينغ في البرودوي العبد ما فماش لاكت داشا. دونك يلزمك تحكي له حكايه، يلزمك تعطي شخصيتك انت
0: هذاك السر تويك هذاك السر ان يكون فما حكايه في الوسط مش انت ما تحكيت ما بين حريف وشاري مع توبيه لا حكايه اخرى
1: هو جزء من تونس باش يكون يدخل لدارهم واللي نحبوه يكون موجود في الديار الكل في باختو دون لو مون
0: جوستومون. معناتها المهمه نتاعكم ماهيش سهله حتى طرف، انت باش تروج لتونس قبل زيت الزيتونه، باش تروج لبلادك للحضاره نتاعك للصنعه التقليديه. معناتها مهمه صعيبه برشا وخدمه فيها برشا ابتكار برشا جهد.
1: هذيك هي خدمتنا وانا احنا اون لو في افيك بليزير معناتها سانسيرمون.
0: تنجم تكون كان هكا باش تنجحوا فيها. احكي شويه على تفاعل مصممين الشباب في التظاهره هذيا.
1: فما برشا اللي جاونا شباب معناتها فرحنا برشا شجعناهم وجاو. وكما قلت لك اللي خدم جمعان الزيتون مصمم شاب معناتها اللي اكتشفناه في الاليونس تونيزيان دو ديزاينر وشجعناه شجعنا برشا معناتها اللي كيف نتلاقاو عرفتنا احنا نعملوا عديد التظاهرات ونشاركوا مثلا عرفت في الولايات الكل الحمد لله ولينا موجودين ندخلوا خاطر المصممين نتاعنا احنا في تونس معناتها تونس كامله عملنا على نهج تونس الابداعيه انه ما يلزمش يكون موجوده في الكابيتال وكهو لا المناطق الكل نحاولوا ندخلوا نحاولوا نشجعوا الشباب انهم يشاركوا كي يشاركوا عجبتهم خاطر احنا ديما كمصممين ساعات تقعد حد الفكره ما نتعديوش للليتاب نتاع الرياليزاسيون، معناتها هذيك هي مشكلتنا، تنفيذ الفكره. الافكار موجوده لكن التنفيذ هو اللي ماهوش سهل، واللي احنا نلقاو فيه صعوبات برشا مع الافكار، معناتها مع برامج كيما تونس الابداعيه اللي عملت لنا لي اب دو ديزاين، اللي نجموا فيها من نتعداو المرحله هذيه بالتظاهرات اللي كيما هذيه كيما البي تو بي اصلا، معناتها اصلا يجيبوا لنا لارتيزون اللي باش يصنع لنا، وقفوا معانا في البروتوتيباج، فما ليزامبرسيون 3 دي عملناهم باش سهلنا زاد، خاطر الوقت كان وجيز برشا راهو، معناتها لي ديزاينر قدموا ورغم انه الوقت كان
0: قصير. معناتها ساعدوهم على تنفيذ النماذج اللي باش يشاركوا
1: الموجودة، النماذج اللي باش نصنعوا بهم احنا لي مو اللي باش نصبوا بهم، خاطر هو راهو توت ان بروسيسوس اللي ماهوش ساهل، اللي هو انه احنا نعملوهم تو قداش من دبوسه، معناتها وصلنا نومبر اسي امبورتون في وقت وجيز انه نصنعوهم ويتعديو، معناتها الفاز نتاع البروتوتيباج والمولاج ونصنعوا المول القالب راهو ايتاب صعيبه برشا ماهيش سهله انه نصنعوهم، وانه لو جون ديزاينر يلقى روحو صمم منتوجو، يلقى القالب نتاعو موجود، يلقى هو مصنوع امبريسيون 3 دي موجوده، ويلقى مصنوع ويلقى روحو يكومينيك مع الارتيزون اللي صنع له، ويكومينيك مع اللي باش يبيع. في بالي اكثر من هكاك بالنسبه لينا، معناتها انا نتذكر روحي كي كنت صغيره كان جاتني فرصه كي من هكا نبدا بجوينح، معناتها بالحق معناتها فرصه مهمه،
0: معناتها تقول للجان ديزاينر خذوا فرصتكم،
1: خذوا فرصتكم، ما تفلتوا في حتى فرصه، ما تحسبوهاش فلوس، راهي هي تجيكم والفلوس تجي معاها، وفكرتكم تقعها موجوده وتتباع وتقع عباد تشجعكم، معناتها محليها محليها ليستواغ بالحق، محلي البروجي هذايا، سيتي فريمون تري ريش، شجعنا لي جون ديزاينر، وعرفتك اللي في التالي احنا معناتها كمسمى وعشت في تونس، معناتها صعيب باش نقاهم مجسد البروجي نتاعي، عرفتك اللي مشاركين به يا ابخي يا بخي قاوه، معناتها فرحتهم انهم يقاو بالعمل حتى عندنا في المقيد،
0: معناها فكرتك تشوفها قدامك،
1: تشوفها قدامك، تشوفها مصنوعة
0: كما انت تخيلتها في مخك،
1: وعبيت قاعده تشري لك فيها، معناتها سي فورميدابل، اون بليس كما اي و سيتي با فاسيل، عندنا وحيد مصممين فخر دقيقه، عرفتك اللي نجري واللي تكسر له واللي درا شنو، معناتها ديجا امس مثلا واحد كما طلال يقول لي مانا هاي جيت فرحنا فرحنا
0: معنا تصاميم
1: تصاميم المشرف اللي تبعنا اي معناتها فرحانين انه وصلنا وفرحانين هما بيدهم فرحانين والحمد لله يا ربي معناتها
0: برافو ويعطيكم الصحة ومعناتها تهانينا لكم انتم وان شاء الله بالتوفيق والحظ السعيد. انا ديما نخمم في الناس اللي توا يسمعونا توا فطنوا بالمبادرة هذية توا قالوا معناتها تيان خسارة ما سمعناش عليها من قبل، ولا شنو النجم نقولوا لهم سي محمد وسي زيدة مدام إيمان، شنو الفرص المقبلة بعد المبادرة متاع اليوم بعد التظاهرة متاع اليوم أباق أنهم ينجموا يلتحقوا كان فما فرصة بشي كانهم قراب باش يلتحقوا بقصر المؤتمرات بالعاصمة، شنو فرصتهم كمصممين باش ينخرطوا معاكم ويلقاو كل هالتأطير هذايا وكل هالمرافقة؟ وسمعتوا مدام إيمان كيفاش كانت تحكي على التسهيلات اللي لقاتها من عند تونس الإبداعية. سي محمد كيف كيف انتوما انت شنو المساج اللي توصلوا للي جان اللي ما سمعوش من قبل بالإطار هذايا بالتأطير هذايا بالمساعدة هذايا اللي ممكن يلقاوها معاكم؟
2: انا نبدا باللي بروفيسيونيل والحرفيين والمصدري زيت الزيتون اللي سمعوا ماخر مثلا بالايفينمون وما خلطوش انه اليوم يكونوا موجودين، معناها على قريب شي يكون الكتالوج اللي فيه المنتوجات هذه والدبابس هذوما واللي زومبلاج هذوما موجودين مع لي كونتاكت نتاع ووسائل الاتصال الخاصه بكل مصمم قام بالمنتوج هذاك وصم وخدم عليه باش نسهلوا عمليه التواصل ما بيناتهم. بالنسبه للمصممين الشابين ولا المصممين اللي فاتهم الكونكور من الاول انهم يدخلوا في البرنامج هذايا، احنا خدمنا مع الاتيدي مع الجمعية برشا برامج قبل كما تصميم واحد واثنين وخدمنا معهم توا الكونكور هذي والجمعية ما شاء الله عليها ماشية ومقدمة في البرامج هذي اللي تدعم المصممين الشابين وتشجعهم على انهم يخدموا على على دي بروجي وعلى افكار اللي هي بعد تعاونهم باش يجسدوها. دونك اكيد الاتيدي عندها برامج مستقبلية ان شاء الله تكون معنا في في في البرامج كما هكا اللي تشجع المصممين الشابين انهم يدخلوا للسوق ويبداوا ينفذوا في افكارهم.
1: مدام ايمان هم بدرين معناتها.
0: مدام ايمان انت شنو تقول للمصممين اللي الفرصه هذه ما سمعوش بها من قبل ما شاركوش فيها ومازال كلامنا شجعهم وحمسهم؟
1: مازال احنا نقولوا احنا جمعيه لجمعيه التحالف للمصممين المصممين للمصممين التونسيين خاطر نافع بالفرنسي لاتي دي لاليونس تونيزيان دو ديزاينر. دونك احنا في كل فرصه نلقاوها وتجينا عندنا توا مثلا باكو كيف كيف تصميم نتاع سياره عندنا برشا حاجات راهو عندنا برشا حاجات وبرشا برامج مرة أخرى كانوا تحبوا معناتها يكونوا موجودين اللي لهين بالتواصل متاع الاليونس تونيزيان دو ديزاينر ويقدموكم البرامج واللي كونكور ولا اللي بروجي اللي احنا نخدموا فيهم بالتعاون مع عبيد الشركات.
0: الفرص الجديدة المتاحة لهم هما
1: خاطر احنا ديجا مع تونس الابداعية كما قال سي محمد الرماح خدمنا تصميم تصميم واحد مع في جبس وخدمنا على الألياف الطبيعية في جبس وشجعنا برشا مصممين ديجا دخلوا من وقتها دخلوا واللي ويشاركوا ومشيوا في الاكسبوزيسيون تاع أنتيب في نيس قريبا نيس وهو هذا ارت فير أنتيب كبير برشا يجيوها دي كوليكسيونير من العالم كامل وكل شيء شاركوا في من تصميم نجحوا بالالياف الطبيعيه قدموا غاديكا في فرنسا هزينيهم فيهم اللي شارك زاد في المعهد العربي اللي بباريس مع باري ديزاين ويك عملنا كيف كيف تصميم اثنين في القصري ودونك كيف كيف زاد ديزاينر اخرين جاوا جدد ودخلوا كل شيء للميدان دونك هذه كلهم زاد في لي اب مع لي اب دي ديزاين معناتها مع تونس الابداعيه مع لي اب دي ديزاين اللي كانوا موجودين في القصرين وفي جبس على خاطر فما غادي كنجموا نتلاقاو ونجموا كما قلت لك نعملوا البروتوتيباج الاولاني نتاعنا نجموا نعملوا الشوتينغ الفوتوشوت تو سا غادي كموفرين لنا دونك فما دي فورماسيون زاد كونتينيو موجودين دونك هذوما هما احنا كل فرصه نلقاوها كجمعيه ناخذوها ونحاولوا انه ناكدوا على خاطر عندنا برشا اساتذه نتاع تعليم نتاع تعليم عالي نتاع في القريه وفي لي انستيتيو نتاع لي زار ميتيي والديزاين و سا في تونس كامله دونك كي نلقاو بروجي نقول لهم كومونيكيو لي ستوديون اون كومونيك للعباد الكل نعرفوهم كما قلت لك حاولنا احنا نكونوا موجودين في كل الجهات عندنا ديجا دي امباسادور مسميينهم انهم يكونوا في الجهات في القصرين في سيدي بوزيد في قفصه في بارتو باش انهم هما في مدنين في تطاوين باش انهم يجلبوا لي جون اللي موجودين بارتو في تونس في اي مظاهره نقاوها
0: تظاهره
1: صحيت مظاهره العربيه نتاعي حاولت جيدا اني نوصل ما نخلطش فوالا في اي تظاهره نكونوا موجودين ندعموهم اوني لا معناتها غراتويتمون معاهم باش نسهلوا لهم كل شيء في التصميم كيفاش يحضروا الدوسي نتاع الملف اللي باش يقدموا به الترشح نتاعهم غاديكا حتى كي نبداو موجودين في الخفاء نضرب عليهم الطاوله باش يكونوا موجودين.
0: يعطيك الصحه مدام ايمان شرفي مسمى استاذه مؤثره ومكونه مرحبا بك ديما بحثنا باش نقعدوا ديما عندنا معناتها نقعدوا على تواصل باش تعطينا الاخبار نتاعكم نتاع التحالف. سي محمد رماح احنا باش نواصلوا في الفقره الاخرانيه وفي الجزء الاخير من حصتنا مواكبتنا لفعاليات اختتام مبادره تونس الابداعيه اللي فعاليتها قاعده مازالت كنطلقت في قصر المؤتمرات بالعاصمه. سي لسعد بن حسين عن مركز النهوض بالصادرات تسمعوا شنو قال قدم انت الفقره هذه. مراد بن حسين
2: سي مراد بن حسين عن مركز النهوض بالصادرات باش يدخل ويقدم المبادره هذه. زيد يظهر لي سي لسعد بن حسين
0: برشا التسجيلات سي زميلنا بدران العرفاوي كان حاضر
2: مصباح
0: ناشط مشي عمل. تفضل سي محمد.
2: سي بدران كان اول الحاضرين نشكركم على التغطيه المتميزه للتظاهره هذه
0: العفو سيدي احنا شركاء واحنا سعداء بالشراكه هذيا. المهم احنا نقدموا الفرص الجديده، الفرص المتاحه للشباب حتى يلقى روحه في مثل هالتظاهرات هذيا ويلقى المساعده المرجوه. شكرا لك سي محمد الرماح عن تونس الابداعيه، نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق.
2: عايشك.
0: شكرا لك مدام ايمان، يعطيك الصحه بشانس. اذا مع التسجيل هذيا السي مراد بن حسين عن مركز النهوض بالصادرات، نسمعوا شنو قال في حديثه على مبادره تونس الابداعيه مواكبه من انجاز زميلنا بدران العرفي، واللي مش تتواصل المواكبات نتاعو بعد قليل في برنامج تونس اليوم مع زميلنا معز وكامل الفريق ل 11 و23 دقيقه صباحا.
3: حدث هذايا هو حدث يسهل على تنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اسمه كرياتيف تونيزيا، يندرج في إطار البرنامج الأوروبي تونس وجهتنا بدعم الاتحاد الأوروبي وبرنامج التعاون الإيطالي في تونس. يتوج المشروع هذا اليوم بتنظيم هذا الحدث اللي يجمع بين عرض لتصاميم وابتكارات تونسية في مجال التعبئة إلى جانب تنظيم لقاءات مهنية تجمع نخبة من الفاعلين في قطاع زيت الزيتون خاصة المصدرين والصناعات التقليدية، وكذلك تصميم من قبل الشباب اللي طوروا عبوات اللي هي نجم تحفظ زيت الزيتون يكون من سيراميك وفيها جانب من الابتكار. وهذا يندرج مع المبادرة الاستراتيجية الوطنية اللي تهدف إلى تطوير قطاع زيت الزيتون وتعزيز قدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وكذلك ثم الشباب

هي باش تلقاو التفاصيل كلها مع زميلتنا عواطف العشية، تابعونا على امتداد اليوم اذا كالعادة مع اذاعة الشباب ل 11:25 دقيقة. ما بقى لي كنوصلكم اجمل تحية زميلنا نجم الدين بن سالم مهندس التقني لبرنامج خذ فرصتك، ألفة نصيب وبسام بن سمية في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني كنت معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على المتابعة، بقية اوقات ممتعة، إلى اللقاء.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس. مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك،
1: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. تعلم وزارة التربية كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026 أنه بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر شبكة تربوية. المترشحون بإمكانهم تقديم اعتراضاتهم بداية من اليوم إلى غاية 7 من مايو الجاري مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها. التوقيع الرسمي اليوم على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومدينة العلوم بتونس. المذكرة تهدف إلى إحداث فضاء تفاعلي مخصص للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطوير البرامج العلمية وتنظيم أنشطة متنقلة تستهدف خاصة المؤسسات التربوية في كل أنحاء الجمهورية. اليوم انطلاق فعالية منتدى تكنولوجيات المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. في العالم، تعرض وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط للخطر اليوم بعد أن شنت الولايات المتحدة وإيران هجمات جديدة في إطار صراعهما على السيطرة على مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. تسمع معانا على موجات إذاعة الشباب.
7: على كيفك.
4: ما تخليش لحظة تفوتك.
1: تابعنا واسمع صوتك.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: على كيفك.
1: الموسيقى والغناء
4: على كيفك.
7: إدارة الصحة والهناء
4: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
7: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء. على كيفك، من 2 للخميس، من ماضي ساعة لما 3 تاع القايلة.
8: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: تونس اليوم.
10: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
1: تونس واخبارها
3: من 2 للخميس،
1: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم.
11: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه مجموعه من الاستضافات، الفقرات المعتاده، وبالطبيعه الموسيقى تكون حاضره. موضوعنا الاول في تونس اليوم باش نحكيوا فيه على الامتحانات. مع اقتراب موعدها، العديد من الاولياء والتلاميذ يوليوا يعيشوا في ضغط نفسي كبير ينجم ياثر على الاداء المدرسي للتلامذه، وثم من العائلات اللي توصل حتى تغير من العادات اليوميه والواجبات الغذائيه خلال الفتره هذه باش الابناء تاعهم يوصلوا يحققوا نتائج ترضي الأولياء بين قوسين، هل أنه حقيقة نحتاج إلى الضغط هذا والقلق من الامتحانات؟ وكيفاش يمكن أنه يؤثر التغيير اللي صار في بعض العائلات على الأداء المدرسي؟ وأيضا كيفاش يمكن أن نتعاملوا مع الخوف خلال فترة الامتحانات ولا الفترة اللي تسبق الامتحانات؟ الأسئلة هذه كل تجاوبنا عليها بعد شوية الأستاذة ليلى جملة المختصة في علم النفس. نحكي وزادة على السياحة. نهار 7 ماي بعد غدوة تنطلق الدورة الأولى من صالون سوق السفارة التونسي ويتواصل إلى غاية 9 ماي الجاري بمدينة الثقافة. مبادرة قامت بها الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، شنو أهميتها وفي خاصة تطوير المنتوج السياحي وشنو اللي باش يكون موجود في برنامج الدورة هذه؟ بعد شوية يكون حاضر معنا لطفي البراهمي رئيس تنظيم الصالون هذا ورئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار. نحكي على موضوع آخر يتعلق بالظواهر الطبيعية اللي ولات موجودة في الشواطئ متاعنا، كما الظواهر المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة وخاصة في المياه. كي نحكي لنا بصفة خاصة قناديل البحر أو الحريقة اللي ظهرت مؤخرا مش فقط في صفاقس إنما في جيبس أيضا وغيره من الشواطئ التونسية، الانجراف البحري وغيره من الظواهر الطبيعية هذه، شنو النجم يكون تفسيرها وشنو تنجم يكون دور المجتمع المدني في دعم الجهود من أجل المحافظة على الشواطئ والبيئة؟ يكون حاضر معنا بعد شوية الأستاذ كريم بن مصطفى المختص في الشأن البيئي، وأيضا يكون حاضر معنا ناصر جليس رئيس الجمعية المحافظة على المناطق الرطبة بجنوب التونسي ويجاوبونا على التساؤلات هذه. قبل ذلك خلينا نقدم تحية فريق البرنامج ألفانسيب، بسام بن سمي في الإخراج الرقمي، نجم الديب السالم في الهندسة التقنية، وليد دنويري في الاقتصاد اليوم، فيصل شابو في تونس وأخبارها كالعادة، بدران عرفاوي في المواكب الخارجية، والأستاذ الحبيب السماوي في التعليق والتحليل، ومعز العويني في التقديم. أستاذ تحية لك.
0: تحية طيبة معز لكل متتبعات متتبعي إذاعة الشباب في هذه الفسحة الزمنية. تحية للقوات الأمنية. ثم عمليتين نوعيتين معناها وقع يعني وفاق إجرامي لشبكات غسل الأموال والتحيل الإلكتروني. يعني هنا راهو جرائم الإلكترونية هذه ناس يعني تفتح مواقع لبيع مواد بأثمان بخسة ويتواصلوا معهم المواطنين ويأخذوا منهم الحساب، وبعد يتصلوا بأصدقائهم في نفس الحساب ويقع ابتزاز مالي وما إلى ذلك. تقريبا وقع الاحتفاظ ب 29 شخص. يعني ماذا بينا الناس اللي تتعامل مع الحسابات هذه وهالتجارة الإلكترونية اللي ماذا بينا تتنظم أكثر ينتبهوا، وهذا ما ولدت عملية ابتزاز وما أنا مش معقول راهو في العصر هذي أنه نشريو بضائع وإلا نتصلوا بناس بأسوان بخسة ولا غيره، ولكن في الحقيقة هي ما هي إلا يعني أفخاخ للتحيل الإلكتروني. كيف عملية أخرى على مستوى معناها شبكة لترويج القنب الهندي من الخارج ومعنا فيها التوانسة وأجانب، يعني وقع يعني حجز معنا تقريبا إيقاف 67 شخص من بين التوانسة وأجانب وتقريبا 1,440,000,000 فلوس معنا و600 ما قيمته 600 ألف دينار من المسوغ، يعني و100 كيلو من القنب الهندي. يعني شوف العمليات هذه يعني والجهد متواصل، ماذا بينا نثمنوا الشيء هذايا وننتبهوا كيف على وليداتنا وان شاء الله ربي يحميهم.
11: تحية لقواتنا الأمنية. وانت جبت موضوع التحيل الإلكتروني سي حبيب وقتين نحكي، وزاد المعطيات الشخصية اللي ولات معناها متوفرة لدى الشركات المتحيلة هذية، وقت اللي يوصلك مساج وتسأل منين جيهم النمروية، وقت اللي نلقاو مساجك اللي الأغلبية متاع تواسة وصلهم اللي متعلق هاو محامي واعطيه فلوس وراه موقف في المركز. دونك لهنا مهم أن تصير عملية مراقبة للمواقع هذية اللي تستغل في المعطيات الشخصية متاع تواسة باش تحقق مكاسبها الشخصية ولو على حساب معناها تواسة بيدهم سي حبيبة.
0: أكيد، وقع حتى حجز بعض الوثائق متاع تحويلات مالية، معناها يعني شيء رهيب. يعني التونسي راهو كي عنده الفلوس راهو يعرق عليهم، ولكن مع الأسف معناها ننتبهوا من المواقع هذية وردوا بالها، وإن شاء الله وزارة التجارة تزيد تنظم التجارة هذية ويوقع يعني القضاء بفضل الجهود الأمنيين القضاء على المتحيلين هذوما.
11: على كل احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم من توا حتى الماضي ساعة. بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا وليد نويري في الاقتصاد اليوم، لكن قبل ذلك خلينا نبدأ بالأنغام.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
3: توقيتنا 11:44 مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. اولى الفقرات باش تكون مع زميلنا وليد نويري في الاقتصاد اليوم.
0: الاقتصاد اليوم.
3: كي نقولوا اقتصاد اليوم نجم يحكينا على الاخبار الاقتصاديه والارقام الاقتصاديه، كان المختص في الاقتصاد والارقام وليد نويري. تحيه ليك وليد.
4: حصري
3: حصري.
5: لا مش لدرجة هذا. تحية لكم في الاستوديو، تحية اللي يسمعوا فينا الكل. هذا ما ورد من أخبار يهم المادة الاقتصادية اليوم تقريبا في 24 ساعة الأخيرة في تونس. الهيئة التونسية للاستثمار أعلنت البارح عن التوقيع الرسمي على عقد اقتناء قطعة أرض بين نوفيشن سيتي وتايكانغ إلكترونيكس تونيزيا. حفل التوقيع جرى البارح بمقر الهيئة الوطنية التونسية للاستثمار بحضور ممثلين عن منظومة الاستثمار من بينهم الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات إلى جانب وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي. الهيئة التونسية للاستثمار أكدت في بلاغ أن هذا التوقيع يمثل مرحلة حاسمة في مسار التمركز الصناعي لشركة تايكانغ إلكترونيكس في تونس، كما يؤكد تطور الاستثمارات الصينية في بلادنا وتجدد ثقة المستثمرين الدوليين في المنظومة التونسية. أضافت الهيئة أن المشروع يدخل الآن مرحلته العملياتية بما يفتح الطريق أمام الانطلاق الوشيك للأشغال وبدء الأنشطة الصناعية بالموقع. المبادرة هذه تندرج في إطار تعزيز التعاون الصيني التونسي، ومن المنتظر أنها تحقق انعكاسات مهمة على مستوى إحداث مواطن الشغل ونقل الكفاءات وتعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية. الهيئة التونسية للاستثمار أضافت في بلاغ أنه تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي هو ثمرة تنسيق وثيق ومرافقة مخصصة تولتها الهيئة في تناغم تام مع نوفيشن سيتي، ويبرز هذا الإنجاز مرة أخرى قدرة تونس على استقطاب استثمارات صناعية مهيكلة وتحويل الفرص إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي قوي. نذكر أنه المستثمر الصيني تم استقباله البارح صباح من قبل السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط بمقر الوزارة. خبرنا الموالي نحكيه على الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وأرقام على هذا البرنامج. وزارة التجهيز خصصت 852 مليون دينار لهذا المشروع، واللي يشمل تقريبا 160 حي موزعين على 99 بلدية حسب ما أفادت به الرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني سندس كريم لزملائنا في الإذاعة الوطنية. حاليا فما 130 حي في طور إنجاز أشغال التهيئة والتهذيب، وتم استكمال 38 منها، والكلفة الجملية والمقدرة ب 852 مليون دينار تشمل جميع مكونات برنامج الجيل الثاني لتهذيب الأحياء. وفد من خبراء البنك الدولي أدي مهمة في بلادنا من 4 حتى 8 ماي في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. الوفد يسعى ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطني والجهوي وأيضا المحلي، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للإطلاع على وقع المنظومة وتجديد حاجيتها التقنية. الدورة الرابعة من برنامج صندوق البحث والتطور والتجديد كوينوف تنتظم نهار الخميس يعني بعد غدوة 7 ماي بالقطب التكنولوجي بصفاقس، وهذا في إطار دعم الابتكار التشاركي وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. البرنامج يهدف إلى تمكين المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة والصناعية من تطوير مشاريع مبتكرة بالشراكة مع هيكل البحث، إلى جانب توفير مرافقة منظمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وتعزيز قدراتها الابتكارية والتنافسية وتسهيل النفاذ إلى آليات تمويل ملائمة. هذه الدورة تندمج ضمن مقاربة وطنية ترمي إلى تعزيز الربط بين المؤسسات والباحثين ومختلف الفاعلين ومنظمات ومنظومة الابتكار، بما يساهم في تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية على المستويين الاقتصادي والمستويين التكنولوجي. نذكر الموعد نهار 7 ماي بالقطب التكنولوجي بصفاقس. المؤشرات المالية نبدأها بمؤشرة يونانديكس اللي واصل ارتفاع ويوصل حاليا إلى 16170 نقطة، نسبة ارتفاع ب 0.10% مقارنة بإقفال حصة البارح. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 430 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 5.5 مليون دينار. أهم ارتفاع لأسهم شركة التونسية للسيارات ب 4%، أهم انخفاض لأسهم شركة AST ب 4%. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي اسمنت قرطاج ب 118 ألف سهم، وأكثر حجم مبادرات كان لشركة سوكيفير ب 900 ألف دينار. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 370 مليم، والدولار بزوز دينارات و 882 مليم. احتياطي العملة الصعبة يوصل إلى 104 يوم استيراد بتاريخ 4 ماي. وبالنسبة لأسعار النفط، النفط الخام 104 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البرانت يوصل حاليا إلى 113 دولار للبرميل الواحد. نختم بهذا الخبر العالمي واللي هو تصريح للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجييفا، اللي حذرت البارح من أنه التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع، وأنه الاقتصاد العالمي ربما يواجه نتائج أسوأ بكثير إذا امتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى عام 2027، وبلغت أسعار النفط تقريبا 125 دولار للبرميل. قالت غورجييفا أنه استمرار الحرب يعني أنه السيناريو الأساسي اللي وضعه الصندوق ويفترض صراع قصير الأمد لم يعد ممكنا، ويتوقع هذا السيناريو كذلك تباطؤ طفيف في النمو إلى 3.1% وارتفاع محدود في الأسعار إلى 4.4%. غورجييفا قالت أيضا أنه صندوق النقد يتابع عن كثب التأثير البطيء للصراع على سلاسل التوريد، إذا ارتفعت أسعار الأسمدة بالفعل بين 30-40%، مما سيرفع أسعار المواد الغذائية بين 3-6%، وقد تتأثر قطاعات أخرى أيضا بهذه الحرب في الشرق الأوسط.
0: الاقتصاد اليوم.
3: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. سي الحبيب،
4: التعليق الأولاني هو بالنسبة للشريك الصيني اللي ماشي معناها في خصوص الاستثمار الجديد وأحداث وحدة ولا مصنع كبير لمكونات السيارات الكهربائية بالتحديد، هذا جديد اللي عندنا قبل معناها شركات أوروبية. ثانيا، هي الشركة هذه أول مرة تعمل استثمار خارج الصين، معناها هذا يبين أنه جهود التونسية في استقطاب الاستثمار هذا، استثمار الأسيوية، يعني ثم تنويع في الاستثمارات، هذا جانب هام ومش يعطي أثاره أكيد. أنه إذا كان مش ينجح بالطبيعة، هي نفسها الشركة كما عملوا مثيلاتها في الأوروبيين يوسعوا من نشاط متاح، لذا فأنه فرصة هامة جدا في إطار التعاون بين الصين وتونس. والأخبار الأخرى بالطبيعة، البنك الدولي موضوع النفايات المنزلية، وأنه توا ينجموا حتى نطوروا أكثر خصوص مشروع بين البلديات أكيد، والبنك الدولي ممكن مشروع قرض ليهم عديد البلديات، وفي إطار هنو نسميه الاقتصاد الدائري، يمكن مش معالجة النفايات وإنما حتى تحويلها إلى يعني إعادة تدويرها ورسكلتها، وهذا الهام اللي توا يعني يساعدنا في إطار المحافظة على البيئة، ويعني مصدر آخر لليد العاملة وغيرها من وحماية البيئة.
3: هو مهم سي الحبيب وليد، كي تحدثت أنت على السوق الآسيوية خاصة وقت اللي نحكيه على التوسع وإلا اللي صاير معناها من قبل الصين ولا اليابان ولا حتى كوريا الجنوبية، اللي ولدت معناها تقريبا موجودة في كل الدول. دونك مهم عدم الاقتصار بالسوق الكلاسيكية والتوجه نحو السوق الأسيوية على اعتبار معناها التغيرات الجيوسياسية اللي انعكست حتى على المستوى الاقتصادي.
5: أكيد جدا. شوف، تنويع الأسواق مش جديد على تونس، منذ مدة وإحنا في السنوات الأخيرة بدينا نبعدوا على هذه التبعية الكلاسيكية للاتحاد الأوروبي وللسوق الأوروبية وللشركاء الكلاسيكيين في تاريخ اقتصاد تونس. بطبيعة التغير
3: مانيش باش نشوفه مع المحافظة على الأسواق هذه، لأنه معناها
5: خاصة على التوريد.
3: جستمو
5: نحكي على التوريد، بما أنه ما نجموش بين عشية وضحاها أنه نبدلوا الموردين في ظرف عامين ولا ثلاثة سنين، لكن هذا نجموا نلمسوه من خلال النسبة المئوية أو الكميات أو القيمة متاع الواردات اللي قاعدة تتبدل من سنة إلى أخرى، وقاعدة معناها تزيد لحساب ولفائدة الدول الآسيوية. نحكي وراه مش كان على الصين واليابان، نحكي على الصين واليابان كوريا، أيضا نحكي على الهند، واحد من القوى الاقتصادية العالمية الصاعدة في السنوات الأخيرة. يعني فما بحث قاعدين نلاحظ فيه ربما قاعد يتأكد في السنوات الأخيرة أنه التبعية بين ظفرين الاقتصادية تنقص بالنسبة لتونس من خلال تنويع الأسواق اللي نستوردوا منها مختلف البضائع.
3: واضح وليد، شكرا لك، يعطيك صحة، ملتقانا غدوة إن شاء الله في أرقام اقتصادية جديدة. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شوية نحكيه على الامتحانات وموعد الامتحانات. برشا أولياء سي الحبيب ولاو يعيشوا في ضغط نفسي كبير، والضغط النفسي هذا يأثر حتى على التلامذة، وهنا ما نلمسوه ممكن من خلال التغيرات اللي لاحظوها في العادات اليومية وأيضا الوجبات الغذائية اللي يقدموها للتلامذة. هي أنه التغيرات هذه تنعكس على مستوى النفسية متاع التلميذ وإلا لا، بعد شوية نحكيه في الموضوع هذا مع الأستاذة ليلى جمالنا المختصة في علم النفس. لكن قبل هذايا باش نمشيه مع زميلنا بدران العرفاوي كالعادة في موكبته الخارجية اللي كان حاضر في تظاهرة بدران، تظاهرة تحمل عنوان تونس الإبداعية للتعبئة وتغليف زيت الزيتون. أكثر تفاصيل نأخذها معك بدران بعد ما رحبوا بيك. أكيد
6: وبيك يا عايش، مرحبا بيك
3: إن شاء الله، معرفة طيبة بدران.
6: أنا جبت لك دبوس الزيتون. هو التظاهرة ذي هي مبادرة من الأمم المتحدة للتنمية، المشروع ذي تونس الإبداعية ممول من الاتحاد الأوروبي وبتعاون إيطالي. هو ذي معناها تطوير حل مبتكر في مجال التعبئة، فهمتني، القوارير منفخار معناها، فهمتني، وإضافة قيمة وليس تعويض الحلول القائمة. معناها هذه باش تولي معناها المنتوج التونسي باش يولي قيمة مضافة، فهمتني، كيف باش نعملوا له تعليم معناها صحي ومعناها وينطبق للمعايير الدولية وكذا، حتى المنتوج كي يخرج لبرا الأسواق العالمية يكون معناها نحن الكاليتي معروفة، الجودة معروفة
3: أكيد.
6: معناها تاع زيت زيتونة في تونس يلزم الشكل، الشكل توا يخدم فيه زاد الديزاينر معناها المصمم، وفيه دخلت معناها تاع تاع الصناعات التقليدية، فهمتني، معناها الحرفيين وكذا. هو معناها كونسيبت كامل ومبادرة كاملة، وهاب زيد يحكينا عليها سي لسعد بن حسين ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالجمهورية التونسية.
3: نمشي ونسمعوا تصريح وراجعين معك بدران.
7: تونس تعد فاعل رئيسي في سوق الزيت الزيتوني على المستوى العالمي، مع نمو ملحوظ في حجم الصادرات. فعلى سبيل المثال خلال الأشهر الأولى من موسم 25-26 بلغت الصادرات التونسية حوالي 184 ألف طن بزيادة تقدر بنحو 50%، غير أن هذا النمو يعني على مستوى الكم يخفي إشكالية أساسية، إذ لا تتجاوز نسبة السيد المصدر في شكل معلب حوالي 15%، بينما يتم تصدير باقي الكمية في شكل سائل. أن تونس تنتج زيتنا عالي الجودة لكنها لا تستفيد من كامل القيمة المضافة المرتبطة به، خاصة يتعلق بالتعبئة والعلامة التجارية والتصميم والتوزيع. الارتفاع الكميات لا يعني بالضرورة ارتفاع القيمة. تهدف هذه المبادرة التي أخذها هذا المشروع تطوير حل مبتكر في مجال التعبئة، يعني قوارير من الفخار يتم تصميمها من قبل مصممين تونسيين، ويتم تصنيعها من قبل حرفيين تونسيين. وتشمل هذه المبادرة تعبئة المصممين، لابد نحتاج مصمم ثم نطور النموذج وتحقق التقني من خلال مركز الباكتيك، وربط الحرفيين بالمصدرين من خلال لقاءات هذه البي تو بي اللي نظمها اليوم. والهدف هو اختبار بديل راقي ومختلف موجه للأسواق الدولية. ربما السؤال المطروح، هل تمثل هذه المبادرة بديلا للحلول الصناعية؟ لا، هذه المبادرة لا تعوض التعبئة الصناعية، مساهمة مكملة تستهدف الأسواق الراقية، تستهدف المنتجات محدودة الكميات والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. إذن هدفنا هو إضافة قيمة وليس تعويض الحلول القائمة، ودورنا كمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية هي ربط الإنتاج بالتصميم والتطوير ودعم الارتقاء بالجودة وتسهيل النفاذ للأسواق وتعزيز قدرات الفاعلين. الهدف هو تحويل هذه الإمكانيات إلى فرص اقتصادية ملموسة.
6: زاد باش نحكيه مع حكينا مع زوز فلاحين شبان منتجي زيت الزيتون كونا معناها كونوا التظاهر هذه فرصة بالنسبة لهم وباش تعطيهم معناها إضافة باش معناها للتعليب وكيفاش يعلبوا زيت الزيتون ومعناها ويسوقوه ومعناها البر يروجوه البر.
3: نمشيو نسمعوا الشهادات نتاع الفلاحين في ميكرو زميلنا بدر عارفين.
8: حسن رديفي من ولاية القيروان. ندوات في الشكل هذا راي مهمة جدا للتسويق الخارجي لزيت الزيتون التونسي اللي هو في كاليتي نورمالمون نجم نقفز به إلى أعلى معناتها درجات التصدير. هذا معناها يلزم إناسيز معناها قاعدة قوية نخدم عليها تونس الكل من حيث اللومبالاج اللي هو معناها سي لافير تاع المنتدى هذا اليوم، من حيث الكاليتي تاع الزيت، من حيث لاميليوراسيون حتى تاع لي كونديسيون تاع الزراعه بالتربه وكذا. هذه كل منظومه كامله لازم نخدموا عليها، لازم تكون منظومه انتيغري منظومه متكامله باش نحسنوا من النوعيه تاع الزيت تاعنا وباش نستقطبوا عديد معناتها الاسواق الاخرى.
9: عاطف الكحله، انا اصيل ولايه ناب وعايش في شمال الغرب في تستور. باش نحكي من منطلق تجربه، دخلنا شويه في هكا حاولنا نعملوا تجربه صغيره باش نعملوا موديل نتاع دبوزه نتاع زيت من ديزاين حتى للكونديسيونمون حتى للاكسبور. والاشكال هو انك تلقى الناس الكل موجودين في بلاصه واحده اللي هي هذه هي وين تجي الاهميه الكبيره نتاع جورنيكي من هكا. بالنسبه كيف الانسان واحد مستثمر منفرد ينجم يلقى مشاكل كبيره وما ينجمش مثلا يلقى لو بون ارتيزون ولا لو بون اندستريال اللي ينجم يوفر له دبوزه بسوم باهي وبكاليتي اللي تكون انترناسيونال. دونك لو فات انك تلقى ديزاينر وتلقى اندستريال وتلقى اكسبورتاتور وتلقى برودكتور كلهم فرد بلاصه، هذه حاجه قليل ياسر وين تصير.
6: دونك يعني اليوم فرصه
9: بالنسبه لي انا فرصه كبيره بالنسبه لاي انسان عنده يخمم باش يبعث مشروع ولو حتى مشاريع صغيره، خاطر تو تونس فما برشا ناس ولات تعمل في كميات صغيره ولكن يعملوا في الهوت جار. انا جو بونس هذه هي ليفينمون ان باراتي.
3: اذا ما كانت هذه متابعه لتظاهره تونس الابداعيه للتعبئه وتغليف زيت الزيتون اللي كان حاضر فيها اكيد زميلنا بدران العرفاوي. سي الحبيب نرجع لك مره اخرى نطرحوا موضوع زيت الزيتون، نطرحوا ممكن شكل جديد لترويج زيت الزيتون على المستوى العالمي من خلال البصمه التقليديه اللي نخليوها في المجال هذايا، معناها كي نحكيو على المجال نتاع التعبئه وتغليف زيت الزيتون.
4: هو بالطبيعه احنا الاستراتيجيه الوطنيه انه يلزمنا بما انه كميه الزيت السائب المصدره اكثر من الزيت المعلب والتوجه نحو تعليب زيت الزيتون. اذا حتى على مستوى التعليب 15.5% توا من جمله صادراتنا ماذا بينا نرتفعوا باكثر على اساس انه المداخيل نتاعها اكثر ويساعدنا بالنسبه توفر العمله الاجنبيه. توا يلزمنا على مستوى التعليب مش ننوعوا. شو معناها ننوعوا؟ ننوعوا انه يعني على مستوى الشكل فيه طابع تقليدي تونسي، خاصة مثلا على أثر كارتاج على دقة، وهذا الديزاين الجديد اللي عملوه. أنا نعرف العديد من الناس المسؤولين في التسويق في شركات التعليب أنه يمشوا للأسواق مثلا مسمو الخليج حتى على مستوى القوارير البلورية يمشوا مع المصنع اللي يصنع في شكل معين، يعني تنويع الشكل ويعطيها كطبع التونسي باش كي يمشي حتى على مستوى القارورة كما قال فخار يعرف باللي هكا زيت زيتون تونسي من منظره معناها اي
3: من الهيئه نتاعو
4: وان شاء الله ربي يعاونهم.
3: هو جست موصي الحبيب لهنا راهو في بعض الحالات تم الدول اللي معناها تاخذ زيت الزيتون نتاعنا وبعد تقوم بتعليبه وتخرجه باسم دوله معينه باش ما ندخلوش برشا بالتفاصيل، اما بعض الدول اللي تستغل المنتوج التونسي نتاعنا وتسوقه على اساس منتوجها هي.
4: هذه حرب كبيرة على المستوى الملكية الصناعية، كيفاش يلزم المصنعين التونسي يلزم يسجلوها في المعهد الوطني للملكية الصناعية الأوروبية وياخذوا الشهادة، وعندنا مجلس وطني للتقليد حاصلوا هذه يعني باب قانوني ويلزمنا نردوا بالنا على ونتبعوا المنتج نتاعنا.
3: أكيد خاصة وقت اللي نحكيو على زيت الزيتون التونسي اللي من التصنيفات العالمية ديما يحتل المراتب الأولى دونك مهم انه نستثمروا في مجال تسويق زيت الزيتون التونسي واعطائه بصمه تقليديه تونسيه. على كل احنا مواصلين اكيد معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم باش نحكيوا الحقيقه سي الحبيب على موضوع مهم خاصه في الفتره هذه مع اقتراب موعد الامتحانات، ونحكيه بصفة خاصة ممكن لنا على الأولياء اللي يعيشوا ضغط نفسي كبير يأثر على نفسية التلميذ وقت اللي بش يدخل يعدي الامتحانات متاعه. في بعض الأحيان ثم برشا أولياء اللي تغير من العادات اليومية متاعها وتعمل حتى ريجيم متاع ماكلة اللي يتماشى مع معناها الامتحانات هذيك. معناها ساعات تلقى تلميذ مثلا يعدي في البكالوريا، واحد من الناس زاد انا العائله نتاعي والوالده وقت اللي عديت الامتحانات تاع البكالوريا وفرت لي الظروف الكل، معناها من قهوه من وجبات اللي تخليك تعاونك حتى على التركيز. دونك هل انه الشيء هذايا ينجم ياثر على النفسيه والا لا؟ وكيفاش نجموا نتعاملوا احنا كاولياء مع الخوف من الامتحانات؟ اسئله هذه الكل باش تجاوبنا عليها الاستاذه ليلى جمال المختصه في علم النفس. فاصل وراجعين معاكم في تونس اليوم.
10: تونس اليوم
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور. واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
11: من الاثنين للخميس
2: من 11 ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
3: الأستاذة ليلى جمال المختصة في علم النفس، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
12: مرحبا بكم الكل ومرحبا بالسادة المشاهدين ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
3: شكرا مدام لقبولك دعوتنا. مدام، الحديث على ممكن استعداد نفسي للامتحانات للتلامذة يبدأ من طوى وإلا من كان من المفروض أنه يكون من بداية السنة الدراسية؟ مدام ليلى كسؤال أول هذا
12: بالنسبة للمستويات الكل، مهما كانت عنا امتحانات نهائية معناها وطنية ولا لا، راه الاستعداد يكون قبل بفترة معناها معقولة. من أول السنة الاستعداد يكون تدريجي، ولكن الاستعداد قبل شهر تقريبا يكون في مهم جدا في 80% من نجاح، يمثل 80% من نجاح، خاصة بالنسبة للمناظرات الكبرى. إذا الأمر يتعلق بكوميول قديم معناها تبناه في العائلة ونستناو فيك و ونحبوا نتيجة ودفعنا برشا فلوس.
3: نتيجة
12: نتيجة نتيجة وبعد نتعدوا ونكسيليريو شوية في الفيتيس مع وسط السنة نمشي، وماذا بينا تكون نتيجة معناها مشرفة، نمشي معناها في اوريونتاسيون دونك دون لو سونس اللي مقاي اجتماعيا متفق عليها انها من في الدرجات العليا معناها يمشي للاختصاصات معينة. فما عائلات معينة معناها تحب تكون فما كل اللي يريد معناها حاجه تمشي في العائله. نمشي كلنا طب، كلنا محامين، كلنا ديزانجينير، كلنا كذا، دونك كلنا سيتادير نختاروا اكثر من غيرها اتجاهات اخرى. اي والتقسيم العام هو يمشي معناها اتجاهات ذات بعد معرفي معناها بعيده على الاشغال اليدويه وبعيده على الجانب اليدوي. وفما الاخرين، فما ناس بدات تقبل توا شويه ان اولادها تتوجه اللي يحبوا هما معناها نوعا ما، مش العائله الكل، اما بدا توجه يتطور في المجتمع.
3: هل انه ياثر على نفسيه التلميذ؟ معناها كي نحكيوا على اولياء تحب اولادها تكون كلها طب، كلها محامين، كلها مهندسين، هذه الطموح مشروع وما فيش حتى شك، اما هل انه الطموح نتاع الاولياء ينعكس بالايجاب والا بالسلب على نفسيه التلميذ قبل الامتحانات مدام ليلى؟
12: اي كي يكون فيه ضغط كبير من قبل ويضاعف او يولي معناها بدرجه كبيره كي نقربوا الامتحانات يولي امر ضاغط. معناها هو باش ينظم ذهنه، باش ينظم كيفاش الفترات نتاع التركيز نتاعو، ربما تتشوش، ربما تتشوش بضغوطات كين هكا يرى في عينين امه، يرى في عينين بوه، يرى في عينين العائله ككل، خاطر مش كان الام والبوره والانتوراج الكل ينجم يكون مؤثر جدا. الاخوه، العائله الكبرى، الحومه، الاصحاب، لي بير بيان سور، لي بير ا بي اي ار اس، صحابه معناها واللي معاه، امر مهم جدا انه معناها. ولك المقارنات سي معز، المقارنات من اهم العوامل اللي من شانها انها تؤدي لنتائج ربما تكون سلبيه عكسية. في المجتمع عكسيه، تكون عكسيه، عكسيه إذا نقارنوا برشا باش نضغطوا، وضغط هذاك انتظارات الأولياء سقف يكون عالي برشا، انطلاقا من هذا يولي ضغط كبير ودوبل وتريبل على الطفل وعلى المراهق. هو مراهق في حد ذاته، في آخر مراهق نقولوا بكالوريا 18 سنة ما زال النمو متواصل راهو جوست كالاج دو 25 ans. نوروسيونس قالت معناها النمو يتواصل حتى أودولا معناها دو 25 ans. والموضوع مهم جدا ان يجبون فما وعي شويه بالخط هذايا، معناها بما انه هما كما حكينا المره الاخرى دي جينيراسيون تكنوفيل على الاخر، معناها يعيشوا على الفيرتوال ويعيشوا على حاجات اخرى ربما مختلفه عن جينيراسيون تاعنا نحنا وجينيراسيون تاع اوليائهم. ولو انه تو قربنا من الاولياء اللي هما بيدهم تكنوفيل
3: في بعض الاحيان
12: قربنا اي قربنا برشا، دونك المجتمع باش يتبدل، فما تغييرات كبيره قاعده تصير بشويه بشويه ماشيين لها، ولكن مازال جينيراسيون اكس سن معين معناها هي تمثل جملة الأولياء أو عدد كبير من الأولياء. أنا نحب جو مانفيستي دو مون فيس بسيكولوجيك مو، غير ما نشعر أنا كوالية اللي نقصني واللي ما عملتوش نحب أن ما غير ما نشعر أنه ينحقوا من خلال صغيري. هذا يعمل سنتيمون دو كولبابيليتي، يقوي الكولبابيليزاسيون عند الصغير من غير ما نفقوا بها تولي قوي. والكولبابيليزاسيون بعمل لي سنتيمون نيجاتيف على الاخر، نجم تكون تؤدي الى نتائج ربما عكسيه حتى سيرموناج نوصلوا وصلت انت الفتره الاخرى الفتره الاخرى نجم نوصلوا حتى
3: سيرتو الجمعه الاخرانيه مدام وقت اللي نلقى برشا اولياء كما قلنا راهو ثم ريتم يتبدل نتاع حياتنا اليوميه والعادات اليوميه سي الحبيب، من غير ما نشعر النجم يكون تاثير سلبي كما قلنا مدام توا على نفسيه التلميذ اللي داخل فيه، خاصة في الامتحانات الوطنية نحكيه على البكالوريا ولا غيره من المراحل التعليمية. سي الحبيب وقت اللي ممكن هنا نلقاو بعض الأولياء بون نحكينا على البكالوريا، لكن في بعض الأقسام الأخرى نلقاو بعض الأولياء يقول لك أنا حفظت الدرس دو تيل فاسون نجم ندخل نعدي في بلاصة ابني، معناها تلمو معناها يصير متركاج نتاع ماتيريت على التلميذ، لان من غير ما نشعر نلقاو التلميذ نتاعنا والابن نتاعنا دخل في مرحله نتاع ستريس كما قالت مدام ليلى تو.
4: عندنا تداخل بين التحصيل المعرفي اللي يلزم يكون والعلمي للتلميذ، يعني انت اذا كولي عندك تحصيل معرفي معين، لكن يلزم الطفل هو عنده التحصيل المعرفي والعلمي اللي باش يدخل الامتحان يجم يبلغ المعلومه ويكون في اريحيه، على اساس انه هالضغط النفسي هذايا أكيد هو موجود ضغط نفسي، إنسان مش يدخل الامتحان عنده ضغط نفسي، لكن الوتيرة متاع الضغط النفسي هذا والحجم متاعه اللي يلزم دور الأولياء أن تخفف منه مش تزيد فيه. شو معناها؟ معناها يلزمك 18 في كذا كما قالت هكي النمطية وهك الواحد، وهي أهم شيء بالنسبة لنا إحنا هو مستوى التحصيل المعرفي اللي مش يمكنه باش ينجز الامتحان متاعه في ظروف هامة، وأنت كولي كيف تساعده تخفف له من الضغط. وانا اعتقد انه التحضير يبدا من اول عام، لانه الصحه النفسيه راهو عندها دور كبير توا ما عادش كي قبل، معناها كنا معناها كيما عشنا نعيشوا وانا نمشي ولا نقراو ونرجعوا ولا الام تقوم بدورها العادي، ما الضغط موش كبير توا ولات الاولياء ثم تداخل بين هدف الولي والهدف التلميذ، معناها يحب يعني كيما البات بودلي كيما الرصاصه اللي يحب ولده يصنعوا كيما يحب، وهذا ما يلزمنا نفهموا انه راهو تغيرت العقليات ويجم الصغير يجم يكون توا ما ينجحش على مستوى السنوات الاولى، لكن بعد يجم يتعلق على مستوى التعليم العالي خاطر على مستوى تطور الذهن بشويه بشويه النمو نتاعو يجم. ساعات انا العديد من التلاميذ تلقاه ينجح في الباك بعشره لكن بعد يتالق وياخذ دكتوراه وغيره، لذا انه هذا الجانب الهام لازم معناها الاولياء يخففوا من الضغط. وكما قالت مش كل الطب مهزين، يعني ثم توا معناها صناعيه معناها عندهم دور كبير توا بالذكاء الاصطناعي وبالرقمنا، معناها توا على مستوى في المقاولات في عديد المهن حتى على مستوى النسيج الالات اللي الناس تتخيل توا عندهم مهندسين في النسيج، لذا انه معناها اذا تقول لك راني مشيت توجيه النسيج كل شنو النسيج احنا مستنسين، لكن ثم فنيين في النسيج وغيره، اذا انه نخففوا على الضغط. واكيد انه الاستاذه معناها مش تزيد تحاول بسط لنا بعض المفاهيم كيفاش يجموا الاطفال معناها الاولياء يتعاملوا حتى الاساتذه كيفاش هما نفسهم يوفروا الاريحيه للتلامذه، خاطر على مستوى الفتره الاخيره راهو نسق المراجعه هو اللي ماشي ياثر على التلميذ، أو دروس أو درس هذا درس هذا، لكن تو تحاول الأستاذة تزيد تعطينا بسطة على الموضوع أكثر.
3: بالله باش نجيو سي الحبيب في علاقة بالنصائح اللي نجموا قدموها للأولياء ولا المربين للتعامل مع الضغط النفسي مع التلامذة. أما يظهر لي احنا ثلاثة متفقين في حاجة، معناها متفقين على أنه الاستعداد النفسي يكون في المرحلة اللي تسبق معناها رونتري سكولير. مدام انا نحب نسال هنا وقت وين المرحله هذه بالذات في العطله، وقت اللي التلميذ يبدا ممكن عنده برشا وقت باش يفرغ هكا الانرجي اللي كانت موجوده تيلة السنه الدراسيه، والا وقتاش بالضبط ينجم يكون ثم استعداد نفسي للتلامذة نتاعنا في المرحله هذيك مدام ليلى؟
12: هي بالنسبه مثلا العطله قبل المدرسه ولا تطويله شوي، ناخذ من فامي ونحن نوعا ما في المنزل حتى كشي 15 سبتمبر ثلاثة أشهر يظهر لي نجموا نتصرفوا فيهم بالقدامة بين الراحة، فترات الراحة ربما مطولة شوية، نعملوا دي سبور نخرجوهم، فما دي الوزير نجموا نمشيو فيهم. بون لي فامي نوعا ما الجانب المادي مهم هنا يفرق، دونك العائلات الكل مش باش تلبي نفس الرغبات بنفس الطريقة وبنفس الكيفية. اون شيرش لا كاليتي ديما، اون شيرش في كل شيء، اون شيرش السؤال نتاعك موجه للكاليتي، الكيفية معناها كيفاش نجمو نساتيسفي تو سا. دونك سا ديبون دو ماتيريال، هذا معناها امر الاقتصادي مهم جدا، الجانب الاقتصادي للعائلة، والجانب الاجتماعي اللي يعود المؤشرات كبيرة هي مستوى التعليم لدى الام لدى الاب، والامر ما يقفش عند المستوى التعليمي بركا، مستوى الوعي لا بريز دو كونسيونس اي لو كونسيونس بانه تمدرس شو معناها كي يدخل المدرسة باش نبداو. قلت انت زاد منها دور العمل من مشترك ما بين العائلة والمدرسة مهم برشا، هو باش من الدار باش يتعدى للمدرسة، إمكانية المواصلة اللي قاعد يصير في الدار يتواصل في خاطر هو باش يلقى أمبيونس أخرى في المدرسة.
3: جوستومون ثم عطلة ثم ريتم تاع راحة كان فيه ثم ريتم تاع ترفيه باش يعاود يرجع للريتم تاع القراية، حتى على مستوى ساعات النوم تدريجي. في بعض الأحيان ثم تلامذة اللي تلقاه يكمل نومته في القسم. دونك مهم أن يكون ثم نوع
12: تدريجي
3: بالضبط،
12: تدريجي نوعا ما نقصوا سويع التليفون، نوعا ما نركزوا في الحديث حول الموضوع اللي كوت به يا برشا الانصات، ننصتوا ليهم اكثر من يتكلموا نحنا باش نشوفوا نخرجوا واش فما باش على بكري. قلت انت نمشي نشوفوا حلول كان ممكنه وكيفاش نركزوا مع لامبلوا دو تون تاعهم، يولي لامبلوا اخر نتاع الصيف ماهوش كيما نتاع بدايه السنه الدراسيه، وموش كيما نفوتوا شهر اكتوبر نمشيو ندخلوا ان بروفوندور معناها في الموضوع، امر معناها يستدعي مزيد من التركيز، نشوفوا هذيك مشيت ما مشيتش معناها من الاول دي لي ديبي معناها من الاول بكل نمشيو نشوفوا معناها دو كواي ساجي. هذا بالنسبه للطفل العادي. نحب نشير انا اشاره بسيطه بالنسبه للاطفال اللي عندهم تعب التعلم، بالنسبه للاطفال اللي عندهم اللي اثرت لهم انكلوزيون دخلناهم في المدرسه ونحاولنا نتصوعبهم اقسام بصفه غير باش يكونوا معناها هما دي تي ان دي معناها عندهم اضطراب التعلم، ولكن احنا حاولنا ندرجوهم في المدرسه باش ما تصيرش تفرقه. هذوما زادك في مستويات المناظرات ربما يمثلوا معناها كاتيجوري حساسه برشا راهو بالنسبه للعائلات يعيشوا الوضعيه بطريقه مختلفه تماما. كيف ينجم يكون الطفل حساس في حاجه اخرى زاد، او المراهق يكون حساس في حاجه اخرى يلزمنا نفيقوا بها على بكري. كل ما نفيقوا في العلم ديما كي نفيقوا على بكري راهو الموضوع يمشي ونجموا نلقاو حلول، نجموا نلقاو حاجات نركزوا عليها نكونوا معناها بطريقه بيانفيونت معناها طريقه ذكيه شويه. الاولياء كي تفيق ربما الامهات اقرب للوضعيه من الاباء، ولو أن العائلة كل مطالبة بتقوم أدوار معناها متكاملة تتكامل بين بعضها، دور الأب مهم جدا، دور الأم مهم جدا. وكو دير دي زانفون اللي عندهم معناها نوعا ما مشاكل في العائلة أو عندهم فقد للأم أو الأب زادة كيف هذوما راهم دي كاتيجوري ساعات ما نشيروا لهمش برشا، والأمر مهم برشا. يمثلوا نسبة معقولة جدا في المجتمع كي نحسبوهم مش نلقاوهم معناها عدد مهم جدا. المدرسة قاعدة تتبدل، تحاول ذوما كل تركز معاهم شويه وتحاول معلم يتكون والسيستم الكل يتبدل دون سو سونسولا، مي لحد الان دور الاولياء مركزي، دور الاولياء يبقى مركزي ومهم جدا. معناها المدرسه تكمل دور العائله والعائله لازمها تكمل دور المدرسه، معناها نيفو دو كونسيونس لازم يعلى اكثر فاكثر، والتكامل ما بين سكولير والانستيتيوشنال معناها كل المؤسسات على اختلافها، العائله وفي وسط المدرسه.
3: واضح
12: في الوسط المدرسي.
3: مدام ليلى، ممكن في جانب اخر سي الحبيب اللي يتعلق بالنظام الغذائي نتاع التلامذه، نعرفوا انه كما قلنا في البكالوريا برشا عائلات هكا تحضر لاولادها والتلامذه نتاع البكالوريا نتاعنا نظام غذائي معين، واللي يتشرط غنقولوا معناها يحب حاجات اللي كان ما كانش ياكل فيها على طول العام في الفتره هذيك يولي يشتهيها والعائله توفر له مدام دليل دونك حتى على القهوة معناها كان الاستهلاك المفرط للقهوة يولي يأثر حتى على معناها التركيز متاع التلميذ في فترة الامتحانات. مدام النظام الغذائي هذا والظروف اللي توفرها العائلة لإنجاح الموسم الدراسي، هل أنه التغيير في العادات اليومية يأثر وإلا ينجم يساهم في أكثر تأثير لنفسية التلميذ؟ مدام ليلى جمال،
12: هو من الأساس النظام الغذائي يتبدل في المجتمع بصفة عامة، بما أنه مجتمع استهلاكي بالأساس ولينا نمشيه المكثر لسكري توسكي حلويات على اختلافه بكل أشكال فينوازغي كل ما هو فيه برشا معناها، وذاك السكريات هذيك تطلع السكر بيك تعمل في السكر في الجليسيميم وبتهبطوا تسويت معناها كما تقول انت ماذا بينا قبل بشهر من الامتحانات. فما عنا تقاليد معينة في تونس ربما وقت متأخر قبل بشهر وشهرين هي تربية غذائية من الأساس، أما قبل بشهرين ماذا بينا نركزوا شوية في الفواكه الجافة، نركزوا شوية في نقلوا من السكريات، في حين أنه نبعدوا شوية على كل منبهات كما قلت انت برشا قهوة أو لي بواسون انرجيتيك دونك هذوكم ما ياسر يستهلكوهم الشباب وأمر مضر جدا، والكونسوماسيون نتاع توسكي ultra transformé كيما لي جامبون ونواحة هذيك راهي لابور نتاعها خايب ياسر في اللي يطلع تو سويت ويعبط في ساعه في ساعه تعبط ما تبطاش معناها مشكله الميتابوليزم يقبلها معناها بسهوله ويتعامل معها الجسم تاخذ وقت باش تبدا تعطي الانرجي للبدن كل ما هو في حاجه خاطر كونسنتراسيون تطلب برشا انرجي وكل ما هو تخافي كوغنيتيف معناها توسكي معرفي الجانب المعرفي يطلب معناها الدماغ في حاجه للماء والسكر. اما نوع السكريات شنو اللي تمشي له السكر ماء وسكر صحيح، اما السكر شنو اللي يتحرق فيه ساعة واللي يتعدى معناها هذاك يلزم نركزوا شويه فيه خاطر هي عادات تتكون عند الجنس نتاع ترونش داج هذيك يستهلكوا برشا في جميع اشكالها. الامر لازم يتبدل.
4: هو اعتقد هو نظام حياه بالنسبه للتلميذ، ثم النظام الغذائي، ثم النوم. النوم وكما قالت الماء، النوم معناها يلزم خاصه موضوع تنظيم الوقت يخفف من الضغط على اساس انه هو في الفتره الاخيره اذا كان مش يركز كان على المراجعه ويهمل حتى الانشطه العاديه اللي كان يمارسها كيمش يعمل حصه نتاع رياضه كما العاده تساعده، معناها تنظيم الوقت هام جدا.
3: المشكل المشكل انه برشا تلامذه الاغلبيه نتاع تلامذه خلينا نقول وقت المراجعه وقتاش يخليوها في فترة اللي ما بعد 8 متاع الليل معناها يوصل حتى للساعات متاع الفجر يستغل الفرصة متاع الصباح الكل باش يقعد يرتاح راقد وفي بعض الأحيان الراحة ما تجاوز ساعتين ساعتين من زمان معناها
4: راهو هذا خطأ على المستوى البيداغوجي راهو كي ترقد أكثر راهو من بعد في الامتحان تكون مركز أكثر على أساس أنه نفسيا مرتاح أنه الذاكرة تخدم حتى أنت راقد وعملية تخزين حتى المعلومات تخزين المعلومات قد ما ترقد اكثر قد ما توقع تخزين المعلومات يعتقد انه ما عندوش معلومه ما عندوش تحسين لكن هو عنده تحسين معرفي لكن على اساس ان هيك علاش احنا نقولوا اول عام كيف كيف الانسان يركز التحسين المعرفي ونظم وقته في طيلة العام خطر هكا حتى حالات التنفس يمكن حتى يدربوهم طيلة السنة على حصص متاع استرخاء والتنفس معناها إذا يتعب يعمل حصص تنفس وحتى هو في بيته ولا حتى مع أصحابه يراجعوا باش يحاول يسترجع أنفاسه أكثر ويعملوا حتى حصص متاع فدلكة حتى ألعاب صغيرة الخطر معناها يقولوا ان العقول اذا كلت عميت معناها يعني
3: هذا هو ستريس نتاع الامتحانات. مدام ليلى دونك في المرحله هذه كاولياء كيفاش نجموا نتعاملوا مع الضغوطات هذه وشنو النصائح اللي نجموا نقدموها مش فقط للتلامذه انما للاولياء في تعاملهم مع الضغط النفسي في فتره ما قبل الامتحانات وفي فتره الامتحانات في حد ذاتها؟ مدام ليلى جمال
12: كما قال سي الحبيب ركزوا برشا مع النوم، مهم جدا النوم، فترات النوم حتى العائله كلها ربما في الفتره هذيك يلزمها تتاقلم مع امبلوا نتاع الطفل معناها مش ما نسهروش لكن العشرة ونص سي تري سوفيزون معناها باش كل الناس كل معناها نوعا ما نرتاحوا. النوم خطر للنسومي بارادوكسال باش نوصلوا له، النوم العميق مهم جدا. علاش؟ سير فيه ستاغناسيون دي زانفورماسيون اللي تعلمناه، تصير فيه يقع يجي في المستوى المطلوب باش من بعد نجموا نستدعيوهم المعلومات ون لي زانفيت معنا سي زانفورماسيون لا وقت اللي حاجتنا بهم. تنجم لي سيركوي بكل بساطه في مستوى الدماغ تستدعي المعلومات هذيك. اما اذا ما صارش السومي راهو هذا بارادوكسال ما نوصلوش لدرجه النوم العميق، امر يولي من بعد يصعب ويطلب مجهود اكثر، وبالتالي باش يلقى روحه معناها يبذل جهد من الاول وبعديك ما عادش يلقى روحه معناها دو لا كونسنتراسيون دوموندي في الماتيماتيك في الفيزيك في الفلسفه. اذا هذه عمليه ذهنيه تطلب برشا لوجيك وبرشا تطلب اذا مجهود عصبي مهم جدا. هذه نكونوا فايقين لو كيما قلت لك سي معز راهو على بكري شوي.
3: مدام ليلى باش نختم معاك بسؤال، ثم برشا تلامذه نهار الامتحان يدخل الاكزامان عنده المعطيات الكل، ياخذ الورقه نتاع الامتحان المعطيات هذيك الكل ينساه. في اللحظه هذيك كيفاش نجموا نتعاملوا مع اللي صار لنا وقت اللي المعطيات تغيب علينا في فكرنا مدام ليلى؟
12: باش تعلم علي عس عليه ولا هو بيده؟
3: لا معناها في الامتحان هو بيده معناها التلميذ كيفاش يتعامل مع اللحظه اللي ينسى فيها المعلومات رغم انه المعلومات تكون موجوده عنده في ذاكرته مدام ليلى.
12: ربما اذا ترينا على الريسبيراسيون كيما نجم يكون دي اكسيرسيس دو ريسبيراسيون دو كالم معناها شويه هدوء وشويه كلب مع روحه مترينيك الريسبيراسيون كاري هذيك يخو اربعه كوما كلكو مينوت ربما ينجم يبو ريكوبيري افي ترافير لا ريسبيراسيون معناها اللي مدروسه. والا اذا تعود هو عارف روحه اذا فما بريباراسيون قبل راهو ينجم يبو ريكوبيري. سو كي اون ايتي معناها شوكي بوتيتر سي ان بو ديليكا بوتيتر زاد الانترفونسيون مع تاع اللي يعسوا من غير ما يدخلوا برشا تنجم تكون ناجعه في انه يقولوا كالمي فو عندك معناها ثلاثة دقائق أربعة دقائق درج يخرج خارج القاعة مثلا يتنفس ويرجع سي سي بوسيبل. دونك سي تري امبورطون ما نجموش نعملوا حاجة أخرى في اللحظة ذيك رانا في هو ملو شنو هو وستريس اللي تي فيكو ستريس فيه جزء إيجابي وجزء سلبي راه تعودنا أن نراو ستريس أنه ديما سلبي في حين ستريس هو موتيفون هو موتور هو سيلان ديزل موتور يتحرك معناها محفز كبير ينجم يكون عيشون. علاش ديما نعيشوا ستريس بطريقه نخزروا له نيجاتيفمون معناها بطريقه سلبيه؟ اذا تعاود يراه ديما سلبي راهو امر ربما كما قلت لك سي معز لو فيت دو نرجعوا تربى فيه معناها كيفاش تربى فيه في ذهنه معناها كيفاش يلزمه يعمل بارابور سا فما دي بتيز اكزيرسيس بوسيبل.
3: واضح. شكرا لك استاذه،
12: بارك الله فيك.
3: شكرا لمجمل الاضاحات اللي قدمتها لنا مدام ليلى جمال المختصه في علم النفس. هاكا زاد الاولياء نقصوا شويه من الضغط على الصغيرات، مساج وفروا لهم الظروف متفقين وفروا لهم زيد مرتبات اما مش برشا برشا وان شاء الله بنجاح.
11: جو ريحي وفدلكه وضحك وهذاك هو اللي يخفف من الضغط. ما الضغط كما قالت الأستاذة يعني ضروري، بالعكس إنسان عنده تحديات ماشي يبلخها هامة جدا.
12: سيزون دي ديفي.
3: أكيد.
12: واضح. شكرا لك. إن شاء الله بنجح للناس الكل.

الأخبار نصنع ونص نحكي على الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي، دورة وإلى مبادرة قامت بها الجامعة التونسية لوكالات الأسفار. شنو أهمية المبادرة هذه خاصة في تطوير المنتوج السياحي وبرنامج التضارة؟ بعد شوية يكون حاضر معنا رئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار لطفي البراهيمي. موجز الأخبار نصنع ونص وراجعين بعد شوية.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: نخيط باش نعاون روحي، اما الاوراق والاجراءات ما نفهمش فيهم.
4: انا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، اما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتوره ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمه هذه كبرنا معاها
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو

0: نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. الابتكار والاستدامة شعار الدورة السادسة لصالون تكنولوجيا المياه بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. التظاهرة تنتظم بمشاركة مؤسسات وطنية بحثية وتقنية على غرار معهد البحوث والهندسة الريفية والمياه والغابات ومركز تكنولوجيا المياه. طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. ودعت في بيان لها إلى إجراء زيارات تفقدية دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام. دعت الكونفدرالية التونسية للقابلات بمناسبة اليوم العالمي للقابلة الموافق للخامس من ماي من كل سنة والمنتظم هذا العام تحت شعار العالم يحتاج إلى مليون قابلة إضافية، دعت إلى الاعتراف القانوني الكامل بالمهنة كمهنة صحية مستقلة ذات اختصاص محدد وواضح وحماية الاستقلالية المهنية. في العالم، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجه إلى بكين اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الصيني حول التطورات الإقليمية والدولية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى، من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
0: تونس واخبارها. تونس واخبارها.
4: توقيتنا نص النهار و 39 دقيقة. مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، مقيد تونس واخبارها مع فيصل شابو. فيصل تحية ليك.
5: مرحبا بك معز، مرحبا بسير حبيب والناس اللي يسمعوا فينا الكل على موجات إذاعة الشباب. في تونس واخبارها نعمل جولة على أهم الأخبار في 24 ساعة اللي تعداوا. وحدات الحرس الوطني تتيح بشبكة إجرامية دولية تنشط في تهريب القنب الهندي مع كشف دقيق لمسالك التمويل وغسل الأموال واستعمال العملات الرقمية المشفرة. هذا اللي ضمنه بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني. ينص أيضا على تفاصيل العملية الأمنية اللي شملت تونس الكبرى، سوسة، المستير، القروان، جندوبة وقفصة والقصرين، وامتدت العملية 10 أشهر من العمل الاستخباراتي والميداني المتواصل. النتائج متاعها شد عندك معز وسيل حبيب باش نعرفوا العملية ونجاح العملية دي. الاحتفاظ ب 67 عنصر بين توانسة وأجانب، وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 62 شخص مع إدراج 29 آخرين من التفتيش، وحاجز 106.5 كيلوغرام من المخدرات القنب الهندي، وأيضا حجز مبالغ مالية ضخمة تقدر بمليار و442 ألف دينار، ومصوغ بقيمة تناهز 600 ألف دينار، كما تم حجز 26 وسيلة نقل مستعملة في تهريب أو متأتية من عائدات غير مشروعة، وتحرير قرابة 20 محضر عدلي تشمل جرائم مخدرات وغسل أموال عبر العملات الرقمية.
6: هي تحية
5: للنجاح مهم برشا.
6: تحية اليوم الأمنية
5: تقريبا وسائل الإعلام الكل حكيت عليه الخبر، معناتها في العيون متاع جميع وسائل الإعلام ولينا برشا تصاور معناتها متاع النجاحات الأمنية هذه. وكنا حكيه تقريبا قداش من ولاية معناتها كي نشوفوا العملية هذه، تنسيق كبير برشا من مختلف الوحدات الأمنية.
6: هو أكيد أنه هذا النجاح للقوات الأمنية، أما ماذا بينا ثم بدأ تشريعية قدمتها فاطمة مسدي لتحويل القانون،
5: هذا هو
6: اللي يهتم بتجديد العقوبة على المروجين وعلى الشبكات هذه، لأنه مش معقول معنا نوصلوا يوصل هالانفلات هذية، لأنه الجانب الردعي يزمن اللي نعطيها قيمة كيف حتى الجانب العلاجي نوفر المؤسسات اللي مش تداوي بالنسبة للقنب الهندي. معناها هو المخدرات بسرعة عام، وانا تولت اشكال جديدة متاع مخدرات، يعني هالاقراص ثم هذا اريكا اللي اريكا هذا دواء متاع سكر، دواء متاع سكر، واذا كانت معناها تتناول دوزة كبيرة تتولي مخدر، وثم شكون يخلطها بالكوكايين باش يرخصوها، وهذه كلها راهي مهربة من يجي من البلدان. مش لازم نذكروا
5: طرق متعددة،
6: طرق متعددة، يعني الإشارات الحمراء أنه الجانب التشريعي والجانب العلاجي والردعي
5: اللي هو معناتها اعتمدوه في مجلس النواب الشعبي مبادرة النائبة فاطمة المسدي، واللي يركز أساسا سيلة حبيبة على الخطايا المالية بدرجة أولى. معناتها اللي نحكيه لهنا كيفاش كان معناتها الاستهلاك متاع المخدرات يوصل حتى نقولوا عام وفيسبا احنا قبل هو وصل حتى اكثر من 3000 دينار فما فوق، معناتها الخطايا المالية توصل حتى 10000 دينار، ونجم يكون هذا جانب معناتها من الجوانب الردعية بالنسبة للناس اللي تستهلك.
6: اكيد هو جلسة الاستماع ما زالت متواصلة، وان شاء الله يشوف النور هذا القانون هذا.
5: نواصل جولتنا في تونس واخبارها. رئيس الجمهوريه قيس سعيد يؤكد على ضروره اعداد نصوص قانونيه جديده لتنظيم الصفقات العموميه، هذا بعد اللقاء البارح اللي جمعوا العشيه بقصر كرتاج مع رئيس الحكومه ساره الزعفران الزنزري ووزير التجهيز والاسكان والمكلف ايضا بتسيير وزاره الصناعه والمناجم والطاقه السيد صلاح الزويري. كما ضمن اللقاء ايضا جمله من المواضيع المتعلقه تطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو اللي تعرف وتشهد نسق بطيء في الإنجاز امتحها. نمشيو لخبر اخر نحكيو على تدخل صحي يشرف الحقيقه الصحه التونسيه. البارحه الاداره الجهويه للصحه بالمهديه تدخل في توفير طائره مروحيه لنقل اعضاء من متبرع متوفي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر الى مستشفيات صحيه مختصه وتحت اشراف المركز الوطني للنهوض بالتبرع بالاعضاء. هذا اللي صرح به المدير الجهوي للصحه بالمهديه سيد يوسف البدوي كانت في اذاعه الجوهرة فهمت نسمعه ونرجع التعقيب.
7: وتحت إشراف المركز الوطني للنهوض بالتبرع بالأعضاء وبتكاتف جميع المجهودات من إطارات طبية وشبه طبية وأمنية تم نقل أعضاء من متوفي بالمستشفى الجامعي تعصر بالمهدية نقل عن طريق السرعة بتكاتف المجهودات إلى مؤسسات صحية مختصة في زرع الأعضاء لزرع هذه الأعضاء المرضى مستحقين الأعضاء هذه لبعث الأمل من جديد فيهم في حياتهم. بالمناسبة دي إن شاء الله ربي يرحم المتوفي ونشكر العائلة متاعه اللي قبلت باش يتم تبرع بالأعضاء متاع المتوفي متاعهم ونتمنى شفاء للمرضى اللي تم مدهم بالأعضاء دي وإن شاء الله بصيص أمل جديد وحياة جديدة بالأعضاء دي. دونك بالمناسبة دي حبيت نشكر الإطارات الطبية وشبه الطبية والأمنية والمجموعة المتدخلين اللي ساهموا في هذه العملية وخاصة كما تعرفوا زرع الأعضاء يلزم ما بين النقل والزرع يلزم تكون على وجه السرعة باش العضو يبقى حي وينجم يكون مفيد للمريض اللي مش يتمتع بالعضو هذا. نشكر الجميع المتدخلين اللي قاموا بالمجهودات هذه باش تمت العملية بنجاح وعلى وجه السرعة المطلوبة.
5: كما قال السيد المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي تحية شكر لكل الزملاء المدخلين في العملية هذه وإنقاذ الأرواح البشرية اللي الحقيقة تستحق المساعدة والعلاج والتبرع اللي يقعد ديما عقلية خلينا نقول قبل كل شيء والناس اللي معناتها تقدم الأعضاء متاع هذه تحية شكر للعائلة هذه وربي يرحم المتوفي.
4: ربي يرحم المتوفي وتحية أيضا للمجهودات اللي قاموا بها الإطارات الطبية والشبه الطبية في مختلف المستشفيات العمومية والخاصة لإنقاذ أرواح المواطنين وفرصة واحدة أخرى سي الحبيب تكون من خلالها ممكن إعادة نشر ثقافة التبرع بالأعضاء اللي تنجم تكون حل لإنقاذ أرواح بشرية.
6: أكيد وهنا شفنا عديد الحالات في فترة سابقة يعني ثم حتى أطفال معناها وقعت تبرع بالكبد ولا عديد الأعضاء الأخرى وأعطت الحياة لناس أخرين وماذا بينا في الجانب القانوني أنه سواء إنسان يجم يتبرع قبل الوفاة متاعه وإلا بعد الوفاة متاعه ثم أولي الأمر على المستوى القانوني اللي هما الأبناء متاعه وأخوته وكل شيء فيها نص قانوني في المجال هذا أنه لهم الحق أما باتفاق بينتهم الكل. إذا كان واحد برك يرفض ما أكيد تفقوا حاجة هامة جدا لمش تعطي الحياة لأطفال أخرين.
4: واضح. موضوع آخر سي الحبيب الحقيقة مش نطرحوه في تونس اليوم متعلق بالظواهر الطبيعية اللي ولات موجودة في الشواطئ متاعنا وقت اللي نحكيه على فيديوهات ولا فيديو تنشر برشا على شبكات التواصل الاجتماعي متاع قناديل البحر على الحريقة اللي خرجت في شاطئ الشفار من ولاية صفاقس وأيضا في قابس ثم من المتابعين للشأن البيئي لاحظوا شيء هذايا باش نفهموا أكثر شنو اللي صار شنو التفسير متاع الظواهر هذه وشنية الحلول الحفاظ على شواطئنا باش نحكيه في الموضوع هذه مع ناصر قليز رئيس جمعية المحافظة على المناطق الراتبة بالجنوب التونسي وعند في انتظار أنه يكون حاضر معنا زادة المختص في الشأن البيئي الأستاذ كريم بن مصطفى. لكن خلينا نمشيه تدسويت فاصل ورجعينا.
1: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس
2: من 11:30 الماضي ساعة
3: تونس اليوم
4: مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم نمشي تود سويت لسي ناصر قليس رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي. أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
8: أهلا وسهلا سي معز، تحية ليك وتحية لكل المستمعين لإذاعة الشباب الجميلة.
4: تحية ليك سي ناصر، تحية للناس تسمع فينا في جيبس. دونك سي ناصر، كي نحكيو على ظاهرة الحقيقة مش أول مرة نلاحظوها في الشواطئ نتاعنا، وقت اللي نحكيو على الحريقة خلينا نقولوها بالدارجة باش نفهموا الناس الكل، الحريقة اللي ولات موجودة في شواطئنا التونسية. أنتم في جيبس قلت لي ثم زادة حريقة خرجت في شواطئ جيبس، شنو اللي لاحظتوا بالضبط أنتم في الجمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي سي ناصر من ظواهر طبيعية ولات موجودة في شواطئنا؟
8: والله سي معز، هو ساعات بسرعة نذكروا المستمعين الكرام بالظواهر الطبيعية اللي هي تنجم تكون ظواهر جيولوجية أو مناخية جوية أو بيولوجية، وهي ظواهر لا دخل الإنسان فيها، أن يمكن أن يسرع في أثارها السلبية أو يحد من الأثار السلبية عند تدخله في هذه الظواهر، مثل الظواهر مثل الزلازل والبراكين والرعد وغيرها من الظواهر، كذلك الفيضانات يمكن أن تكون ظواهر طبيعية والإنسان يمكن أن يتدخل إما سلبيا أو إيجابيا في هذا الأمر ليحد أو يكثر من الأثار السلبية. بالنسبة لقناديل البحر، هي كما معروفة بالحريقة يمكن أن توجد في شواطئ خاصة في خليج جابس، وهي كائنات بحرية هي لا تسبح، كائنات موجودة في البحر وهي تطفو كما تعرفوا كما يعرفون كل حتى في الصور والفيديوهات، هي كائنات تطفو فوق الماء. وبالنسبة لخليج جابس فيه ممارسات للصيد يمكن أن تجعلها تصل إلى الشاطئ، وكذلك يمكن أن يسحبها الصيادون. عندنا طريقة في الصيد هنا في خليج جابس هي حاجة اسمها الحليق، يعني الصيد الساحلي على حاشية البحر، وهي تقرب للشواطئ خاصة في حالات الحرارة عند وجود فصل الربيع، عددها يتكاثر، ولما البحار يتعامل مع الشباك الصيد هذه يمكن أن يسحب القناديل إلى الشاطئ، لهذا نجدها بكثافة على الشواطئ في خليج جابس وغالبيتها في خليج جابس، وقد وجدت كثير منها في شواطئ ولاية جابس وولاية صفاقس، وتم الاتصال بالخبراء من معهد علوم البحار وأكدوا أن هذه الظاهرة يمكن أن هذا الأمر راجع إلى طرق الصيد الساحلي
4: اللي هو في الأساس تدخل بشري سي ناصر.
8: أي نعم
4: وقتني نحكي زادة على السلحفات البحرية سي الحبيب اللي من المفروض هي اللي تفترس القناديل هذية، دونك السلاحف هذه اللي تكاد تكون انقرضت معناها.
9: هذا السؤال كان مش سألوا علي سي الأستاذ ناصر، على ثم يعني الرواية الأخرى اللي تقول أنه كما قلت معز السلحفات البحرية اللي انقرضت وبفعل أنه التلوث البحر بسشية البلاستيك ما نقولوها هكا، هل هذه الرواية؟
8: أي نعم نعم، بالنسبة للسلحفات البحرية كذلك هي عنصر من عناصر التوازن البيئي، وهي علامة على جودة البيئة في كل بلاد أو في كل مكان أو في كل بحر. بالنسبة للسلحفات البحرية تتعرض إلى ضغوط كبيرة، منهم البلاستيك كما قلت سي الحبيب، وكذلك قناديل البحر اللي هي من العادة الأسماء السلاحف البحرية يمكن أن تأكل قناديل البحر، تظنها تشوف البلاستيك ظن قنديل وتأكل منها ويصير لها حالة بتاع نفوق أو تسمم. بالنسبة نقص العدد نتاع السلاحف البحرية يتسبب في تكاثر قناديل البحر، يمكن أن يؤثر على تكاثر قناديل البحر، يمكن أن يؤثر لأن مش كل الأنواع هي اللي تأكل قناديل البحر، فما أنواع موجودة من السلاحف البحرية لا تأكل قناديل البحر، ولكن كذلك قناديل البحر مرتبطة بعامل الحرارة اللي هو التغير المناخي اللي صاير، وتغيرات هذه متاع درجات الحرارة تأثر تأثير كبير على أعدادها، فما ظاهرة اسمها نوع من الانفجار الكبير في العدد تصير في كل مرة، ونجد
4: نتيجة لارتفاع درجة حرارة الماء.
9: أي سؤالي اللي طرحه هو سي ناصر، احنا على على ابواب موسم الصيف وموسم السباحة، وانا التوانس الكل ما تعرف في يعني على مستوى مختلف الشواطئ، في بعض الحالات انه ظهرت قناديل البحر حتى في الموسم، حتى في جويليا، يعني خشية انه معناها ماشي ترجع في معناها قناديل البحر في طيله موسم السباحه، وهذا ماشي اثر على المواطن، ماشي اثر على السباحه، هل والا انه ظاهره عابره في شهر ربيع ويمكن تخرج كما العاده في اواخر اوت؟
8: عاده يعطيك الصحه، عاده تكون بالشكل هذا، ولكن مع التغير المناخي ما عرفوش معناها يمكن انتظر، ولكن في كل الحالات الاحتياط واجب، ما فهم حتى مشكل عدم لمس القناديل البحر للابتعاد عنها، وفما الانواع هذه معناها ما تشكلش خطر كبير ياسر، فما نوع ممكن سام وهو رجل الحرب البرتغالي من قناديل البحر، وهذا الحمد لله ما هوش متواجد بكثرة، ما شوفوش فيه بكثرة، ان شاء الله معناها ما يغزوش بحار متاعنا، وفي كل الحالات الابتعاد وعدم لمس وإعلام الخبراء الناس اللي موجودين من معهد وتكنولوجيا وعلوم البحار والخبراء البيئيين بهذا الأمر للمحاولة التدخل والمعاينة في هذا الأمر.
4: واضح واضح سي ناصر، شكرا لك. الأستاذ ناصر قليس رئيس جمعية المحافظة على المناطق الراتبة.
8: هو سمحني سي معز، أنا للتذكير هو أنا منسق الفريق الميداني، رئيس الجمعية هو سي نوف الحمودة.
4: واضح
8: ومرحبا بكم.
4: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي ناصر، شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها. نحن باش نمشيو تود سويت اللي نحكيو سياحة الحقيقة، باش نحكيو على صالون سوق السفر التونسي اللي ينطلق نهار 7 ماي ويتواصل إلى غاية 9 ماي بمدينة الثقافة، مبادرة قامت بها جامعة تونسية لوكالة الأصفار. نحكيو عن المبادرة هذه وبرنامج الدورة، حاضر معنا مشكور لالتزامه بتوقيت الحصة سي لطفي الإبراهيمي الرئيس تنظيم الصالون هذا ورئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالة الأصفار. سي لطفي أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة شباب.
10: السلام ومرحبا مستمعي إذاعة الشباب وشكرا على الاتصال.
4: شكرا لك سي لطفي. دونك نهار 7 ماي بعد غدوة إن شاء الله ننطلقوا في صالون سوق السفر التونسي، شو البرنامج اللي حضرناه للنسخة الأولى من هذا الصالون؟
10: هذه الدورة الأولى كما تفضلت هي ستتراوح بين جانب مهني وجانب العموم. اليوم الأول سيكون مفتوح للمهنيين، جانب مهني بحت يعني بين نظرائنا من الجزائر وليبيا للتباحث في سياحة الجوار تحت شعار سياحة الجوار شراكة تعاون واستثمار. فنتلتقي مع نظرائنا من الغرف المهنية وأصحاب وزارة الأصفار وأصحاب النزل والصحفيين والمهتمين بالشأن السياحي لبحث سبل الشراكة للترويج ولمزيد إشعاع الوجهة التونسية في كل ما هو استثمار ترويج وتكوين، وسيتوج بإمضاء اتفاقيات إطارية. هذا يعتني مزيد معناتها البحث على شراكات الاستثمار في القطاع السياحي. هذا بالنسبة اليوم الأول. بالنسبة اليوم الثاني والثالث سيكون إن شاء الله مفتوح للعموم، سيكون معناتها يوم تقليدي وإنما يوم تفاعلي بين جميع الفاعلين في القطاع السياحي، وإحنا عندنا أكثر من 80 عارض إن شاء الله في مدينة الشاطئ القريبي بتونس، مدينة الثقافة، من أهم سلسلة النزل، من أهم نزلة الأصفار، دور الضيافة، سنلتقي مع الشباب، سنستمع إلى متطلعاتهم في العطلة الصيفية، فسنحاول أن نتضاف للبزوان بتاع الليجون، نحاول نطور منتوج سياحي لنبتعد عن الكليشيه معناتها سياحة موسمية، نحب سياحة مستدامة ما حسب طاقة الشراء تاع التونسي على طول السنة.
4: واضح. دونك احنا نحكيه لهنا ممكن سي الحبيب وسي لطفي على مستوى السياحة، سياحة الجوار معناها كي نحكيه لهنا على الجانب هذا اللي بالأساس معناها أشقائنا الجزائريين والليبيين اللي هما الركيزة الأساسية، ممكن حتى في عدد الحجوزات اللي تصير في النزل وإلا الوافدين على الأراضي التونسية. ممكن من خلال الدورة هذه علاش تم التركيز فقط على أشقائنا اللي موجودين بحدنا، ما توسعناش حتى على مستوى أسواق أخرى سي لطفي؟
10: هو سيد الكريم هذه ليست ظاهرة برخية، وإنما خطة وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص وبالشراكة مع الجامعات المهنية وبالتعاون مع الديونات التونسية للسياحة، مع وزارة السياحة مشكورة، مع وزارة الثقافة، في إطار تصور لوضع معرض دولي. في الدورة الأولى سنركز على السياحة الداخلية وسياحة الجوار، في الدورة الثانية كما قلت أنت سنتوسع في الفضاء الإقليمي والعربي حتى نلتقي مع شعار تونس عاصمة السياحة العربية، وذلك باش نتخذوا عليه وباش نكبروا. في العام الثالث باش تكبر التظاهرة هذه وباش تولي موعد سنوي بمعرض دولي، معناها كيما تظاهرات تشوفوها في الدول الرائدة في السياحة، معناتها سوق سفر تونسي تعطي المكانة اللي تستحق هذه الوجهة التونسية كمكانة رائدة معناتها وكوجهة جذابة في السياحة.
9: وسي لطفي الحقيقة سياحة الجوار أصبح لها موقع هام في فيها السياحة الاستشفائية، فيها السياحة الدينية، يجي للقروان، معناها هام جدا الاهتمام بها، وأنه تزيد في إطار تنويع حتى الأسواق هكا ولا؟
10: أكيد. هو إحنا كمهنيين وقتنا نلاحظ عدد الوافدين من أشقاء الليبيين والجزائريين الحقيقة عدد معناها محترم وعدد مهم ومهم جدا، لكن وقت نشوفه عدد اللي يدخلوا اللي يقبلوا معناتها على المنتوج السياحي، لأن السياحة ليس فندقة فقط، فانت معناتها تشوف عدد اللي يقضوا على المنتوج السياحي عدد معناها الحقيقه مازال معناتها دون المأمول بالنسبه لنا كمهنيين ونجموا نستغلوا عليه. انت كتشوف اشقائنا في الجزائر وليبيا سويعات يلقاو روحهم في تونس، ثم عامل اللغه، عامل اللهجه، عامل معناتها يعتبر روحهم كان في بلاده معناتها على هذاك احنا يلزمنا نشتغلوا، وفروا استراحات سياحيه، وفروا مطاعم سياحيه، وفروا جولات، وفروا معناها دور ضيافه، وفروا مؤسسه سياحيه في الطريق، نجموا وقتها نجموا هذا يكون باب للترويج للوجهة التونسية ونجموا وقت يقضوا على المنتوج هذايا. احنا هذايا من اهم الاسباب الاستعادة لمدارائنا معناتها في الجزائر وليبيا هو لبحث الموضوع هذايا.
4: واضح سي لطفي،
10: الترويج لمنتوج مشترك.
4: ما عادش عنا برشا وقت سي لطفي، بعد اذنك انا نحب نستغل فرصه وجودك معنا في دقيقه من الزمان. احنا نعرفوا كونه مختلف الهياكل اللي تشتغل في قطاع السياحه تحضر للموسم السياحي منذ بدايه العام وحتى منذ قبل معناها، اما انا ممكن انا سؤالي نحب نساله اي توقعات بالنسبه للموسم السياحي الحالي خاصه من حيث نسبه الحجوزات، وشنو تنجم تكون الجنسيات اللي موجودة عنا في الفترة القادمة سي لطفي؟
10: هو الحقيقة موسم سياحي واعد، الحجوزات في تفاعل مستمر إن شاء الله، وقاعدين نشتغلوا معناتها مع بعضنا التجمعات المهنية وقصص الإشراف. الحقيقة معناها كل المؤشرات تدل على موسم سياحي محترم، قاعدين نستعدوا في أمور لوجستية، في أمور نظافة، في أمور تنظيمية، الحقيقة قاعدين نشتغلوا مع قصص الإشراف وإحنا بتواصل مستمر معاهم، وكنت ربي جميع المؤشرات تدل على موسم سياحي واعد. بالنسبة للمعرض، بالنسبة للمعرض الحقيقة أدعو جميع العائلة التونسية عن طريق إذاعة الشباب أن يقبلوا على المعرض هذايا، رغم مش معرض معناها أنا قلت لقاء تفاعلي، استبعدنا للجون
4: ما هوش بش يكون مقتصر على المهنيين فقط، وإنما هو اللقاء بش يكون مفتوح مع جميع المواطنين،
10: تسمعوا لجون ساعات أن جون يزم يسمع لك برنامج سياحي معناها بقد ربي بش يكونوا برنامج تاريخ، ثم تومبولا، ثم جوائز مهمة في انتظارهم، نحبوهم نسمعوهم، نحبو نسمعو متطلبات تاعهم، باش نكون صدر رحب ونسمعوهم ونسمعو معناتها شو يحبوا بالضبط، باش نخرجوا بمخرجات ان شاء الله. هذا يأكد ان احنا نراهنوا على السياحة التونسي لانه اعتبروه هو الركيزة الاساسية في السياحة التونسي.
4: اكيد هذا مهم سي لطفي من خلال التظاهرات هذه ومن خلال التفاعل اللي نجم يكون من قبل المهنيين في القطاع الصحي الصحي والا السياحي زاد معناها القطاع الكل مهمة.
10: عندنا حتى السياحة الاستشفائية موجودة
4: بالضبط. واضح سي لطفي، شكرا لك على مجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا. لطفي البراهمي رئيس تنظيم الصالون ورئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار. احنا نكونوا هكا مستمعينا الكرام وصلنا لختام حصتنا لليوم، تحيات كامل الفريق، بعد شوية مالك ترابلسي وذكريات بن حمادة في على كيفك. بقينا كنقول لكم شيء تابع للجميع، في الأمان.
0: تونس اليوم
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة،
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب.
1: إذاعة شباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
3: عسلامة، مرحبا بكم معنا في على كيفك. نبدأ معكم من توا حتى الماضي ثلاثة. ناس الكل اللي تبع فينا ديما على موجتنا إذاعة الشباب، كل عادة كيب كاملة معاكم باش تأمن لكم على كيفك بالفقرات متاحة بغنياتها زادة. نسلم عليكم برشا برشا. نسلم عليك مالك، مرحبا بك.
4: شحوالك ذكريات، شحوالكم مستمعين الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير. الناس الكل كيما العادة من توا كيما قلت حتى الماضي ثلاثة، نذكركم تجمو تسمعونا على واحدة من الفريكونس نتاعنا ولا www.radiojeune.in. تلقاو زادة لي فيديو نتاع ليميسيون على الفيسبوك، الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، وتلقاو لي زيميسيون الكل. ان شاء الله نعرفوا لي فترة هذه فترة اللي بدات الامتحانات الشفاهي بالنسبة للابتدائي، بالنسبة زادة للكوليج والليسي. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. شوفوا قداش لي سيمين يتعدوا بسرعة. الأسبوع كالريح قاعد يتعدى بسرعة كبيرة كبيرة. اليوم 5 ماي 2026 تقريبا، مازالوا 3 جمعات على العيد الكبير. لاكتواليتي نحكيو على العيد الكبير، نحكيو على الطقس، نحكيو على نهاية الموسم الدراسي، نهاية الموسم الرياضي الكروي، دربي نالحد. برشا اكتواليتي، برشا مواضيع. وهذيك هو هذاك التونسي ديما تلقاه في المواضيع الكل يدلي بدلوه ويعطي في رايه في الشبكات التواصل الاجتماعي. إدارة أكد قالت لنا ما تكثروش من الكلام، حطوا
3: حطوا مالك خلص مالك ما تحكيش ياسر، تحكي مالك.
4: حطوا الموسيقى، لا حتى انت زيد حطوا الموسيقى، نمشي نعملوا تنفيذ.
3: سلامك هاو
4: هكا هاو سلامك هاو.
3: مرحبا بيك.
4: عندهم الحق، خلى الناس تستمتع بالموسيقى في ستريس هذايا نتاع سخانه زاد.
3: دونك مرحبا بكم مالا ايكيب كامله، خليها تبدا معاكم اليوم فيها على كيفك. نجم الدين بن سالم، بسام بن سميه، الفا نسيب، مالك وذكريات. نبداو مع الموسيقى.

0: كيفك. على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك.
2: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.
4: كما عاد أول لي روبريك اللي نمشيولهم في حصة على كيفك كالعادة نمشيول بون بلان.
1: بون بلان. بون بلان.
4: ممكن احنا مركزين شوية مع الجنوب الفترة هذية. بون خاطر الفترة هذية هي أكثر فترة واحد ينجم يمشي فيها إذا يحب يعمل معناتها ما يكونش من أهل البلاصة هذيك بون بلان يمشي للجنوب لأنه تسخن برشا. شفتوا أنه الطقس تبدل الأيامات فما درجات مع تغير عادية ولكن في الليل تبدأ باردة شوية. اليوم باش نمشيو لمدنين مدينة مدنين مش ولاية مدنين.
5: باش نمشيو لمدينة مدنين. تعرف ولاية مدنين كبيرة برشا وفيها فيها جربة وجرزيس وبنقردين ومدنين معناها ديجا معروفين جدا. أما احنا حبينا نركزوا على مدنين بيدها المدينة بيدها مدينة محلاها مزيانة. كما قلت احنا اخترنا باش نمشيو للجنوب على خاطر يحلى الجولة في تحلى معناها الجولة في الجنوب في عطلة الشتاء وانت ماشي حتى للربيع على خاطر يبدا الطقس بيت نجم تمشي للجنوب. اليوم في مدنين من عندك ما تشوف في مدنين عندك بالحق ما
4: يعجز اللسان كما تاو
5: كيف كيف كيف كيف كل مدينة نقولوا كل مدينة نقولوا المدينة هذه شوف تاريخها وشوف محلاها وشوف فيها بالحق. هو مدنين ما تبعد على تونس العاصمة 482 كيلومتر وما تبعد شوية على جابس معناها 75 كيلومتر. هو شي يقول لك مدنين هي بوابة الصحراء. مدنين اللي تفصل بين المنطقة الصحراوية وبين المناطق الأخرى الساحلية مثلا
4: فيها كل شيء. فيها كل شيء. الصحراء البحر الجبل الغابة كل شيء موجود في ولاية مدنين.
5: كل شيء تلقاه في ولاية مدنين. ما احنا باش نحكيو على مدنين بيدها. مدنين بيدها اللي كي تمشي لها عندك ما معناها ما تشوف فيها. ساعة اول حاجه كي تمشي لمدنين انت ديجا كي تسمع على مدنين شو تقول؟ تقول القصور. صحيح توا القصور موجوده فما قصور التطاوين اللي كنا حكينا عليها. اما مدنين حاجه اخرى. مدنين القصور هذيا موجوده في وسط نتفكر هكا في وسط البلاد. القصور هذية أهم ما يميز مدنين معناها أول ما تمشي ما تنجمش ما تمشي للقصور هذية اللي ترجع القرن 17. القصور هذية كانت قبيلة ورغمة يعتمدوها باش يخبيوا المحاصيل الزراعية معناها مش كما القصور الأخرى اللي معناها في تطاوين. ما هذه معناها علاش تعاملت القصور هذية؟ القصور هذية باش نخبيو فيها المحاصيل الزراعية. وتعرف انت القصور باردة برشا حتى كان في الصيف خاطر بما أنها في الجبل وكل فالغرف متاحة تكون باردة. هذاك علاش يمكن يعني يخبيو فيها الفريجيدير هذيك متاحة يخبيو فيها. وحاجة ذكية معناها انه يخبيو الحبوب في وسط الكسور. اما من بعد معناها تنجم تمشي للغرف هذه تو ولات سياحيه معناها تنجم تتفرج فيها محلاها ومزيانها. باش نقول لكم منحوته في الـ في الـ في, الـ
4: في الجبل.
5: في الجبل شنو هذا محلاها؟ انا والله نتفكرها هي ماهيش جبل وماهيش عاليه ياسر الكسور هذه اللي موجوده في مدنين وساحه هكا كبيره فيها برشا غرف. الحقيقة هذيك أول حاجة تنجم تمشي تزورها في مدنين. مدنين زادك تحب تمشي للسوق. سوق أكبر سوق.
4: احنا باش نكملوا فقط قبل ما نحكيوا على السوق نحكيوا احنا على برشا يقول لك في السود انه فما تلقى غرف جبلية صخرية راهو عبر التاريخ ما كانتش الامور كيما توا. معناتها ما كانوش انه فما معناتها ينجم يسكن في بلاص وفما لي كونستركسيون ليجير دونك هذاك اللي يقعد لي هو والعائلته والقبيلته ولاولاده واولاد ولاده. دونك هذاك علاش حتى عبر التاريخ راهو اكثر البنايات كانت معناتها موجوده في الصخره في الجبل صخري بناء صخري موجود معناتها حتى في القرآن الكريم وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وكانوا معناتها ينحتوا ديار وغرف موجودة في الجبولات اللي هي بالنسبة لهم حاجة عادية جدا، ولكن احنا اليوم تبهتنا لانه تتطلب برشا قوة، تتطلب برشا وقت، تتطلب برشا ناس، وهذا من اللي ميستيغ اللي يقعدوا حتى للتاريخ، للتاريخ الانسانية كيفاش انه ينجموا يعملوا حاجات كما كيكا في الوقت، في الوقت هذاك، وتقعد تقعد سر من اسرار اللي الناس تقعد تفركس عليها، لانه تتطلب حتى ربما معناتها قوه بدنيه مجهود كبير وقوه بدنيه كبيره. فما شكون يقول لك زاد ما كانوش حتى المورفولوجي نتاع الانسان وقتها مش كيما توا، كانوا يعني كبار حتى في الـ في الـ في المورفولوجي. وتونس موجود، موجود لليوم نشوفه في في تطاوين في في في مدنين، انه فما تلقى بنايات ارشيتكتور في الجبل،
5: في الجبل، وكي تدخل للغرفه بيدها معناها تلقى الفرش معناها منحوت صخره يعني كي نحتوها البيت بيدها كامله معناها وين تقعد وين ترقد.
4: انا قلت لك من اللي ميستير من الاسرار شو فما ماكينات وقتها معناتها
5: ما كانش
4: هذا اللي هذا اللي خلينا نقولوا يجلب برشا من الناس، وخاصه اللي مغرومين بتاريخ البشر وتاريخ الانسان بصفه عامه، بال ايضا بالاركيتكتور بالاثار، حاجه بالحق مدهشه برشا.
5: بعد الكسور نقولوا مثلا مش نمشيو توا للسوق، على خطر السوق في مدنين من السوق الاسبوعيه سورتو، نحكيو على اكبر سوق في المنطقه، هي هي السوق الاسبوعيه في مدنين اللي تنجم تشري منها برشا حاجات. وتعرف انه مدنين صحيح ما فماش برشا امطار غاديك، اما تنجم تلقى فيها برشا صناعات تقليديه، وتلقى حاجات حتى في لحيه تنجم تلقاها في السوق هذه تنجم تشريها، معروفه بزراعه الفواكه زاده كيف كيف، معروفة أيضا بتربية الماشية والإبل. وأهم حاجة تنجم تلقى غادي، تلقى الزرابي زادة، تلقى المجوهرات التقليدية، تلقى يعني باش حاجات تميز المنطقة تلقاها في مدنين. في مدنين زادة بعد ما تعمل الجولة متاعك وين تنجم شنو تنجم تاكل في مدنين، على خطر زادة أهم حاجة تميز مدنين هي الخبز طابونة، الحم والدجاج اللي في الكوشة كما يقولوا، والأهم حاجة زادة
4: الفخار مقصود
5: ذاك القلة ذاك حاجة أخرى، أما الآخر هكي الحم والدجاج الكوشة اللي هما يطيبوه معناها نتصوروا يكون في كوشة ما تكون كما قلت أنت مش فخارة ما مدنية والطهي في الفخار هذيك عادة حاجة روعة
4: بنا أخرى
5: حاجة أخرى به. طيب نسألك سؤال، كل المدينة مشينا لها الأكل المميزة لها شنو؟
4: تقريبا دور على حاجة واحدة اللي هي الكسكسي.
5: الكسكسي حتى مدنين سدا من أهم يميزها الكسكسي، أما كل الكسكسي على طريقة مدنين. الكسكسي تيب والحم يتيب في الفخار.
4: واحد كان يدور من بلاد بلاد معناتها ما يكملها كان إلا عنده 15-20 كيلو زايدين، لأنه تبارك الله الكسكسي معناتها الأكلة رقم واحد في مختلف المناطق في تونس. أما كما قلت كل منطقة عندها الخصائص نتاعها في خاصة في الطبخ.
5: هاكا كانت تحب الحاجات الخفيفة عليك كان بالدجاج بالحم اللي في الكوشة، أما إذا كان حاجة يعني أصيلة وأصلية نتاع مدنين الكسكسي بالحم اللي في القلة، هذه حاجة ما تاكلها كان غادي في مدنين. وراهو يختلف ديما نقولوا من منطقة لمنطقة الكسكسي يختلف، هذاك علاش احنا بلادنا راهي متسمية بالكسكسي، ونتصور راهو كل واحد في داره مثلا حتى كان يسكن في تونس العاصمة هو من مدنين مش في طيب لك كسكسي في تونس العاصمة، يتصور بشي طيب بشي طيب كسكسي مدنين. اللي في كل معناها في كل واحد ويعتز بك الأكلات متاع المدينة اللي عاش فيها أكيد. دونك هذه فرصة أنه نمشي للجنوب أنه نتعرفوا على مدنين وعلى مدينة مدنين على خطرها مزيانة برشا. دونك هذه بون بلون لليوم،
4: يعطيك الصحة.
5: ذكرية حاجة أولمبيك مدنين أنت ما حكينا حاجة تميز مدنين
4: فريق
5: في سبور عاد أنت تقول لنا في سبور هم يميز مدنين هو

0: كرة القدم، شكون كان يتصور مع خلينا نقولوا اختراع مش اللعبة، ولكن وقت اللي بديت بالقوانين متاحة اللي حطوهم الانجليز انه باش توصل الى الدرجة هذه من الشغف من المتابعة. بون فما شكون يقولك افيون الشعوب هي كرة القدم، تلهينا على برشا حاجات اخرى اساسية، ولكن اليوم هذا واقع انه كرة القدم كسوسوا في مدنين ولا في تونس العاصمة تحظى بمتابعة وتحظى باهتمام الى درجة كبيرة وكبيرة وكبيرة برشا. ان شاء الله في تونس انه نتعلموا ونرجعوا مرة اخرى نتعلموا انه كنت فرجوا في ماتش راه فما الاساسيات انه فما ربح وفما اخسار، وخاصة فما اخسار.
1: باهي انت هزيتنا اللي حكايه اخرى، ما خلينا في مدنين، امشيوا لمدنين وتعرفوا على البلاد هذه في بون بلون. بعد شويه نشرت الاخبار راجعين معاكم، تلقاو توب سبورت، تلقاو زاده برشا فقرات اخرى في على كيفك. مرحبا بكم.

0: كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار، تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. غدا انطلاق امتحان البكالوريا البيضاء، اختبار أول للتلاميذ قبل الدورة الرئيسية. في منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية تأكد على أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. بمشاركة خبراء من تونس والخارج، انطلاق أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات. تنطلق غدا اختبارات البكالوريا التجريبية وما يعرف بالبكالوريا البيضاء لتتواصل إلى غاية منتصف مايو الجاري. هذه الاختبارات تعد مرحلة تمهيدية تسبق الامتحانات التطبيقية والشفاهية ومحطة تقييمية حاسمة في المسار الدراسي قبل خوض غمار الدورة الرئيسية في جوان المقبل. وتستعد الأسر التونسية لهذه الاختبارات في محاولة لتخفيف الضغط على المترشحين كل حسب طريقته. في مواكبة للزميلة نجاة حسن.
2: الوالدين سخيسي على الاخر والصغار سخيسي مفجوعين مالغري اللي يبداو يحاولوا يفسروا لهم اللي كانوا تعدى امتحان عادي خاصه الباك بلون.
3: حسب رايك نفسانيا كيفاش الوالدين لازم يعملوا مع صغار؟
2: ما يعملوا لهمش ضغط معناتها نتاع حاجه ماهيش عاديه، مع زعما كيما لي زيكزامان الكل يدخلوا يعديوا على رويحهم ما يزيدوش يعملوا لهم ضغط اقرا اقرا اقرا اقرا. تزيد يحاولوا يوسعوا بالهم معاهم ويحاولوا يعاونوهم يقول لهم رانا وراكم. فما برشا صغار جيهم تراك وما ينجموش يعديوا كوريكتوم اللي هما يبداو حافظين ومراجعين.
4: لازمهم ما يخافوا وش ما يربفوش.
5: فهم اللي حضر مكلة سبيسيال وفيكيا وزرير
6: باك بلون مرحلة منها مهمة منها عاد شعر فروح بيش معناه بيهي وخايب
7: زمان مهم برش. البروف الصحيحة انك انت بيش تقدر روح في الباك بلون معناتها راك بيش تقدر روح في الباك البرانسيبال. لازم واحد يكونترول يروحوا لماكسيما. قل لهم جوست ما تسترسلوش رويحكم، خذوا وقتكم وسورتو ريفزوا بالقداء خاطر هو المفتاح. التلفزيون اذا كانت تكون متكاملة وتكون صحيحة هي مبعد في الدفوار بك الكبسة ذيك صحيحة لك بش تجيب روحك اذا كانت تركز. جوست تدخل فيها قوة الشخصية بتاع التلميذ. الدور اللي بارون العائلة انهم يبش يعدي الباك يخليوها على راحته سورتو با ما يكلموش يخليوها. اذا كان نجح نجح، ما نجحش مش مشكل العام الجاي، اما بقدرة ربي ان شاء الله بنجح للناس الكل.
1: في شأن آخر، انطلقت اليوم فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية، تظاهرة تنظم على مدى يومين وهي أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ويبحث اليوم الأول جملة من المحاور على غرار فرص وتحديات استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأمين الأنظمة الاستشفائية في مواجهة التهديدات السيبرانية. منظم التظاهرة رياض بن مرزو.
8: واليوم راهو لازمنا نعرفوا اللي الانتليجنس ارتيفيسيال قاعده تقدم بريتم كبير، وفي نفس الوقت الانتليجنس ارتيفيسيال هذه قاعد فيها برشا استعمالات منهم قطاع الصحه. دونك حابين نقعدوا نحكيوا مع المختصين اللي هما الخبراء التكنولوجيين والا الفاعلين في القطاع الصحي، نجم يكون طب نجم يكونوا دي فارماسيان دي بيولوجيست، على الانتليجنس ارتيفيسيال وعلى لا سيبر سيكوريتي معناتها الامن السيبراني وعلى الحوسبه وعلى ميم حتى البنيه التحتيه بتاع التكنولوجيا في قطاع الصحه. شنو يتاثر فيش تفيد فيش تضر، نحنا فين في تونس، اسكم مقدمين مؤخرين، وهذاك شنو الفكره كونوا اليوم باش نقعدوا نحكي ونشوفوا فما في العالم نقارنوا ونشوفوا الاستعمالات الاي في الميديسين في الفارماسي في البيولوجي. دونك باش نحاولوا نكونوا اجور مع ليكزيستون. فما تحديات ماهيش مربوطه كان بالذكاء الاصطناعي، التحديات برينسيبالمون مربوطه بالدوني نتاع المختصين، ومن بعد يجي الذكاء الاصطناعي واستعمالاته معناتها في قطاع الصحه.
1: منظم التظاهر أكد لزميلة نفيسة حسنية أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، معتبرا أن الأمن السيبراني هو رمز من رموز السيادة الرقمية الوطنية.
8: هو أكثر جانب تقني باش نكونوا مركزين عليه برينسيبالمون هي الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي وأهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. وفما جانب ثاني اللي هو الأمن السيبراني. اليوم على خاطر الأمن السيبراني راهو يمثل عنصر مهم جدا في الحماية السيادة الوطنية السيادة الرقمية الوطنية. هذاك علاش هي أهم معلومة راهو اليوم في الدنيا هي المعلومة الصحية، لازمنا نستحضوا عليها خليوها في تونس وتكون بروتيجي.
1: تحت عنوان إزالة الكربون من المؤسسة أي استراتيجية لإعادة وتموقع الاقتصاد التونسي، انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات بمشاركة خبراء من تونس والخارج. الملتقى يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ومساعدة الشركات التونسية على الاستفادة من القوانين العالمية الجديدة، وفق ما صرحت به رئيسة المنتدى منال عرفة لزميلة مريم الغربي.
0: اليوم يلزم لي زونتربريز توينسا ينقصوا في البسمه الكربونيه نتاعهم على خاطر فما قانون اللي هو الماسياف الميكانيزم داجستمون كربون دخل حيز التنفيذ غير جان في 2026. اذا ما نكونوش اليوم ريسبونسابل ونخدموا على البسمه الكربونيه نتاعنا فما خطر كبير قاعد يستنى فينا ويستنى في الاقتصاد التونسي, خطر على لي زونتربريز سورتو اكسبورتاتريس اوتوماتيكمون باش نتضروا في الاقتصاد التونسي. الفورام هذا اللي ترى فيه اليوم في دي ريسبونسابل من تونس من برا, في دي اكسبير زيد كيف كيف من تونس من برا, اليوم قاعدين نتناقشوا كيفاش لي زونتربريز يكونوا ريسبونسابل, كيفاش يخدموا الميكانيزم على القانون الجديد هذا الفرد والاتحاد الاوروبي.
1: انطلق اليوم الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري, ونظمت على هامش الصالون الدورة السادسة من معرض المياه ووتر إكسبو 6.0 لتتواصل إلى 7 من هذا الشهر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المكلف بتسيير مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. سنان باشا فدى في تصريح لزميلة سلوى المجري بأنه سيتم خلال هذا الصالون التطرق إلى عديد المواضيع من بينها التغيرات المناخية والبحر وتثمين المياه المعالجة.
9: الصالون هذا حاول يتطرق العديد من المواضيع اللي تهم المياه, التغيرات المناخية, المياه المعالجة, المياه الغير التقليدية, البحر, فما العديد من المدخلات باش نحكيو على المياه الجوفية, باش نحكيو على المياه المستغلة في الري وغيره من القطاعات اللي هي تستغل المياه في التصرف نتاعها اليوم. تونس سباقة مقارنة بدول أخرى في العديد من المجالات هذية, في تخزين المياه, في تثمين المياه المعالجة واللي هي حقيقة مازالت شوية ناقصة لأنه احنا نطقو كونه نستعمل أكثر مياه معالجة خاصة في الري حتى نوصل للأهداف اللي تم تحديدها في دراسة الاستراتيجية للقطاع المياه في أفق سنة 2050 واللي حدد العديد من الأهداف منهم ضرورة استعمال المياه المعالجة في قطاع الزراعة.
1: إلى أخبار العالم الآن, تعرض وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط للخطر اليوم بعد أن شنت الولايات المتحدة وإيران هجمات جديدة في إطار صراعهما على السيطرة على مضيق هرمز. وقال الجيش الأمريكي أمس إنه دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة بالإضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفنا تابعة للبحرية لمرافقة ناقلات نفط عالقة عبر المضيق في حملة أطلق عليها اسم مشروع الحرية. من جهة أخرى, قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجه إلى بكين اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الصيني حول التطورات الإقليمية والدولية. نقطة النهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. غدا انطلاق امتحان البكالوريا البيضاء, اختبار أول للتلاميذ قبل الدورة الرئيسية. في منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية التأكيد على أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. بمشاركة خبراء من تونس والخارج, انطلاق وأشغال الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي. إلى اللقاء.
10: إذاعة الشباب. عدل مشتك. عدل مشتك. تسمع صوتك.
11: في النهار ولا في الليل, شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.

0: مرحبا بكم من جديد في على كيفك. نمشيو ديريكتومون كيما العاده الاخبار الرياضه توب سبور مع وفي فدو.
1: مرحبا بك مالك ومرحبا ذكريات ومرحبا كذلك بنجم الدين وبسام هكا
0: بسام
1: ما نسيتش اسمك وبسام. اكيد اخر الاخبار في تونس هما الرياضه، احداث قاعده الحقيقه ولات خطيره في المشهد الرياضي التونسي جمعه قبل الدربي وخمسه ايام قبل الدربي بعد مباريات البارح ويوم الاحد الجوله 13. النادي الافريقي البارح في بلاغ صارت حادثه خطيره في البارح في الليل في المركب النادي، تمثلت في محاولة إحراق مركب النادي هذا اللي هبط في بلاغ البارح في الليل. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تعرف عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير القبيلي في عمل إجرامي خطير لا يمت بسيلة للرياضة ولا للقيام الروح الرياضية، وتندد الهيئة المديرة بهذه التصرفات الإجرامية والخطيرة، فإنها تثمن في الآن ذاتها المجهودات الأمنية التي أسفرت عن إيقاف عدد من المشتبه بهم المتورطين في هذه الحادثة، ويؤكد النادي الإفريقي تمسكها الكامل بحقه في تتبع كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم دون تهاون حماية لممتلكات النادي وسلامة محيطه. كما تدعو الهيئة المديرة جماهير النادي للتحلي باليقظة وضبط النفس والالتفاف حول ناديهم في كنف المسؤولية والاحترام دفاعا عن قيم الرياضة. هذا اللي ما نحبوش نوصله،
0: خطير، واحنا كل جمعه نقولوا اللي صاير خطير يلزم نهديه ونفوس. وهذا الحقيقه مش نقول لك منتظر، اما عندنا قداش هو فيها وحنا نحكي وراه لازم الامور خاصه في التصريحات في المسؤولين. ديجا الجمعه اللي فاتت باش نكونوا واضحين ونكونوا امناء، الجمعه اللي فاتت صارت كما نقولوا جزء من بعض جماهير النادي الافريقي قدام محل من محلات الترجي، كان فما استفزاز، كان فما كلام زيد، كان فما اليوم فما ردة فعل من تنشوفوا تحقيق من جزء من بالضبط
1: الحرق. فما أرواح عبيد
0: فما أرواح لا حرق لا ثلب لا سب لا استفزاز، هذا كله مرفوض. وناس اليوم تحكي على أنه ديربي يدور بزوج جماهير، وعادة ما فماش مشاكل تصير ما بين جماهير الترجي وجماهير الإفريقي سنوات وحنا نحكي أوكي فما شوية معناتها تفدليك خلينا ندخلوا تفديك الكورة تنبير الكورة هذاك عادي، ولكن من سنوات وسنوات كانت الماتش يصير كان فما حتى لو فيدريدو ما بين الامال ولا الاواسط ما بين الجماهير ما بين
1: اللاعبين، تغيرت
0: العقلية
1: وحتى مفهوم الروح الرياضية تغير معناتها، والقيم برشا قيم تغيرت، واللي قاعدين نشوفوا فيه في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي هو اللي قاعد يأجج في الحكايات هذوما وفي العنف.
0: وسائل التواصل الاجتماعي ماهيش فقط مع المسؤولين
1: نتاع بالضبط، وكذلك المنابر الاعلاميه راهو اللي كل يوم واحد يبدا يحكي واحنا وانتوما واحنا والاخرين راهو باش نوصلوا الاتاس من هكا، راهو مش لازم نقعد ونوصلوا حتى يموت عبد باش الناس الكل ترجع للغزوم معناها ترجع للعقل. راهو اللي قاعد صاير راهو خطير وخطير وخطير جدا، قاعدين نشوفوا فيه ولاحظوا فيه مش في العاصمه كهو مش يهم الترجي والافريقي كهو، لكن قاعد يمس في برشا فئة من الجمهور الرياضي في تونس. راهو العنف ولا ظاهرة، معاش ولا ظاهرة العنف ولت حاجة نعيشوا فيها ولينا في البلاد، معناها كسوا العنف اللفظي وإلا العنف المادي ولا في ديارنا ولا في المكاتب ولا في الشارع ولا في القاعات ولا في استادات، يعني وصل حتى للمنابر الإعلامية. يعني لهنا الحقيقة يلزمنا نسكل نطيحوا شويه التونسيون،
0: ليه هي
1: نطيحوا برشا التونسيون.
0: شوف اجا قالك حاجه
1: قاعد صاير باش يزيد كارثه كبيره.
0: اليوم انت تعرف انه اللي يصير في الاستوديوات الرياضيه، نحب الناس اللي قاعده تكتب على شبكات التواصل الاجتماعي، الناس اللي عندها خلينا نقولوا حرقه على الفرق نتاعهم، راهم يخرجوا باش يعملوا قهوه مع بعض ومشيوا يتعشوا مع بعض، هذا نحكي على يحضروا في المنابر الاعلاميه. اللاعبين من الفرق معناتها من الترجي وبالفريق كلهم اصحاب ويخرجوا مع بعض. اليوم ناكد لك فما مسؤولين
1: جمهور
0: اليوم مسؤولين قبيله بركه موجودين مع بعضهم من النادي الافريقي ومن الترجي الرياضي التونسي. وفما نوت بالنسبه لهم انهم كما نقولوا يهديوا نفوس كالمي لي زيسبري قبل الدربي. هذوما نحكي لك من المسؤولين معناتها كلهم هما مع بعضهم. شكون في الاخر يكون ضحيه؟ كل بعض خلينا نقولوا مش شباب راه تلقى عمرهم 15 و16 سنه للاسف. وكما قال عبد السلام بوحوش من بعد جي امه تبكي ولدي ما نعرف شنو ولدي ريض ولادكم وكدريهم وعرف ولدك فيش قاعد يعمل وين يخرج وين يمشي باش انه الامور من بعد ما تبداش فهمتي خرجت وانفلتت
1: ونبداو على الاثنين في المحاكمه وتشادو ونبداو تلحلحوا وتزقطحوا باش يخرجوا اولادهم من
0: هما قاعدين مع بعضهم يتعشوا مع بعضهم الملاعبيه والمحللين والاعلاميين والمسؤولين امور واضحه يروحوا لدويرتهم كل واحد على روحه.
1: هو السؤال توا ما تروح شكون باش يزفر الدربي؟ دربي نعرفوا وقته نعرفوا مكانه نعرفوا شكون باش يستقبل الجمهور واكيد باش تكون طاقه كبيره نتاع الجمهور ومفروض تكون كيف مباراه الذهاب كيف مباراه الاياب نفس طاقه الاستيعاب. لكن شكون باش يزفر
0: اليوم هالجامعه التونسيه كره قدم في احراج وفاه بالنسبه تلقى روحها في بين المطرقه والسندان
1: لانه يعني مباراه الدربي دربي الذهاب بحكم تونسي
0: ومش نفس الحكم اللي هو المالكي على ما اظن اللي زفر مباراة الذهاب مش يكون هو في الرتور. الثلاثة أسامي اللي ممكن عليهم الكلام باش يسافروا الدربي صعب جدا لأنهم لا ما يحظاوش بالإجماع كسوا من الترجي وإلا من الإفريقي. اليوم الجامعة التونسية كرة قدم في إشكال كبير حول التحكيم. هل تحكيم تونسي؟ هل تحكيم أجنبي؟ فما تعرف فما تعرف في
1: الجماهير هو الجماهير الزوز معناها في متابعتي وقربي جماهير الجماهيره ما نحكيش على الادارات الجماهير طالب بتحكيم اجنبي معناها طاقم تحكيم اوروبي دولي زاد مش من اي كاتيجوري
0: من دول كما ايطاليا اسبانيا صحيح. المانيا
1: هذا هو في انتظار نشوفوا الجامعه التونسيه لكره القدم شنو اللي باش تعطي ونشوفوا كذلك زوز فرق شنو المقترحات نتاعهم في الحكام الدربي لانه مهم جدا لانه عنا قداش ما عشناش دربي باش تحسن فيه بطوله
0: عنا ما عشناش برشا لا لا لا عم ناول كانت
1: ما زلت بعيده شويه معناتها اللي باش تحسن كان حظوظ
0: كان الكلوب ربحت راهي تولي حكايه اخرى
1: اي
0: لا كان فما حتى عم ناول دربي حاسم من اجل البطوله السنه حاجة أخرى تحس
1: سنة بطولة يعني في النادي الإفريقي إذا ناخذوا كان نادي الإفريقي النادي الإفريقي في صورة الفوز فإنه يضمن البطولة 100%
0: صحيح.
1: في صورة التعادل تقعد الحسم للجولة الأخيرة مع ضد الأولمبي البيجي في رادس والترجي ضد بنقردان في بنقردان. الترجي في مباراة الدربي يلزمه كان الانتصار باش يخلي حظوظه وافرة ويمكن يتهنى خلينا نقول واحنا بنسبة كبيرة على البطولة في الموسم هذا هذايا اللي قصدته البطولة الموسم الفارت صحيح مهمة لزوز فرق والفريقي كي خسرت لكن فما المباريات خسرتهم قبل اللي حظوظها تضاءلت لكن هذايا متاع لقب يعني دربي لقب
0: نهائي متاع بطولة ولو أنه أنا فما حاجة الحقيقة ما تلزمنا نحترمه كل الفرق كما قلت كان النادي الافريقي يفوز هذاك متفاهمين فيه ولكن إذا ما يفوزش النادي الافريقي راهو زاد حتى لو فاز الترجي الرياضي التونسي بالله نحترمه شوية الأولمبي البيجي ونحترمه شوية الاتحاد بنقردين لأنه أوكي يقول لك ربح الترجي ولا صار تعادل راهو سان فوريان دير راهو نجم الأولمبي البيجي يربح النادي الافريقي نجم اتحاد بنقردين
1: يربح
0: الترجي الرياضي التونسي دونك معناتها راهو باش تقعد الامور الاخر لحظه كما قلنا في صوره انه النادي الافريقي ما ربحش المباراه الدربي عادي انه باش يكون عليها برشا كلام وفاء
1: انه دربي نهائي بطوله اكيد جدا يعني
0: شوفوا انه التحكيم ولو ديما نقول احنا عندنا هاو الاكسكلوزيفيتي راهو اليوم الجامعه التونسيه لكره قدم في اشكال كما قلت وفاء اشكال حول الحكم اول حاجه شكون الحكم حكم تونسي ولا حكم اجنبي وكاين حكم تونسي من سيكون واللي ناكدوا انه فما طرف فريق من الطرفي النهائي البطوله هذه
1: يحب على حكم اجنبي يحب على حكم تونسي
0: يحب على حكم تونسي
1: معامله بالمثل
0: بالضبط
1: المعامله بالمثل احنا حكينا على بنقردين اتحاد بن قردين هبطت بلاغ هي زاده البارح في الليل تحكي فيه على التحكيم في مباراه ضد مستقبل سليمان. شفنا الحالات التحكيميه. قال فريق اتحاد بن قردين يعرب عن استيائه ورفضه القاطع لما رافق لقاء الذي جمع فريقهم بمستقبل سليمان من قرارات تحكيميه مثيره للجدل بلغت حد التاثير المباشر في نتيجه المباراه والمساس بمبدا العداله وتكافؤ الفرص. وتؤكد الهيئه المديره انها تتابع ببالغ الغضب والاستغراب ما حدث في الدقيقه 86 حيث تم التغاضي عن ضربه جزاء واضحة وصريحة لفائدة الاتحاد الرياضي ببن قردين وهي لقطة لم تترك مجال للتأويل. وأجمع عدد من المختصين ومحللي التحكيم على مشروعيتها ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سير اتخاذ القرار التحكيمي في اللقاء حصير الحكام ولو أشهر من الملاعبية احنا في البطولة عنا في تونس. ويؤكد الاتحاد الرياضي ببن قردين احترامه المبدئي لكافة هيكل كرة القدم الوطنية فإنه يرفض بشكل مطلق ما يعتبره تكرارا مقلقا لقرارات تحكيمية مؤثرة تمس من مجهودات اللاعبين والإطار الفني اللي قدموا موسم كبيرته جاب ضمان البقاء على ذات الميدان رغم كل الصعوبات. كما تعتبر الهيئة المديرة أن إدارة التحكيم يعني إدارة الحكام بديس بن صالح للمباراة كانت دون المستوى المطلوب وساهمت بشكل مباشر في توتير الأجواء وتعقيد مجريات اللقاء بما يثير تساؤلات جدية حول جاهزية بعض الأطقم لإدارة مقابلات في هذا المستوى في سياق المتصل. تؤكد الهيئة المديرة أنها راست الإدارة الوطنية التحكيم منذ يوم أمس دون أن تتلقى إلى حد هذه اللحظة أي رد رسمي أو تحديد موعد لتمكين ممثل النادي من اطلاع على لقاطة تقنية الفيديو الفار وهو ما تعتبره ضربا لمبدأ الشفافية والمساواة بين الأندية. وتمنح الهيئة المديرة مهلة 24 ساعة للاستجابة الفعلية والعملية لهذا الطلب وتحملها كامل المسؤولية في صورة مواصلة التجاهل أو المواطلة ومؤكدة أنها ستلجأ دون تردد إلى كافة الهيكل الرياضية المختصة وطنيا ودوليا من أجل الدفاع عن حقوق النادي واسترجاعها عبر كل المسارات القانونية المتاحة. وكما تطالب الهيئة بكل وضوح بتطبيق مبدأ المحاسبة الفعلية في حق الأطقم التحكيمية اللي صار في مباراة مستقبل
0: سليمان. حسيت كتابت وانت تقرأ في البلاغ
1: حتى ما زال في برشا ما يتقى للبلاغ اللي هبطوا فريق اتحاد الرياضي ببن قردين. يعني وصلنا للتهديدات هي رأي لجنة التحكيم والإدارة الوطنية للتحكيم هي اللي حلت الباب حلت الباب للي قاعد صاير طوى وهي حالة الباب لأي فريق نجم يجي يشوف التسجيلات إيجا تدق الباب إيجا يشوف التسجيلات لهنا المعاملة بالمثل كحالة الإكس وإجريج وزيت
0: بالضبط.
1: مفروض عليك أنك تحل كذلك لفريق اتحاد الرياضي بمن قردين وأي فريق يطلب ويحس روحه تظلم في المباريات متاعه قاعدين نشوفه خلينا نشوفه شنو اللي باش يصير وين باش توصل تحكيم او قرارات جمال الحمودي. الحقيقة من هنا اليوم الغدوة جمال الحمودي لم يضف شيئا للتحكيم التونسي
0: بل بالعكس
1: ونقطة الى السطر
0: بيه. تعرفش قديش الحكام في انجلترا ياخذوا في البريمير ليج
1: بروفيسيونيل هم
0: اي بروفيسيونيل $192,000 في العام
1: اي هم
0: تقريبا 600 مليون هذا خارج المنح معناتها باب خلاف المنح. الحاجه الاغرب هذا اوكي منتظر ينجم يكون معناتها موجود في مانيش قاعدين نقارنوا اللي الموسم الجاي كل اربيتر يعرف في الشهر ش عنده مباريات بشهر دافونس معناتها يعرف شنو المباريات اللي باش يديرها في الشهر هذاك والامور واضحه وكل شيء موجود. على فكره هذه راه تنجم تحل برشا بيبان تصور انت تطبق هذا في تونس الحكم مسكين لما يكلموه
1: ويكلموه القهوه والقهوه اللي يبدا قاعد فيه
0: والضغوطات ومشاكل كبيره والرشاوي الى اخره
1: وباب
0: كبير هذا على
1: كل احنا ما نوصلوش غاد
0: بي بارونتيز ونتعدي ما عرفش بيك ذكريات يزي نخلصوا نكملوا
1: نبطلوا ماشي نكملوا ياسر حكي اجتماع مكتب الرابطة باش يكون غدوة الأربعاء أكيد باش تحكي على المباريات اللي تلعبت أحد واثنين وكذلك في موضوع احتراز أو اعتراض الملعب الجيبسي فيما يخص لاعب مكرم مهدي مستقبل القصرين اللي صار عليه الاعتراض. في الرابطة الثانية مستقبل القصرين اليوم ندوة صحفية الخمسة متاع رشيد بمقر الجامعة لتقديم المدرب الجديد اللي باش يكون فاروق الجنحاوي ابن النادي يرجع قبل جولة على نهاية الموسم. وتقدم سقيط الدير طالبت بمقابلة مكتب الرابطة على خلفية إصابة المدرب يسري بالكحلة في نهاية مباراة البارح مباراة نهار السبت ضد الملعب الجيبسي. نعرف احنا في القوانين إذا يتمس أي مسؤول أو اسمه موجود على ورقة المباراة هذا مدرب تضرب توقف المباراة. المباراة ما وقفتش ونشوفوا شنو باش يصير. الكاف عاين الكونغولي جون جاك ندالا لإدارة لقاء ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين ماميلودي سانداونز والفتح الرباطي المغربي. المباراة هذه باش تكون يوم 17 ماي على ملعب لوتس ستاديوم بجنوب إفريقيا. ندالا اللي زفر فينال الكان بين السنغال والمغرب وفما برشا أقلام صحفية مش عجبها معناتها تعيين الحكم جون جاك ندالا. جامعة كرة اليد قالت على موعد جلسة العامة الانتخابية باش يكون يوم 6 جوان وآخر أجل لتقديم ترشحات باش يكون يوم 22 جوان. كأس تونس السيدات في كرة اليد الدور ربع النهائي مباراة متأخرة ذي باش تلعب نهار الخميس 7 ماي في قاعة الحمامات الخمسة متاع العشية بين جمعية نسائي بالحمامات والنادي الإفريقي. وفي الأكابر دور ربع نهائي القمة في الزواوي باش تلعب نهار الجمعة 8 ماي 6 متاع العشية بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. ونهار السبت باقي اللقاءات بعث ابن خيار النادي الإفريقي الملعب التونسي سقيط الزيت وجمعية حمامات سبورتينغ المكنين 4 متاع العشية. الكرة الطائرة غدوة الأربعاء الموعد مع نهائي كأس الجامعة بين السيوكا وسعيدية سيدي بوسعيد 6 متاع العشية. ونهار الجمعة 8 ماي الدورة نصف النهائي الأول بكأس تونس بين نجم الساحلي ومولدية بوسيل ماضي ساعتين في قاعة مساكن. وفي الباسكيت نهار السبت الموعد مع ختام الموسم الرياضي في الباسكيت نهائي الكبريات والأكابر الكبريات بين جمعية نسائي بجمال وسياسيس ماضي ساعة والأربع نص بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري. والختام باش يكون برابط الأبطال الأوروبية اليوم أرسنال أتلتيكو 1-1 مباراة الذهاب 8 متاع الليل. ونهار الأربعاء بتباع البايرن بي اس جي 5-4 للبي اس جي مباراة باش تتلعب غدوة كذلك 8 متاع الليل باش نعرفوا شكون طرفي نهائي رابط الأبطال الأوروبية للموسم هذا.
0: يعطيك الصحة شكرا ليك وفي فدو على كل التفاصيل هذه في توب سبورت. كما قلت الليلة كورة نلقاو أرسنال أتلتيكو مدريد في الإميريتس وغدوة مباراة كبيرة كي قلت لي نتيجة 5-4 تذكرت معناتها نتيجة غريبة ما بين بي اس جي وبايرن ميونخ. نمشيو نعملوا تنفيسة مع الموسيقى وراجعين شوية آخر في على كيفك.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: بابا. مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في على كيفك ماضي ساعتين ودرجين. وقيت للإنسان وقت الفطور راه بشارجة يخلط الخدمة، وقيت بشارجة يخلط الخدمة ما تخلطوش روتار برشا هكا درجين من زمان نعرف أكثريتهم يرجعوا ماضي ساعتين. باهي، كما قلنا في أول الحصة مازالوا تقريبا ثلاثة أسابيع على العيد الأضحى، عيد الكبير إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير. وتعرفوا اللي ديما تلقى العمل الجمعياتي ليزاكسيون اللي نحييوهم ونشكروهم اللي جينا ذوما اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة تقريبا 12 شهر على 12 شهر، كسوا عيد كبير، رمضان، عيد صغير، العودة المدرسية، ديما تلقاهم موجودين قدام لي غون سيرفاس في الشمس قاعدين يستناو باش يحكيو مع العباد في لي زاكسيون هذوما. وانا ديما نقول بالحق هما النجوم الحقيقيين، هما اللي قاعدين يخدموا في الخفاء، ونشكرهم برشا ويكونوا حاضرين معانا هنا في غاديو جون. هذه اقل حاجه ممكن بربي ما نتعديو باساج غاديو، خلي نوصلوا الصوت نتاعنا، وهذا ما نجم يكون اقل حاجه انه نجموا نعملوها معاكم. اليوم نحكيوا على ليو كلوب تونس ارمادا اوميغا. حاضرين معانا هنا في استوديو محمد اسلام بحري وزينب بن سليمان. مرحبا بكم.
1: مرحبا
0: بك. شحوالكم؟
2: الحمد لله.
0: مرحبا. باش نحكيوا على اكسيون العيد الكبير. نبدا بك انت اسلام، على قليله خلي نعرفوكم. تعرف بروحك؟ مازلت تقرا انت ستوديو؟
2: اي، انا محمد اسلام البحري، عمري 20 سنه.
0: نقرب شوية ميكرو اسلام.
2: نقرا في بيبر كلاسيك مونفلوي بيميير اني، وتيزوي نتاع ليو كلوب تونيزي ارمادا اوميغا.
0: دونك بيميير اني بريبا ذكريات. عندك وقت؟
2: لازم تلقى وقت.
3: هو ديجا مالك يظهر لي ملي دخل يقرا ديجا اختار باش يكون موجود في الكلوب، يعرف روحه على شنو قادم، يعرف القرايه
0: ولا بريباره وحاجه في لو نيفو. نحكيو على بريمير ليغ بلغه الكره هكا ولا؟ ويعطيك الصحه، لانه خاطر ديما التكسيرات راهو مهمين، خاصه بالنسبه للستوديو. ماذا بينا نلقاهم حتى في الليسي في الكوليج، على خاطر يقول لك كي ننجح الباك نتحرر، من بعد نلقى روحي نجم نعمل عمل، خلينا نقولوا عمل اسوسياتيف، عمل جمعياتي اللي مهم برشا. زينب
1: عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا. زينب بن سليمان، انت زاده بروميير اني اي اس جي،
1: لا كريسونس ايكونوميك في الاي اس جي، انا فيس بريزيدونت ليو كلوب تونس ارمادا، عندي توا 3 سنين في ليو، عمري 20 سنه.
0: تقرب شويه الميكرو، ميساج نعلي شويه الصوت.
1: عمري 20 سنه، عندي توا 3 سنين في ليو. انا فيس بريزيدونت ليو كلوب تونس ارمادا الموندا هذيا، ونقرا سيونس ايكونوميك في الاي جي.
0: بي مرحبا بكم. نحكي شويه على الاكسيون هذيا. قديش تقريبا من عائله، خلينا نقولوا سيبل نتاعكم اليوم، هل بديتوا؟ فما شكون معناتها خلينا نقولوا يتفاعل معاكم؟ نعرفوا اللي سوم غالي برشا نتاع العلالش، كل عام نقولوا مش يكون اغلى، ولكن عام سنه زاد غالي. كانت تعطينا فكره على الاكسيون تاعكم.
1: به هو الاكسيون الحق، ما عندناش نمبر معين، احنا ديما نحاولوا انه نخدموا على الماكسيموم اللي باش نجموا نوصلوا له. كيما قلت انت، سنه غالي برشا، دونك مالوغوزمون ماليش نجموا انه نوفروا على ليش، الا اذا كان فما شكون ينجم يتبرع لنا لي حاجه صعيبه شويه.
0: علاش لا، مازال خير. احنا كيما نقولوا نرميو الصناره نتاعنا والباقي على
1: ربي. هو بالطبيعه مازال خير، اما احنا قررنا قلنا نحاولوا باش نجموا نوفروا اكبر عدد ممكن من العائلات، مش كيما علوش العائله بركه، مش كيما باش نعطيو الحم ل 20 30 عائله، ومع الحم هذايا باش يكون فما قفه متكامله اللي باش يكون فيها دجاج، خضره، ديبات، زيت زيتونه، كل شيء نتاع تكون قفه محترمه باش تززي العائلات هذوما وما شهر ثلاثه جمعات.
0: دونك كيما قفه رمضان، نفس البرانسيب،
1: جست فيها كونتيتي نتاع الحم تكون محترمه معناها. اي
0: تجمو زادا تطلبوا فلوس، علاش ليه؟ معناتها بالفلوس هذوكم بشويه كي تكون فما كوليكت نجموا تشريو بهم، علاش؟ اذا امكن بطبيعه الحال مفتوح، معناتها محلوله على كل الفرضيات.
1: بين محلوله، جوست الحاجه الوحيده اللي لازم العائلات الكل تكون ماخذه كيف، معناتها ما نجموش عائله نعطيوها حاجه خير من غيرها. هاكا معناتها اللي نجم يعاوننا بقضيه ولا يعاون بفلوس، والا فما حتى عباد توصل تتكفل لك بعائله معناها. هي احنا توا عاملين استيماسيون بين 270 و 300 دينار للعائله بالحم.
3: الحاجة اللي يزمنا نوضحوها مالك اللي الناس يزمها تعطي ثقة في الليجون هذو مش شوفوهم صغار معناها لا بالعكس راهم هم صغار وراهم يوصلوا الـ الـ الـ الـ الـ القضية اللي ولا الـ الـ الـ أي حاجة باش تتبرعوا بها يوصلوها للمكان متاحها وعندهم ديجا ليستا معناها في العائلات
0: مش متبعوا مش متبعوا ليزاكسيون حتى السابقين اللي عملوه معناتها يلقاو كل شيء توصل للديستيناسيون متاحها. الزون اللي اخترتوها شنية؟
1: احنا تويكا قررنا انه نخدمه في سنتر فيل اما كنا جمنا معناتها نوصلوا نتحركوا نتوسعوا شوية على سنتر فيل علاش لا
0: بي؟ كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم اسلام؟ خلنا نسمع صوتك.
2: بي ينجموا اما يتصلوا لنا على الفليزو سوسيو
0: شو اللي يكتبوا بالضبط؟
2: يكتبوا ليو ليو كلوب تونيز ارمادا اوميغا
0: دونك ليو كلوب تونيز ارمادا اوميغا فما نمرو تليفون ولا؟
2: ايه بي بالنسبة لنمو التليفون ينجموا يطلبون على 92-126-368
0: عادوا مسيرش؟
2: بيه 92-126-368
0: 92-126-368 هذا بالنسبة لنمو التليفون واللي يسمعوا فينا نعرفوا اللي فما برشا أهل خير نعرفوا زيادة اللي فما ناس عندها إمكانيات وربي يتم عليهم ويزيد وشاء ربي يكثر من مالهم لكن يخافوا يقول لك انا ما نعرفش نحب نحط بالحق الناس محتاجين هاو موجودين هاو فما نمر التليفون هاو فما لي ريزو سوسيو وان شاء الله معناتها خلينا نقولوا في ميزان حسناتكم وتوصل للي يلزم توصل.
3: زينب انتم بالنسبه للحمله هذه ولا التظاهر هذه المبادره هذه خلينا نقولوا ديجا لميتوا معناها ولا مازال معناها مستحقين اكثر باش تنجموا تتكفلوا بالعائلات هذه.
1: والله احنا تويكا بريسك مازلنا في ال 10% الاولانيين من اللي قاعدين حاجنا بيه ان شاء الله من هنا للعيد نخلطوا. وجوز نحب نقول حاجه معناها راهو احنا جعلنا ربي لهنا رابطه بينات العبيد اللي بالحق ما عندهاش العبيد اللي احنا ما نشوفوهمش يمكن خاطر احنا عايشين في نيفو خير ما منهم وبينات العبيد اللي مد ايديها للخير والعبيد اللي تحب تعاون ورب رسمي فما عبيد تعاون فما عبيد تعطي ديجا في رمضان وصلنا انه نوفروا قضيه تاع شهر رمضان قد يسومها بينت 150-200 دينار 200 عائلة في صواف معناها برسمي راهو التونسي التونسي مازال يعطي ومازال يمد وراه فما عبيد واقفة وفما عبيد قاعدة تعطي معناها
0: وهذوما ناس راهو على فكرة راهو ما عندهم برشا أنفة هذوما اللي محتاجين راهو ما يظهروش راهو ما يتكلموش راهو نحب نقول لكم حاجة إنه إحساس متعبو هي شعيره من شعائر الله احنا مش نشريو في الكبش ولا العلوش للصغار بتاعنا ولكن كي تفرح العائله مهم برشا وادخال السرور على صغار وعلى عائله من الحاجات اللي مهمه برشا ودينا يشجع عليها اما بو راهو يخرجك الفلوس هذاك ولا الله اعلم باش يشري علوش ولا ما عندوش راهي احساس خايب برشا بالنسبه للبو خاصه في عيد الكبير ونعرفوا قيمه قيمة عيد الكبير في العائلات التونسية مانيش باش نحكي على الناس الشرفاء ومانيش باش نحكي على الناس الأمناء فلاحة اللي يبيعوا تقريبا واللي ربحوا معناتها عادي جدا في العلوش ولكن فما ناس أنا نقول كي يغزل روحه في المراية ولا كي يحط راسه على المخدة كيفاش ينجم يحط راسه على المخدة فما ناس اللي تحتكر واللي تبيع في اثنين وفي ثلاثة وما يهموش ويدعي انه على خاطر الدنيا غاليه ولا على خاطر ما نعرفش علاش وهاوكا الاخرين يعملوا والا هاوكا التوانسه تشري العلوش وتمشي تسهر في فيستيفال كارتاج وتمشي تحط 300,000 في برايانا دامس وتمشي للسهريات لا لا لا راهم هذوما جزء قليل جدا من التوانسه 10% ربما ذكريات من التوانسه راهو 90% راهي تجاهد في الحياه وكل شهر قاعدة تبقبق معناتها مع خلينا نقولوا بالتونسي مع الشهرية ولهذا إن شاء الله الناس اللي قاعدة عندها علالش وتبيع ومن حقها أن تربح ولكن مش بجشع جشع وجشع كبير صراحة نشوفوا فيه من بعض الناس واللي تستغل هالليزيفينمون هذوما خلينا نقولوا هالأعياد دينية هذه أعياد دينية تستغل الناس راهم بعد ما يقولوا شبيني صار لي هكا وشبيني مرضت وشبيني صار لي يزم يتسائل هالجشع هذا راهو عنده نتيجه نتاعو وكما قلت انت يعطيك الصحه زينب انتم رابطه نتاع خير واسلام كيف كيف يعطيك الصحه واللي كيفكم الكل اللي قاعدين يخدموا باش توصلوا حاجة للإنسان اللي مستحق والعائلة اللي مستحق. وإن شاء الله علاش لا، شوف انتم هما في نبرة كلامهم تلموا معناتها كلمة أيسين، يقول لك بون هاكا ما نطمعوش برشا في في في حق علوش، نعملوا قفة محترمة فيها كرامة العائلة هذية، مثالش نطمعوا احنا في رحمة ربي وندعيه ونخلينا أنفيز حاجة كبيرة اللي يسمع فينا والناس اللي عندهم فلوس والتجار اللي عندهم برشا فلوس وربي يتم عليهم زيد نجموا تتصلوا. ذكرني اسلام مرة أخرى بنمر التليفون.
2: النمر هو 92 126 368.
0: دونك مرة مش حكيت عنلوش فقط، راه فرحة متاع عائلة بكلها. شكرا لكم، يعطيكم. تحبوا تقولوا حاجة أخرى؟
2: جست أونكا أو فما واحد يحب يعطي بطريقة أنونيم ما يحبش يقول على الاسم ولا على أنه يطلب عنا دي دي سيت، نجم يبعثنا على دي دي سيت.
0: على شنية؟
2: دي دي سيت.
0: شنية دي دي سيت هذي على الابليكاسيون؟
2: أي يعني؟ على البوست يعني يبعث
0: على البوست
2: باسمه بانكي اللي هو 92 633 922.
0: هذي نميرو تكونت
2: نميرو متاع دي دي سيت.
0: دي دي سيت بي عاود بيسيرش معرب باش الناس تنجم تقايد
2: واضح. 92 633 922.
0: 92 633 922. هذه معناتها دو فاسون انونيم اللي حب يعطي لله
3: واللي فاتوا يعني الكلام اسلام والا زينب ينجم يرجع حتى للفيديو عندنا على الباج نتاعنا، ينجم ياخذ حتى زاد نمبر تليفون وحتى نيميرو دو كونت باش هكاك ينجم يعاون اكيد، وان شاء الله توصل اكيد القفه هذه قفه الخير توصل في وقتها قبل العيد
2: ان شاء الله.
0: شكرا لكم زينب بن سليمان محمد اسلام بحري، شكرا لك يعطيك الصحه على وجودكم معنا وإن شاء الله بالتوفيق لكم والناس والجون اللي قاعدين يخدموا في نفس الخدمة متاعكم في أكسيون تهم العيد الكبير. بعد شوية نلقاو الأخبار نتاع ماضي ساعتين ونص، قبلها نسمع موسيقى.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
4: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
5: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
4: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
4: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ورشة تكوينية بجامعة قفصة بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة البحث العلمي يومي 29 و20 ماي الجارية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لدى الباحثين. وتهدف هذه الورشة لتمكين المشاركين من اكتساب أدوات متقدمة لإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق في أعمالهم البحثية، مما يساهم في تحسين

0: جودة الإنتاج العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. المختص في علم الاجتماع التربية محمد النكوع أفاد اليوم أن التلميذ يتعرض قبيل الامتحانات وانتهاء السنة الدراسية بالنسبة للأقسام النهائية أو بقية الأقسام في مختلف المراحل التعليمية إلى ضغط نفسي داخلي وخارجي مما يؤثر على مردوده العلمي. وأوضح النكوع أن هذا التلميذ يعرض نفسه للضغط الداخلي عبر رفع سقف انتظاراته تفوق طاقة إمكانيته، يمكن أن يقع فريسة المقارنة مع أطرابه أو في مثل سنه أو من يفوقه أو دونه، معتبرا أن هذا العامل الخارجي يمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا. في أخبار العالم، باكستان تسلم 15 من أفراد طاقم سفينة توسكا الإيرانية التي صدرتها الولايات المتحدة إلى السلطات الإيرانية. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، مضيفا معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب،
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
4: على كيفك،
3: على كيفك،
4: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: على كيفك،
3: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
4: على كيفك،
5: إدارة الصحة والهناء
4: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
5: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
3: اتبعنا بكل وفاء
4: على كيفك.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عد لمجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: مرحبا بكم من جديد في آخر الحصة كما العادة. نمشي مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوا على أحوال الطقس. معنا صبحي بن أحمد. شحوالك صبحي؟
1: مرحبا بك أخويا مالك وتحياتي أختي ذكريات ولكل المستمعين بضعة شباب.
0: كما العادة السؤال الكلاسيكي اليومي، حالة الطقس بالنسبة لليوم، بقية اليوم في العشوية وفي الليل والأيام الجاية إن شاء الله.
1: نعم، نبدأ نحن نلخص تقريبا معنا الحالة الجوية السائدة. هو كنا نعيش تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي الأيام الفارطة الكل. تقريبا درجة الحرارة كانت في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر ماي. نجم نقوله بداية من اليوم العشية معناتها تبدأ تتغير ملامح الطقس نوعا ما. نعيش على تأثير معناتها منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا، معناتها يساهم في انخفاض في درجات الحرارة باش نحسوه أكثر غدوة. اليوم ما زالت مرتفعة مبدئيا، معناتها درجات الحرارة تقريبا سجلنا 27 درجة بتونس العاصمة ووصلت حتى 34 درجة بمناطق الجنوب الغربي. بالنسبة للوضعية الجوية معناتها نجم نقول خلايا رادية كالعادة معناتها تتكون بداية تقريبا الساعة الرابعة مساء على معناتها مستوى الشمال الغربي جهة الكاف، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الغربية الأخرى معناتها جهة بيجة و وصولا الى جهه سليانه وكذلك حتى مناطق الوسط الغربي معنيه بهذه الخلايا الرعديه. نسميها الخلايا الرعديه نتيجه معناتها ارتفاع في درجه الحراره. غدوه نجم نقولوا غدوه بالنسبه اليوم الغد معناتها تحت تاثير المنخفض، دونك انت تنخفض درجه الحراره دي من ناحيه الحراره وكذلك الوضعيه الجويه ملائمه لنزول امطار. حتى النجم نراو غدوه الخلايا الرعديه حتى على تونس، بنزرت، بيجه، تقريبا المناطق الغربية للشمال تكون فيها أكثر خلايا رعدية. حتى يوم الخميس كذلك باش يكون معناتها فيه ممطر طقس فيه معناتها خلايا رعدية، أمطار نجم تعطينا حتى أمطار 20-30 ملم في بعض المناطق.
0: هذين الخميس إن شاء الله.
1: أي الخميس من نجم نقوله معناتها الأربعاء والخميس غدوة بعد غدوة معناتها ظاهر معناتها التغيير في حالة الطقس وتبدأ ترتفع مرة أخرى. معناتها المنخفض هذا باش يكون سريع ظرفي، الانخفاض ظرفي، وتبدأ ترتفع بالقديه في الويكاند ونعيشه معناتها أجواء مستقرة إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع.
0: بي واضح، يعطيك الصحة. شكرا يعني ليك صبحي بن أحمد على كل التفاصيل هذه. يعني دونك باش تبرد شوية من المفروض غدوة ونهارة الخميس مع مؤشرات متاع نزول أمطار وتعاود يرجع الطقس سخون كما الأيامات هذه.
2: شكرا لك صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا مالك يظهر لي كهو
0: كملنا بالنسبه لليوم على كيفك.
2: بعد شويه كمان على كيفك، بعد شويه باش تلقاو الموسيقى، بعد شويه بعد الموسيقى اليوم باش تلقاو في المباشر فوزي بن سلم في استاد 3 بلس. المره هذه في المباشر في استوديو خارجي مباشره من مدينه الكيف. هاكا اللي يسمعوا فينا في الكيف هاكا فوزي بن سلم ضيف عندكم اليوم باش يكون حاضر أكيد وفي المباشر تابعوا 3 بلس. احنا كما قلت مالك احنا هكا نكون وصلنا ختام على كيف كل عادة نتقابلوا الأسبوع الجاي
0: إن شاء الله.
2: ديما من ماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة في وكما وهذيكم هما يعني الفقرات اللي تعودتوا عليهم أكيد. دونك نسلموا عليكم برشا برشا، يعطيكم الصحة.
0: يعطيك الصحة. ذكريات نذكر زيدا نذكر اللي فما تلقاو الستة راديو باك الموعد خلينا نقوله السنوي هذا قبل الامتحانات متاع البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا في الباك. اليوم عنا مادة الماتيماتيك الرياضيات وما أدراك ما الرياضيات. دونك باش نلقاو بداية من الستة راديو باك كما قلنا مات بالنسبة لليوم.
2: انت حكيت على راديو باك زادا خليني نذكر المستمعين الكل سورتو الباك اللي تبعونا حتى زادا الحلقات اللي تعداو تلقاهم على الباج نتاعنا فيسبوك اذاعه الشباب راديو جون تونسي. تنجموا ترجعوا لهم الحلقات هذوما في مختلف المواد. هكا كل يوم تلقاو اكيد ماده. وديما نذكر راديو باك من اثنين حتى للجمعه من 6 حتى للسبعه ونص في المباشر إذاعة الشباب. كيف كيف تبعوها حتى على صفحتنا في الفيسبوك. دونك هذا معناها برنامج مهم كما قلت انت سنوي مهم وخاص بإذاعة الشباب يرافق تلامذة البكالوريا في المراجعة وإن شاء الله بنجاح أكيد.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك ذكريات، شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا، نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، شكرا بسام بسمية في الديجيتال، ذكريات شكرا ليك، نجم تتابعوا كما قلنا الفيديو الكل تلقاوه مع الباج أوفيسيال راديو جون تونيزي، باج أوفيسيال بالنسبة هذه للفيسبوك وإلا واحدة من الفريكونس نتاعنا، نقول لكم بالسلامة الناس الكل.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: RG Music Playlist.

0: الثلاثاء من 9:30 لنص الليل. توب
1: 10. نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
2: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
1: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
3: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
1: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
4: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية تسجل ترشح 21 حالة استثنائية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، من بينهم 4 مودعين بالسجن المدني بالمهدية، بينما يعاني 17 مترشحا من صعوبات عضوية. وسيتمتعون بإجراءات خصوصية على غرار توفير قاعة خاصة وإضافة ثلث الوقت المخصص للامتحان، وفق ما ذكره المندوب الجهوي محمود بن علي. المنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بتونس تطلق بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي حملة توعوية تحت شعار غسل اليدين فعل بسيط لكسر سلسلة العدوى، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه الممارسة كوسيلة أساسية

0: وفعالة للوقاية من الأمراض المعدية. وأبرزت اليونيسف على صفحتها الرسمية أن نحو 80% من الجراثيم المسببة للأمراض تنتقل عبر اليدين، مؤكدة عددا من الأمراض الشائعة على غرار الإسهال والإنفلونزا والزكام والتهابات الجلد يمكن تفاديها من خلال الالتزام بغسل اليدين بانتظام. ورشة تكوينية بجامعة قفصة بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة البحث العلمي يومي 19 و20 ماي الجاري لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لدى الباحثين. تونس تشارك في منافسة بطولة إفريقيا للسباحة في صنفي الأوسط والأكبر بمدينة وهران الجزائرية التي تنطلق اليوم لتتوصل لغاية 10 ماي الجارية بتسعة عناصر وفق ما أفاد به المدرب الوطني آدم العياري. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل اليوم مجددا عبر بوابة تل الجلع باتجاه محيط بلدة الرفيد في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا. رئيس الوزراء البريطاني يتهم اليوم إيران بمحاولة زعزعة استقرار المملكة المتحدة، مؤكدا أن مثل هذه التحركات لن يتم التسامح معها. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: ستاد 3 بلس.
1: ستاد 3 بلس
0: متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
1: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
0: رياضات الشبان والرجبي. كرة القدم النسائية. كرة القدم المصغرة.
1: ستاد 3 بلس.
0: ستاد 3 بلس.
2: إذاعة الشباب.
0: ستاد 3 بلس مع فوزي بن سالم.
3: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في استاد تروافليس، موعد استثنائي من ماضي 3:30 حتى للخمسة ونص، حصة خاصة بفريق أولمبيك الكاف بمناسبة صعوده للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. من استوديو، باش يكون استوديو خارجي من مركب بوليفة بالكاف، مع الفريق الكامل اللي تحول لمدينة الكاف، زميلنا فوزي بن سالم، هادي جبناني، والنافع الغزواني، وضيوفهم من فريق أولمبيك الكاف، للحديث على الموسم الاستثنائي لهذا الفريق اللي رجع للأضواء من بوابة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أكيد بعد شوية مش نرجعوا نتحولوا إلى مدينة الكاف مع فوزي بن سالم كما قلت في هذا الاستوديو الخارجي، أكيد مع الضيوف اللي مش يكونوا حاضرين معاه. طول بقوا مع فاصل موسيقي، ثم بعد شوية نتحولوا مباشرة إلى مدينة الكاف، وتحديدا إلى مركب بوليفة بالكاف.

0: هاشتاج 3+ تاج 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة ستاد 3+ ستاد 3+ إذاعة الشباب ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.
1: مساء الخير مساء النور، اهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، مرحبا بكم في ستاد 3+. ستاد 3+ كالعادة كما عودناكم في كل موسم ونهاية كل موسم الرحلة متاعنا تنطلق مع الفرق الصاعدة مع الفرق المتوجة للرابطة الصعود للرابطة الثانية لكرة القدم. شكرا لزبير العوني اللي قاعد يقوم بالتنشيط والتنسيق من استوديو إذاعة الشباب، نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك في استوديو إذاعة الشباب استوديو المركزي، لكن عن استوديو خارجي متميز جدا كما قاعدين تشوفوا تتابعونا على الصفحة الرسمية. احنا متواجدين حاليا في المركب الرياضي بوليفا بالكيف، المركب الخاص بفريق أولمبيك الكيف، الفريق أول فريق يتمكن من الصعود للرابطة الثانية لكرة القدم قبل نهاية الموسم بزوز جولات أو ثلاثة جولات، ومن بعد نحكيهم على الإطار الفني مع الإطار الإداري لفريق أولمبيك الكيف. فريق أولمبيك الكيف في الحقيقة حكينا عليه أكثر من مرة على مستوى ستاد 3+، الفريق اللي عمره أكثر من 100 سنة، الفريق اللي أنجب العديد والعديد من الأسماء في تاريخ كرة القدم التونسية. قاعدين نشوفوا في لاعبين متميزين نجحوا الموسم هذايا في قيادة الفريق أولمبيك كيف للعادة للرابطة الثانية لكرة القدم. ثم وليدات صغار، ثم وليدات عندهم خبرة، لاعبين متميزين عرفناهم في فرق أخرى. هذا هو مركب بوليفا تو نحكيو عليه، كذلك على المركب الرياضي لفريق أولمبيك الكيف. معنا الهيئة المديرة، معنا الإطار الفني، معنا اللاعبين، معنا المسيرين لفريق أولمبيك الكيف اللي يستحق تحية كبيرة وكبيرة برشا الموسم هذا، لأنه في الحقيقة فريق أولمبيك الكيف، وأنا نقولها على مسؤوليتي الشخصية، وقت هديت الأمور وراضت الأمور ولت علاقة طيبة بين كل الأطراف، فريق أولمبيك الكيف قاعد يجني في ثمار العمل اللي قاعد يقوم به. المواسم الماضية فريق أولمبيك كيف في الحقيقة ثم برشا إشكاليات برشا صعوبات، ما هوش ركز على المستوى الإداري على المستوى الفني. ذاك علاش فريق أولمبيك كيف يوصل للعيد ما يشربش، لكن الموسم هذايا اشرب. تحية الهادي إجبنياني المخرج على المستوى الرقمي واللي قاعد يبث في الصورة من المركب بوليفا بالكيف، ونحييه في الاستوديو المركزي الهيئة المديرة لفريق أولمبيك كيف بدءا بالرئيس الرئيسي مختار بن تليجان. أهلا وسهلا بيك سي مختار.
2: مرحبا بكم، مرحبا
1: بذات الشباب. قرب شوية الميكرو سي مختار.
2: مرحبا بكم ومرحبا بذات الشباب، وبارك الله فيكم على الجاية نتاعكم هذه. نشكركم ونشكر حبكم الأولمبيك كيف اللي خليكم تجوي لهنا.
1: مرحبا بك وتحية لصديقنا عباس جوابلي ولد الكيف ولد إذاعة الكيف ولد الإذاعة التونسية، قاعد ينقلنا في الصورة. وبطبيعة الحال الجانب التقني مهم جدا، لأنه اليوم باش نتحركوا برشا في مركب بوليفا مع اللاعبين اللي قاعدين يتدربوا توا، مع الإطار الفني، مع الهيئة المديرة، كذلك موجود إلى جانبي سي صلاح بن ضياف. خلي عندك الميكرو باش نجي سي صلاح بن ضياف، نائب رئيس فريق أولمبيك الكيف. من بعد تو نحكيو مع الهيئة المديرة الكل، مع الإطار الفني والإداري لفريق أولمبيك الكيف. أنا قلت كلمة مهمة جدا، منذ سنوات فريق أولمبيك الكيف يتأرجح، لأنه في الحقيقة والناس كلها تعرف أنه الرابطة الثالثة ماهيش المكان الرئيسي، ما المكان اللي يستحقه فريق أولمبيك الكيف. فريق عمره أكثر من 100 سنة، فريق من عام 1920 يعني 106 سنوات، يستحق مكانة تحت النور. السنة فقط شو اللي يتغير السنة في أولمبيك الكيف باش يتمكن من الصعود للرابطة الثانية لكرة القدم؟
2: للأمانة كلمة الأمانة إن شاء الله الناس كل تقبلها مني، الهيئة المديرة اللي معايا هذه كلنا محبين نتاع أولمبيك الكيف ومتيم بحب أولمبيك الكيف. فيهم اللي لعب، فيهم اونسيان جوار، فيهم سي صلاح بضيافه 50 سنه تسيير، فيهم سي عبد الجليل بن سلطان رئيس
1: شويه
2: عبد الجليل بن سلطان رئيس هيئه الاحباء متيم بحب الاولمبيك كاب ما يقارب النصف قرن. الور فما هيئه، فما الشباب معانا صغار تلمذوا علينا وخدموا معانا وخدموا، فما حوايج نحن كبار ما نجموش نخدموها خدموها هما الاولاد عاونوا. تمدت يد المساعده من عند جمهور اولمبيك كاف كلها، الناس كل حطت ايديها السنه الكافيه كل حطت ايديها وحبوا اولمبيك كاف تخرج من الرابطه هذه. ومن طون صعيبه شويه هي الهيئات اللي سبقونا خدموا باش للامانه ما ننكروش الخدمه، خدموا الله غالب ما واتهمش الحظ، نجم تكون خدموا وحدهم ما شاركتش برشا عباد معاهم وجمهور ما تخلى على اولمبيك الكيف. بس كانت خدمه جباره من هيئه الحباء، رجع الجمهور وكيفاش نقولوا تلمت الناس كلها، وهذيك اللي جابت الفائده هذه وجابت النجاح هذا.
1: نجاح متميز جدا لفريق اولمبيك كيف هذا الموسم، لانه في الحقيقه وقت نشوف بطوله الرابطه الثالثه المستوى الاول نحكيه على المجموعه الثانيه، منذ بدايه الموسم فريق الكيف قاعد يقود في المجموعه منذ بدايه الموسم الى نهايه الموسم، يعني مازالوا جولتين وبعيد على الملاحقين، وكذلك يعني يضمن الصعود بتاعه قبل 4 جولات من نهايه الموسم.
2: للامانه استراتيجيه باهي خدمناها وحطينا استراتيجيه ولينا الاخطاء نتاع ما يقارب 12 13 سنه، الاخطاء اللي وقعت هذيك بنينا عليها احنا. قسمنا كيفاش نقولوا السيزون على 3 بارتي، الاولى انتدابات وخدمنا باش نكونوا تيدوليست، الثاني يعطينا مستحقات الملاعبيه باش ما تقعش لينا حتى مشكله، خلصنا كانت الملاعبيه كل خالصه، الستاف كلها خالص باش ما خليناش حتى فجوه توقع في الجمعيه، الثالثه على طول واتانا الحظ الحمد لله يا ربي، ماهيش من لا شيء جت هذيك، فما استراتيجيه قاعدين نخدمنا بها.
1: برافو يعطيكم صحة. حتى قائمة اللاعبين اللي نلقاهم في فريق اولمبيك كيف، نلقى لاعبين عندهم خبرة كبيرة، نلقى غيث الزريبي، طارق الشعبوني، شادي العمري، احمد الرحالي، من اللاعبين المتميزين الكبار اللي عندهم خبرة كبيرة بمثل هذه الرابطة، ونلقى كذلك مجموعة كبيرة من الشبان في فريق اولمبيك كيف، ثم رايد الرحالي، ثم ياسين السيلي، ثم مؤيد الغربي، نسيم يوسف، يعني مجموعه جمعت بين الخبره وبين الطموح.
2: الحمد لله اول حاجه ركزنا عليها هي اولاد الجمعيه، حتى اولاد الجمعيه اللي كانوا ينشطوا خارج الكيف رجعناهم، خرجنا وليدات صغيرين اولاد صغار باهي اولاد الجمعيه. ثالث حاجه عملنا انتدابات مدروسه ووفقنا ربي والحمد لله.
1: والحمد لله سي مختار، باش نرجع لك بعد شويه لانه نعرف عندك التزامات، واكيد اخذيناك من الاول باش تغادرنا، حبيناك تواصل معانا الرحله، لانه استاد 3 بلوس اليوم باش من توا حتى ل5:30، وان شاء الله الاسبوع القادم واللي من بعده مع مختلف النوادي اللي باش تحقق الصعود، ومن بعد نحكيو شويه على باقي المجموعات الاخرى. بدينا بالكيف لانه اول فريق يصعد للرابطه الثانيه لكره القدم. انا نسلم المشعل الهادي جبنياني اللي تلاه باستاد دو العام الجاي باش تكون موجودين معاه. الرابطه اثنين ماهيش الرابطه الثالثه، واكيد بدا التفكير من توا في الرابطه الثانيه لكره القدم.
2: صحيح، وبدينا ومسؤوليه كبرت علينا، وان شاء الله الحاجه اللي نقولوها للجمهور الكيف ماذا بينا تجوا تقربوا شويه للجمعيه، الجمعيه راهي مستحقتكم تو، واحنا كهيئه نستحقوكم ونستحقوا الدعم نتاعكم.
1: اكيد.
2: اولمبيك الكيف راهي في انتظاركم، باش ان شاء الله العام اللي عملناه العام في الديفيزيون 3 نعاودوه في الديفيزيون 2 ونوصلوا اخر السيزون الفرحه للجمهور الكيف.
1: وجمهور الكيف يستنى في فرحة أكبر، علاش لا يرجع فريق الأولمبيك للرابطة الأولى لكرة القدم. سي سلاح بن ضياف نائب الرئيس أكيد باش تاخذ المشعل توا على سي مختار بن تليجان اللي نحيوها مرة أخرى، ومرة أخرى نقول له مبروك الصعود. سي سلاح، المسيرة السنة ما هي سهلة لانه نعرفوا نعرفوا كذلك انه الرابطه الثالثه في اسمها ميزانيه كبيره يسمها نحكيو على الثالثة قبل ما نحكيو على الثانية نحكيو على الثالثة يلزمها ناس يلزمها رأس بشري قوي يلزمها ميزانية قوية يلزمها كذلك ناس واقفة مليح على الجمعية كل العوامل هذه ما كانتش موجودة في السنوات الماضية باش ترجع الأولمبيك لمكانها.
3: والله ما نقولكش ما كانتش موجودة، كانت موجودة مي ثم ناس باش ما نجبدش نحكوش على ثم ناس خدمت وناس ما نقولش ما عرفتش تخدم
1: إمكانياتها
3: فوالا تبقينا نحن أول ما بدينا نخدمه لمينا شمل المجموعة الكل وشمل الكافية الكل ونظفنا الجمعية من دو اج جوسكا زيد من اولها لاخرها نظيفه عرفنا نستقطبوا اولاد هيئه احباب كبيره وقاعده خدمت بمليح قربنا الكافيه لجمعيتهم عملنا انتدابات قيمه صرفنا برشا فلوس مشكور سيد الوالي اللي مد يد المساعدة كما يلزم الجمعية وواقف ليل نهار بيرو محلول على ذمة الجمعية سيد مندوب الشباب والرياضة كيف كيف مشكور الظرف الصعيب اللي تحصل فيه الجمعيات عملنا له حساب أنا وأخويا مختار عملنا له حساب اللي هو فخر ديسمبر جانفيي فيفري فك البيريود كريتيك اللي
1: الجزء الثاني نتاع الموسم
3: وهذا وقت الشيء يكون فك البيريود ترانزيتوار اللي ما بين لالي والرتور ما بين نهايه المرحله مرحله الذهاب ورجوع لمرحله الاياب ثم توقع ريبتور وقصه نحن ما خليناهاش وعملنا لها حساب وحضرنا لها الامكانيات الماديه حضرنا 81 ألف دينار من لمتهم الهيئة المديرة ومعها هيئة الحباء وعطينا الأقساط تاع الملاعبية وقت للجمعيات طاحت الأولمبيك كملت
1: المسيرة متاعها بنجاح. سي صلاح بن ضياف خلينا نرجعوا شويه لتاريخ اولمبيك. الاولمبيك راه عمره 106 سنوات. الاولمبيك انجب العديد من الاسماء وقت نحكيوا على الكيف نحكيوا على اسماء منذ سنوات عديده بقات موجوده في ذاكره الرياضيين. نحكيوا على جلال بجلاني اللي الملعب نتاعو يظهر لي اندثر
3: بسم الله باه ليه مزيل مازال وان شاء الله باش يوقع تعشيب اصطناعيا الايامات
1: هو خبير به هذا
3: اي ان شاء الله تو نحن سمعنا الخبر راني بلغته لك ان شاء الله يكونوا صادقين معنا
1: لانه نحكيه على مركب وليفا صحيح مركب عنده اهميته وعنده قيمته الاولمبيك تلعب فيه المقابلات الرياضيه نتاعه وحتى الفرق الاخرى لانه اخر مقابله دارت بين الافريقي وسليمان دارت في هذا الملعب لكن اولمبيك كيف راهو يقول اولمبيك يقول ملعب بجيلاني يقول ملعب بجيلاني بالكيف ويستحق اكثر من ملعب في الكيف لانه ريت الشبان نتاع فريق الاولمبيك وين يتدربوا يلزمهم ملعب.
3: بارك الله فيك سؤال قيم وان شاء الله خاطر لاقين برشا مشاكل في ملعب نور الدين بن جيلاني عندنا 250 شاب ولاد الاولمبيك خاطي
1: ولاد جلال بجيلاني هو جلال
3: مو بابا
1: نور الدين بجيلاني
3: هي. مو باسم الوالد هو باسم باباه لا اله الا الله محمد رسول الله لاقين برشا مشاكل في التنقلات برنوسة او تترين للاولاد الاصغر والاداني والاواس تاع برنوسة الكل يترينوا لهنا وولاد الاولمبيك كل تترين في بن جيلاني فوق يترينوا على
1: العشب ولا العشب حاله
3: اسمنت ولا ما عادش تتلعب فيه الكره بالكل وان شاء الله باش يوقع تعشيبه على ما حكى لي سيد المندوب تاع شباب الرياضه قال لي بيانتو باش يبدو فيه ان شاء الله تتحسن الظروف شوي
1: وعلى ذكر برنوسة قاعدة متصدرة راي مجموعة رابطة الكاف لكرة القدم، ممكن ياسر يعني تصعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني، المستوى الثاني من الرابطة الجهوية للكاف للمستوى الثاني. أكيد كي نلقاو برشا نوادي راهو يتنافسوا وقتها المنافسة تكون إيجابية.
3: أكيد أكيد باش تكون إيجابية، ونتمنى البرنوسة باش تخلط على وراء الأولمبيك، وإن شاء الله نتمنى لها الصعود وبإذن الله باش تصعد
1: إن شاء الله بالتوفيق لفريق مستقبل برنوسة
3: إن شاء الله.
1: هذا الاسم الصحيح متاعها. اليوم حبينا نكون متواجدين في ملعب الكاف ونهني أولمبيك الكاف ونهني أبناء ومحبي وجماهير أولمبيك الكاف. فقط رو نقولها اللي قاعدين يسمعوا فينا توا واللي قاعدين يتابعوا فينا في ستاد تروا بلوس، إذا فريق النجم الخلادي أنها هذا الأسبوع، لأنه عنده مازال جولتين وبطبيعة يزبو نقطة فقط فريق النجم الخلادي ويصعد، ممكن يسر الجمعة الجاية نكونوا في بني خلاد، لأنه فريق بني خلاد والكيف شنو نقطة الالتقاء بيناتهم، الزوز لعبوا في الناسيونال فريق أولمبيك الكيف وفريق النجم الخلادي. بطبيعة الحال مازالت أيضا مجموعة الوسط المجموعة الثالثة ثم تنافس كبير بين الملعب السوسي ومشعل السويسي. في المقابل لعبنا 10 جولات فقط في مجموعة عدد 4، والتنافس بين زوز جمعيات، نحكيه على أولمبيك مدنين ونحكيه على واحد قبلي. الفريق اللي باش يصعد احنا باش نهنيوه ونتمنيو حظ اوفر للفريق الاخر اللي ما كتبلوش انه باش يكون موجود في الرابطه الثانيه، ونكونوا حاضرين معاه كما كنا حاضرين اليوم في فريق مع فريق اولمبيك الكيف. خلينا نرجع على سي صلاح بن ضياف. اكيد المسيره نتاع الاولمبيك قاعده تداول من جيل لجيل، وكل جيل عنده البصمه نتاعو. شنو هي البصمه اللي تحبوا تخليوها توا الجمهور الكيف والأولمبيك الكيف؟
3: والله ان شاء الله نفرحوا الكافيه الكل، وان شاء الله الخدمه اللي بدينا فيها نكملوها. عندنا برنامج تاع 3 سنين، خاطر هيئه مديره منتخبه المد ثلاث مواسم، وان شاء الله الموسم الاول
1: في بيكس سلاح اول مسؤول يقول لي عندي استراتيجيه عمل على مدى 3 سنوات. كل مسؤول نحكي معاه يقول لي نعديه الموسم ومن بعد نحكيه.
3: صعيبة وشابو للناس اللي تداو وتطول وتتخدم
1: شوية جمعيات.
3: المسؤولية كبيرة وصعيبة برشا باش تسير جمعية، خاطر الامكانيات محدودة لأقصى درجة. ونداء بالمناسبة هذه، وباش نرجع لك سؤالك، نداء بالمناسبة هذه الكافة أحباء أولمبيك الكاف باش يلتفوا شوي لجمعيتهم ويوقفوا معاها، ومستحقة لهم، وإن شاء الله ننورهم، وبإذن الله الموسم اللي 25-26 طلعت الأولمبيك للبي، وبإذن الله سميع العليم باش نخدموا السيزون هذه، باش نخدموا خدمة بحول الله سميع العليم وربي وفقنا باش نكونوا برمية للنقطة.
1: على الأقل تكونوا حاضرين في 3 نوادي الأولى للموسم القادم. مازلت مش ترجع معاك سي صلاح، أما خليني نمشي الأحباء اللي أكيد بيكون عندهم دور كبير برشا، ورئيس هيئة الأحباء سي عبد الجليل بن سلطان، وبطبيعة أنت لاعب سابق يظهر لي في الأولمبيك.
4: لا ما لعبتش. محب
1: محب كبير. على ذكر الأحباء تحية المستمع وفي لإذاعة شباب والأستاذ تروى أحمد خضر كان بعث لي صورة طريفة جدا، زوز محبين لفريق نهضة الجمال في مباراة كركر، زوز موجودين في المدارج أعمارهم فوق 70 سنة. والله. يعني حب الجمعيات راهو ماهوش للشباب فقط،
4: صحيح.
1: راهو يتداول لسنوات وسنوات عديدة. تحية ليهم ونداء لفريق نهضة جمال على السلام، ما يتمش تكريم هذا الثنائي. ونعرف جمال تلعب في ظروف صعبة جدا وتلعب من أجل ضمان البقاء، أما ما فيها بأس الهيئة المديرة لجمال تكرم زوز محبين اللي هم أعمارهم كبار لكن الجمعية ديما في عينيهم وديما في قلبهم.
4: ديما بالنسبة لنا نحن، أنا حول أول حاجة ساعة نشكركم أنتم ومرحبا بكم معناها في الكيف، ونشكر الهيئة المديرة نتاعنا، وأنا رئيس هيئة الأحباء نتاع أولمبيك الكيف، معناها حبيت نشكر الأحباء اللي معايا الكل واللي خدموا معايا الكل، عملنا حوايج معناها باهية خلاص، وعملنا معناها برشا حوايج دوبا ما دخلنا معناها للجمعية هذه. أنا مش محب برك، أنا الدم نتاعي أولمبيك الكيف، بالله الدم نتاعي أولمبيك الكيف، ما نحبش لا يقدر الله مثلا تخسر الأولمبيك معناها نروح في حالة. أصلا الحمد لله اللي جانا الرئيس والسيد النائب معناها اللي بدلوا لنا استراتيجية كاملة جاملة معناها في الجمعية، وشفنا معناها حوايج أخرى باهية، ومعايا الأولاد الكل يرحم والديهم وبارك الله فيهم اللي خدموا معايا الكل، معناها عملنا برشا حوايج اللي كانت ما تتعملش خلاص، عملناها كي دربوات معناها عملناها الكل، لفتات عملناها من الكل، معناها جو اللي معناها رجعنا الجمهور العزيز اللي رجعناه معناها بصفة غريبة، كان المرة اللي فاتت معناها تشوف الجمهور كله كله معبي، ومعناها مازال مش نزيدوا لهنا غير ما عادش قال لك كهو السلطة ما
1: حبتش الكيف والجمهور والأغنية الشهيرة لفريق أولمبيك. قداش عدد تتذكرها الأغنية هذه؟
4: مستغرب، ما عندي توا فوق تواني عمري 67 سنة، معناها يمكن حكاية عندي 50 سنة في الأولمبيك.
1: وانت تتبع في الأولمبيك؟
4: انا نتبع في الأولمبيك، انا نخدم حجاب، وعندنا الصالة نتاعنا اسمها قاعة أولمبيك، معناها باش نقول لك الرؤساء والمسؤولين والملاعبية الكل في حانوتنا، معناها عشت معاهم أكل عيشة معناها ما تتصورهاش في البال، عشت معاهم بعيشة معناها كبيرة برشا، الله يرحمه بشير بن ميم،
1: اي المدرب الشهير والمعروف، اي
4: حوت عليك البشير بن ميم، معناها تصور انت كل جمعة كل نهار سبت يهزني معاه، وقتها كانت سنة الأولمبيك معناها في ديفيزيون ناسيونال، وكانت الأولمبيك معناها شيء يعمل كيف، نمشي معناها معاه وروحوا وظلك فرحين وظلك عاملين جو، مك الزريعة ذيك معناها وليت ما نجمتش الله غير الأولمبيك معناها عندي.
1: باش نرجع معاك ونخليك شوية تتذكر برشا أسماء من اللاعبين ومن المسؤولين اللي مروا على فريق أولمبيك كيف
4: إن شاء الله.
1: أما احنا حبيت نذكر اللي يسمعوا فينا توا بالغناية الشهيرة اللي في جمهور الكيف، أمجو أمجو أولمبيك كيف
4: أحمر ومخربش باللكحك بن إبراهيم الشيف،
1: وبن إبراهيم الشيف
4: ربي يفضل،
1: باش نعملوا وقفة غنائية قصيرة، قاعدين تسمعوا في الأجواء، قاعدين تتابعوا في الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب في أجواء التمارين الخاصة بفريق أولمبيك كيف، مازلنا باش نواصلوا مع الهيئة المديرة، مع الإطار الفني، مع اللاعبين، مع الجمهور كذلك لفريق أولمبيك كيف، ونهنيوه بالصعود للرابطة الثانية لكرة القدم. تفضل عندك الكلمة نجم الدين.
4: بارك الله.

0: هاشتاج 3+ تاج 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجل كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة
1: ستاد 3+
0: ستاد 3+
2: إذاعة الشباب
0: ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.
3: شكرا نجم الدين، شكرا زوير العوني، ونعود للاستوديو الخارجي. تحية مرة أخرى لهدي جبنياني، تحية لعباس جوبلية صديقنا من إذاعة الكيف اللي أمننا هذا البرنامج تقنيا، وأيضا تحية إلى كل السادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا. تحية لأحمد خضر، تحية لشكري شكري أكيد الدهماني الفرشيشي، شكر الفرشيشي من فريق الدهماني. دهماني والكيف كانوا لعبوا مع بعضهم نهار الأحد في لقاء أجوار مميز جدا، وانتهى بالتعادل، تعادل عادل بين الفريقين، بين الأول والثاني.
4: صحيح
3: فرق كبيرة بين الكيف والدهماني،
4: جمعية واحدة، لا فرق بين الدهماني والأولمبيك، فماش حتى فرق. ولاد الأولمبيك يلعبوا في الدهماني، ولاد الدهماني يلعبوا في الأولمبيك. خميس لحيوي كان يلعب في الأولمبيك. نين تفكر ليبوك تاريخ، مش نرجعك 55 سنة لتالي. الأولمبيك تلعب في الكيف، نسيت مع شكون، والدهماني تلعب في حلق الود والكرم. نحن على طلوع تمشي حلق الدهماني تربح حلق الود والكرم في حلق الود والكرم، وقت كان حلق الود والكرم، وجتنا لهنا وطلوعنا كان على التري على يدين جمعين داك الدهماني، جمعية الدهماني. والسنة خدمت معانا وخدمنا مع بعضنا ومشكورين، تعاملنا مع بعضنا بالقديه بالقديه، وان شاء الله نتمنى لها الصعود، وان شاء الله العام السيزون الجديده تطلع الدهماني.
3: علاش ليه؟ وتحيه لشكري الفرسيسي، عندي علاقه كبيره معاه، وهو من الشخصيات اللي تخدم برشا في الشباب في منطقه الدهماني. خليني نختم معاك سي صلاح. قلت مسيره سنه، وأول مسؤول يقول لي راني نحضر في استراتيجية عمل على مدى 3 سنوات. لقيتوا الأرضية سنة، النتائج تقول لقيتوا، أما هل ستواصل أم لا؟
4: تحكي الأرضية هي كان الأمور المادية،
3: لا ثم عندنا أرضية أخرى
4: اللي هي
3: نحكيه على الأمور المادية، ونحكيه كذلك على الأرضية، لأنه زاد إذا كان نحكيه على فريق أولمبيك كيف وما نحضروش مجموعة من اللاعبين اللي هما باش يهزوا المشعل.
4: المال قوم الأعمال، إذا بالفلوس راك تتم كل شيء، وتجيب الملاعبين اللي حاجتك بهم، وتنجم تنافس بهم أي جمعية سواء في البي ولا في الأ. إذا كان ما عندكش إمكانيات تنجم تعمل حتى شيء.
3: وما ننساو زاد أولاد الأولمبيك، أولاد كيف زاد يلزم يكون زاد العدد نتاعهم موجود،
4: الرصيد الملاعبيه،
3: الرصيد البشري،
4: الرصيد البشري موجود، وعندنا 14 15 لاعبي بحول الله باش يكونوا هما
3: هذه الارضيه اللي نحكي عليها
4: الاساس تاع، وباش نطعموها بعض الملاعبيه اللي عندنا منهم موجودين، عندنا منهم بعض الملاعبيه، وممكن الجمعيه باش نزيدوا نخموا في ملاعبيه اخرين اللي يزيدوا يعملوا كود بوس نتاع خط الرابطه الثانيه. ما نتصورش فما فرق ما بين الرابطه الاولى والثانيه، والدليل
3: مقابلات
4: الكاس الاخيره خير دليل وخير شاهد على
3: ذيك. سي صلاح، بديتوا تحضروا في احتفاليه الكيف بالصعود ولا؟
4: والله خلوها ثم ان شاء الله. عندنا برنامج ديجا كنت نحكي مع سيد الوالي تو، وعندنا برنامج وعندنا حفله، وان شاء الله
3: شويه افونغو على الحفله نتاعك.
4: ما نجمش نعطيك حتى
3: على برنامج
4: الاحتفاليه بنهار. عندنا اول مره في تاريخ الجمعيه الاولمبيك باش تعمل دخله نهار ماتش تالا،
3: اي
4: باذن الله باش تكون دخله ممتازه جدا ونيدال كيف ذا حبال الاولمبيك.
3: هاكا تو ما قصش التذكره نتاعو، المباراه التالا يمشي ويقص التذكره نتاعو، راهي ثم دخله عالميه في ملعب البوليفا بالكيف
4: باذن الله سميع العليم. وثم ثم عندنا برنامج تاع حفله ولا زوز في ال 104 خاطر
3: 104 سنوات
4: 104 سنين 1922، وان شاء الله ان شاء الله نيدال كل كافي باش يوقف ويعاون جمعي، نيدال كل كافي.
3: انا نقول دائما راهو الجمهور حتى ما يساهمش بالبرشا، يساهم بالشوية، يساهم بالوقفة، يساهم بالتشجيع، ويساهم بالأخلاق الطيبة.
4: والحمد لله
3: الجمعية بحول الله تمشي مسارها، يكون مسارها الصعود والعمل والأعلى المراتب. يعطيك صحة سي سلاحة، نائب الرئيس. خلينا نحيل الميكروفون مرة أخرى للجمهور. وكنت تسمع توا دخلة عالمية في ماتش تالا، المسؤولية كبيرة سي عبد الجليل بن سلطان.
1: صحيح تيفوزي، صحيح صحيح. وبحول الله مش نعملوا دخلة اللي أول مرة في التاريخ، معناها بحول الله أول مرة معناها مش دينا، معناها دخلة ممتازة ياسر. خذينا كل شيء وحضرنا الملازم، وإن شاء الله بإذن الله وسهلة القدرة
3: ثم فيها
1: نتمنى نتمنى تجيب حذينا تيفوزي، ونتمنى نجول معناها الخويين بحذينا. ومرحبا بكم في كل وقت.
3: العدد الجاي من ستاد تروا اكيد باش نعديه صور من دخلت الكيف بحول الله.
1: بحول الله
3: نعديه صور من دخلت الكيف. معطيني فيها حاجه سبيسيال الدخله هذه؟
1: اكيد اكيد، خاطر اول مره مش نعمله. اكيد فيها معناها حاجه مش سبيسيال برك، حاجه ممتازه. تورجونا جماعه من تونس معناها اخصائيين في البرنامج هذايا، وهم اللي قاعدين توا مش يحضروا لنا برنامج كامل.
3: واضح
1: بحول الله.
3: خليه اخذ اخذ اخذ سي عبد الجليل. بس سالتك قبل الاغنيه وقلت لك باش نرجع معاك شويه، ندخلوا شويه الذاكره مع اللي قاعدين يسمعوا فينا ومع الاحباء وجيل توا من احباء الكيف.
1: صحيح.
3: قولوا له راهو مر على الكيف تاريخ كبير،
1: تاريخ
3: 104 سنوات.
1: صحيح.
3: اسماء من رؤساء، من لاعبين، من مسيرين، من مدربين.
1: صحيح.
3: مروا على الكيف.
1: صحيح.
3: شكون تتذكر منها؟
1: انا نتذكر منهم برشا. اول حاجه انا نتذكر سي عبد الرحمن، سي عبد الرحمن نتاعنا تاع الشريك بوحريزي، سي عبد الرحمن بوحريزي. شدها 3 سنين، معناها من ديفيزيون 3 ديفيزيون 2 طلعها حتى الناسيونال. سي عبد الرحمن بوحريزي معناها ما قصرش. انا قبل نقل على سي رضا بن مشري الله يرحمه، كيف كيف معناها سينا شد الاولمبيك معناها بالقدا، معناها ومشى معاها معناها وقف معاها وقفه باهيه. لا اله الا الله محمد.
3: من اللاعبين،
1: من اللاعبين نبدا معناها من عندي صاحبي وخويا الله يرحمه محمد الشاحي.
3: اي
1: الله، كان معناها ممتاز لاعبي معناها بالقدا. محمود دبوزه يقولوا له نحن، محمود محمود الفرشيشي هكي معناها لونام اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله. حصيلوا اسماء كلها معناها اني نسيتها كلها معناها.
3: اما اخو بن ابراهيم
1: اذكر من بعد جو
3: يعني نحكيو من السبعينات والثمانينات
1: اكيد.
3: بعد من الاجيال
1: وقتها معاهم كمال بن ابراهيم، ثم رجب رجب رجب
3: رجب السايح مدرب،
1: رجب مدرب جانا سنة كيف كيف معناها، ورينا سنة الاولمبيك سنة برشا برشا برشا ملعبيه برشا ملعبيه.
3: جمهور قاضي تنقل كيما قبل كيما توا؟
1: لا قبل لا، السنة هو اللي اول مره في التاريخ، اول مره. كل ما نمشوا ليكيب مش نلعبوا معاها نجو نسالوا نحن وعلاش انتم عملتوا وكي وعلاش جيتوا انتم هكي، يقول لك راهم تستنوا كان في الاولمبيك. هي كي تلعبوا مع ليكيب اخرى يقول لك لا ما نجوهاش. اول مره معناها يجو، كل ما نمشوا البقعه تلقيها معبيه معناها التيران شيء كبير بالتحضير معناها مع الاولمبيك الكيف، بما انها هي خطر عندها.
3: وانت مسؤول اسم على الجمهور وقاعد تتنقل في ملاعب الرابطه الثالثه
1: اكيد
3: لكره القدم
1: اكيد.
3: اللي نسمعوا ربما ثم اشكاليات في برشا ملاعب، لقيتوا اشكاليات مع بعض النوادي الاخرى في المجموعه نتاعكم؟
1: شيء كبير والله العظيم، شيء كبير كما المرة اللي فاتت معناها في الفحص، معناها فريمون شيء شيء شيء كبير والله العظيم، شيء كبير. حسن عمري بالله عمري مريت انا بشر. وسي عمر معناها معايا ومعناها بشيء معناها الله غير بكا هو ما فهمتش علاش هكاك، ما فهمتش شيء معناها مش معقول خلاص.
3: وتبقى العلاقات الطيبة رو ما بين النوادي هي أفضل أفضل وسيلة اللي تحققها الرياضة بين مختلف الملاعب بطبيعة الحال. يعطيك صحة،
1: بارك الله فيك
3: عبد الجليل بن سلطان. يعطيك صحة، شكرا ليك. هات الميكرو أكيد باش نحكيه وعلى الجانب المادي إجا منا سي عبد الجليل. خلي الصورة تبدأ واضحة على السادة المستمعين في الصفحة الرسمية. سي عمر الشيرني،
2: عمر الشيبوني،
3: عمر الشيبوني
2: مدير الرياضي،
3: مدير الرياضي. مرحبا بك سي عمر المدير الرياضي. أكيد الأقسام الكل ذري عندك، الأصناف كلها موجودة عندك من المينيم للأكابر. وأنا كنت نحكي مع سي سلاح بن ضيف قبيلة، قلت له الأرضية أرضية الرابطة الثانية موجودة وإلا لا، ونحكي مش على الجانب المادي، نحكي على الرصيد البشري، نحكيه على الشباب ولم كيف، نحكيه على اللاعبين اللي صاعدين في صنف الأواسط والأصاغر، واللي بأكيد صنف الأكابر باش يكون هو الركيزة الأساسية في السنوات القادمة. قاعدة تخدم على الجانب هذا الأولمبيك ولا؟
2: أكيد نحن من الخذين الجمعية،
3: قرب الميكرو سي عمر.
2: أكيد نحن من الخذين الجمعية دخلنا بمشروع رياضي واضح، خططنا ونجحنا، وتعرف التخطيط أساس النجاح. ونحن بدينا التخطيط نتاعنا على مستوى من الشبان حتى الأكابر. أول حاجة وفرنا أزياء معناها موحدة لكامل أصناف الشبان. تعرف أنت في القسم الثالث معناها كل نطيف فيها كل كاتيجوري فيها نطيف واحد، معناها إيكول مينيم كادي جينيور. نحن حضرنا بما أنه نحن الهدف نتاعنا خططنا وحطينا الأهداف نتاعنا، كانت الأهداف واضحة هي الصعود. بدينا نحضروا في بلاتفورم للعام الجاي، حط عملنا إيكول بي وعملنا كادي بي وعملنا مينيم بي، نحضروا بها للعام الجاي باش تكون الرصيد البشري نتاع الشبان يكون متوفر بطبيعة. أكيد وجبنا مدربين معناها أكفاء مكونين ومؤطرين معناها من أعلى مستوى، حضرنا رواحنا كومي الفول، لأنه نحن كان أوبجيكتيف نتاعنا من الأول اللي هو الصعود وماشيين في الصعود، خاطر التخطيط كان محكم بصراحة للأمانة. خاطر الشيء اللي شفناه نحن السنة في أولمبيك كيف، فما جمعيات في الدوزيام ديفيزيون وناسيونال أ ماشي موفرة، ماشي موفر لها مثلا الازياء الرياضيه اللي موجوده اللي تشوف فيها معناها ازياء رياضيه موحده بالنسبه من الشبان للاكابر نتاع الشتاء نتاع الصيف. معناها تعرف انت جمعيه يلزم الوهره نتاعها، رجعنا لها الهيبه نتاعها.
3: وكي نحكيو على لاعب شاب من الاداني من الاصغر وقت يهبط بزي موحد وزي رسمي يبدا عامل كيف حتى في الانترن مو حتى في المقابله يبدا شيخ.
2: اكيد ورجعنا حب الجمعيه حب الانتماء، خاطر انت سامحني معناها في جمعيات في العاصمه واحد يلبس لك مريول احمر وابيض، واحد يلبس اصفر واحمر، واحد يلبس اكحل وابيض، واحد رجعناهم الكافيه كلها تلبس معناها تتعدى ساعه تشوف طفل هز كرتابه وماشي يقري ولبس المريول الاحمر والاكحل، تحس روحك لوبجيكتيف، تحس روحك انت لوبجيكتيف اللي حطيته كونه ما باش ترجع لكيف اولمبيك كيف للكافيه كل، خاطر ولد فما جمعيات اخرى تحب ولا تكره تغلغلت في في في في قلوب الكافيه. ونحن نحب نرجعوا للكيف اولمبيك كيف معناها يلزمك تحب كان الكيف وكاو، يلزمك تحب كان اولمبيك كيف. رجعت قلت لك معناها تبدلت العقليه، برشا عباد ولد ترجع رجعت للتيران، برشا صغار رجعوا يمارسوا في كره القدم. بصراحه فما نقله نوعيه صارت على مستوى الشبان كيف معناها حتى على مستوى الجمهور، معناها الجمهور كان عازف على الدخول الاولمبيك كيف، ورجع بكثره ولا يخلط علينا معناها في عندي بلاسمون يجوا معنا برشا في الكيف، يجوا برشا فما دعم مادي دعم معنوي وهذا كله، وفما نقص مادي كبير بصراحه. اذا كان انت تحب المشروع الرياضي نتاعك بعد ثلاثة مواسم باش تكون فريق انتر بارونتيز كيفي 100% يلزم اليات ويلزم برشا فلوس، وبرشا نحن تحب ولا تكره المال قوام الاعمال. نحن نجدوا السلطه ونجدوا الناس الاهل اللي باش يعاونونا بالماده، خاطر اذا كان ما فماش فلوس رانا ما نجموش نقدم.
3: منذ موسمين تقريبا كنت عملت تحقيق، كنت حضرت حتى في حصه تدريبيه للشبان نتاع فريق اولمبيك كيف يتدربوا في وضعيه كارثيه. في الحقيقه الشبان يعني في الليل نلقاو قريب ثلاثه واربع اصناف يترناو كل مع بعضهم. اكيد ثم حاجه تغيرت.
2: والله تغيرت، ما تغيرتش برشا للامانه. تيران بن جيلاني هو بيته ونحن قاعدين نستنوا معناها من اول الموسم باش يصير معناها تغيير على مستوى العشب الاصطناعي. لحد الساعه قاعدين نستنوا ويظهر لي مازلنا باش نستنى. هذه الحاجه الاولى.
3: او سي سلاح بن ضيف قال قريبا باش تنطلق اشغال التعشيب الاصطناعي لملعب بجيلاني.
2: ان شاء الله نحن ماذا بينا، خاطر العام الجاي فما نوف نطيف، السنه كاتر نطيف، العام الجاي فما تسعه. فما ليكول المدارس اثنين، الاديان اثنين، الاصغر اثنين، الاوسط اثنين، وفما فريق النخب. معناها راهو باش يبدا تيران شارجي برشا، معناها رانا باش نفرقوا، معناها باش نقسموا التوقيت. راهو فما ناس باش تترينا نص نهار ونص، وفما ناس باش تترينا في الليل. يلزم الاضواء الكاشفه ويلزم تيران يكون محمي، خاطر فما حتى الصور مازال يظهر مشوا مبني. معناها فهمتني، الظروف تكاد تكون كارثيه. فهمتني
3: باهي. هذه الظروف بالنسبه للشبان. خلينا نحكيو شويه على الاكابر.
2: أي.
3: وستوديو نتاعنا راهو محلول لضيوف الكل، هكا كيما جاء سي عبور الشعبوني، محمد علي الشيرني، كذلك نت قراسبي او بحذايا على الجهه اليسرى، يدخلوا ونخرجوا عادي، والجمعيه هاي قاعده تتدرب ورانا في ملعب بوليفا. الرئيس تحيه ليها وقاعد يتفرج فينا مغادي في امام حجرات الملابس. هذه هي المواسر في استاد تروا بلوس. بالنسبه للاكابر ريت برشا اسماء عندهم خبره، عندهم تاريخ كبير مع كرة القدم، اللي هما كيما طارق الشعبوني، كيما غيث الزريبي، كيما شادي العمري، الرحالي، لكن زاد رينا ملاعبيه الشبان. هل انا مستقبل الاولمبيك في اللاعبين الشبان هذو، ولا سياسه الانتدابات باش تكون ديما موجوده في الاولمبيك؟ لانه التجربه السابقه سي عمر وحكينا كيما حكينا قبل على القصريين، كيما حكينا على برشا نوادي، سيدي بوزيد، اذا تعتمد على الانتدابات فقط راهو ما تنجحش.
2: نحن اذا كان عملنا مشروع رياضي، راهو المشروع الرياضي ما ينجمش يكون في عام، مشروع رياضي يكون في ثلاث سنوات، لانه نحن حبينا معناها باش نعملوا على وليداتنا صغار يلزم مشروع نتاع ثلاث سنين، خاطر اللي اطرناه وكوناه في الكادي باش يتعدى على الجونيور، يتعدى من بعد السينيور، بعد باش نلقوه في السينيور معناها نجموا نعملوا على اولادنا بنسبه 90%. اما نحن معناها هذا الموسم الاول، معناها ما نجموش في موسم واحد باش نحققوا الاهداف كامله كلها نتاعنا. حققنا اهداف بنسبه كبيره، فما اهداف اخرى طويله المدى يلزم شوي وقت باش نحققوا الاهداف نتاعنا. تبقى نحن عندنا نسبة كبيرة من أولادنا قاعدين تو يشاركوا، قاعدين يشاركوا بأكثر من نصف الفريق كفاية. ياما هي لازم، أكيد لازم معناها ندعموا الرصيد البشري بعناصر معناها متمرسة في القسم الثاني، ويلزمنا باش نحدوا الأهداف نتاعنا، يا باش نلعبوا على الصعود ولا باش نلعبوا على وسط التابلو. لهنا يلزمنا نحدوا الأهداف نتاعنا، وعلى حسب

0: ترسم الاهداف نتاعك من الاول تنجمش تنجح. كل شيء بالتخطيط، كل شيء تعمل بلاتفورم نتاعك وتحضر، شوف البزوان نتاعك قداش مستحق من الملاعبي في لي بوست نتاعنا ولي بوست اللي تسحقوا وانه الملاعب اللي تسحقوا وشي البروفيل تاع الجوار اللي تحشك بيه باش تفهم روحك انت وين ماشي. هكا نحن اللي حد البطوله مازال تلعب ونحن قاعدين نخطوا. باش نكون واضحين معك، نحن كيما ما عملنا في الموسم الفارط كنا سباقين في التدريب، كنا سباقين في الستاج، كنا سباقين في كل شيء. حتى السنه ثاني كيف كيف بدا التخطيط للموسم القادم من الان بدا التخطيط، لكن عندنا المشكله الكبيره هي مشكله ماديه، لانه يلزم الصولات ويلزم الناس كلها توقف معنا.
1: وهي الدعم مفتوحه اكيد اللي قاعدين يسمعوا فينا. تو ما زلتش نرجع معك سي عمر بعد شويه، اما فقط حبيت تحيه لسي محمد علي الناطق الرسمي لفريق اولمبيك كيف، محمد علي الشيرني. مرحبا بك.
2: مرحبا بكم اذاعه الشباب في القلعه الحمراء والسوداء اولمبيك كيف. مرحبا بكم، وزيارتكم شرفتنا وتزامنت مع صعود اولمبيك كيف للرابطه الثانيه.
1: أو باش نرجع نحكي معاك في برشا حاجات، لأنه أنت البوابة الأولى لفريق أولمبيك الكاف، لكن بعد موجز الأربعة ونص للأخبار ونسمعوا نغم من الاستوديو المركزي، وما زلنا مواصلين الرحلة في ستاد تروا بليوس من الكاف من مركب بوليفا إلى غاية الخامسة والنصف. بعد شوية توجد وانضموا لينا كذلك الإطار الفني ولاعبي فريق الكاف اللي حقوا الصعود للرابطة الثانية لكرة القدم. تفضل نجم الدين.
3: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
4: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
3: رياضات الشبان والرجبي، كرة القدم النسائية، كرة القدم المصغرة.
4: ستاد 3+
3: ستاد 3+
5: إذاعة الشباب.
3: ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.

0: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عد المشتك

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. تحتضن تونس اليوم وغدا فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أولي تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تحت شعار الابتكار والاستدامة تحتضن تونس بداية اليوم ولغاية 7 من مايو الجارية دورة سادسة من صالون تكنولوجيا المياه بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمشاركة عدد من الخبراء والمهنيين والشركات المختصة في مجالات تكنولوجيا المياه والري ومعالجة المياه المستعملة. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية. المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية تسجل ترشح 21 حالة استثنائية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا من بينهم 4 مودعين بالسجن المدني بمنوبة.

0: تعون بإجراءات خصوصية على غرار توفير قاعة خاصة وإضافة ثلث الوقت المخصص للامتحان. منظمة اليونيسف بتونس تطلق بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي حملة توعوية تحت شعار غسل اليدين فعل بسيط لكسر سلسلة العدوى. الخطوط الجوية التونسية تعلن اليوم عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 ماي حتى 14 من جوان المقبل انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 1447 هجرية. في أخبار العالم، باكستان تسلم 15 من أفراد طاقم سفينة توسكا الإيرانية التي صدرتها الولايات المتحدة إلى السلطات الإيرانية. قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل مجددا اليوم عبر بوابة تل الربع في اتجاه محيط بلدة رفيد في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا. رئيس الوزراء البريطاني يتهم اليوم إيران بمحاولة زعزعة استقرار المملكة المتحدة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطيها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وأنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية
1: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية
0: رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة
1: ستاد 3+
0: ستاد 3+ إذاعة الشباب ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.

0: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجبي، كرة القدم النسائية، كرة القدم المصغرة. ستاد 3+ ستاد 3+ إذاعة الشباب. ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.
1: تحية متجددة إلى كل السادة المستمعين لأحباء ستاد 3+. اليوم حاسة ثنائية من مركب بوليفا بالكاف، احتفاء بصعود فريق أولمبيك الكاف للرابطة الثانية لكرة القدم. وتحية اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا الكل. راهو كل مرة نحاول نعطيهم معلومة في ستاد 3 باش ما نغشوش بقية النوادي، مازلنا متابعين. وبطبيعة الحال الفرق الأربعة المتوجة من الرابطة الثالثة المستوى الأول اللي صعد للرابطة الثانية كلها إن شاء الله تكون حصة خاصة بها، ونفرحوا لل الفرح متاعها. قبل موجز اخبار الاربعه ونص كنا مع محمد علي الشيرني، يقولوا لي هو كل شيء في فريق اولمبيك كيف، لانه هو الناطق الرسمي، هو اللي يشرف على الصفحه الرسميه لفريق اولمبيك كيف. واللاعبين كل مره يخزروا الصفحه، الصور نتاعهم هبطت ولا هكا ولا محمد علي؟
2: اكيد اكيد، الصفحه كانت معناتها هي الواجهه الاولى نتاع نشاط الجمعيه معناتها، وفي كل الأنشطة معناتها من الأكاديمية حتى الفرع الأكابر معناتها، أي نشاط يهم أولمبيك كيف تلقوا على صفحة أولمبيك دي كيف. الصفحة ماهيش محمد علي الشيرني، الصفحة هي الهيئة المديرة، هي هيئة الأحباء، هي الإطار الفني، هي الناس كل، هي محمد الزغلامي خويا،
1: تحية ليه محمد الزغلامي، هو قاعد يصور وقاعد يعاون في هذه،
2: هي محمد طه المديني ولدنا يقرا ميتين في العاصمة، يعاون فينا يعطيه الصحة مشكور. ونشكر أي واحد ساند صفحة أولمبيك كيف وساند أولمبيك كيف، سواء بالمعلومة سواء بصورة جميلة وفيديو جميل، كيف ناخذوه ونحملوه ونهبطوه على الباج نتاعنا نتاع أولمبيك كيف. نتبنوا أي فكرة تدعم أولمبيك كيف. احنا
1: وحاجة ممتازة جدا، لأنه في السنوات الماضية كنا ربما بعلاقتنا الخاصة مع الكاتب العام، مع الرئيس أو مع المسؤولين، باش نعرفوا أخبار فريق أولمبيك كيف. كي تبدأ عنده صفحة رسمية وصفحة فاعلة، وقتها نمشي مباشرة للمصدر.
2: صحيح، كما كنا نحكو عندنا، قلنا سنة علاش ما نطوروش معناتها العمل ونوسعوا برنامجنا ونسعوا برنامج الأنشطة نتاعنا، ونتعدوا الإيتاب مخير معناتها، شوية نحسنوا في الصورة، نحسنوا في الخدمة، نحسنوا في المنتوج الموجه لجماهير أولمبيك كيف، اللي حتى في معناتها نعرفوا له في العاصمة ولا في خارج مدينة كيف ولا خارج تونس معناتها، في الخليج، في أوروبا، في كذا. يعطيك الصحة ديريكتوم، ويرجعوا للباج ويشوفوا ويطمنوا على جمعيتهم ويتسألوا ويلقوا الإجابات إن شاء الله. يلقوا أي نشاط معناتها تابع أولمبيك كيف يجي على الباج، ولو ما زلنا معناتها عندنا برامج جديدة إن شاء الله باش نطلقوا فيها في الموسم الرياضي الجديد إن شاء الله. عندنا برمجة خاصة أخويا إن شاء الله بمناسبة اللقاء الختامي في مدينة الكيف أمام الجار تالي الرياضية، اللي باش نعملوا معناتها عندنا احتفالية خاصة.
1: كنا حكينا على الدخلة،
2: عندنا دخلة وعندنا برنامج إحياء ذكريات، إحياء أسامي الناس اللي ممكن تنسوها معناتها شوية، معناتها مش تنسوها ما دخلت في الذكرى.
1: فقط ملاحظة، وإن شاء الله تقبلها مني الهيئة المديرة وتقبلها مني. إن شاء الله اللقاء ذي، لقاء تالا، لقاء احتفالي، لقاء فرحة، إن شاء الله يكون الأبواب مفتوحة أمام كل من له علاقة بأولمبيك كيف.
2: أكيد أكيد،
1: مهما كانت ربما الفكرة متاعه، مهما كانت الرأي متاعه، خليه الباب مفتوح لكل أبناء الكيف.
2: رو هذا كان معناتها كانت قاعدة عندنا معناتها اللي ما ينقدناش معناتها يلزم نحن الولا حالين باب النقد راهو، يلزم الناس نحن نقبلوا النقد نتاع الناس ونقبلوا اراء الناس ونناقشوها في اطار رياضي ونناقشوها في اطار دارنا الكل اللي هو مقر جمعيه اولمبيك الكاف. احنا معناتها الهيئه المديره عملت برشا اجتماعات السنه مع هيئه الاحباء مع الناس اللي عندها سبحان الله عندها اراء مختلفه ولا عندها اعتراضات على اشياء معينه ولا على طريقه التسيير ربما ولا على معناتها في فتره ما وصلنا معناتها نحكوا حتى على نتائج الفريق معناتها في فتره ما والحمد لله لقينا تجاوب وناس تفاعلت معنا معناتها وفهمت وفهمنا ووصلنا لهم اللي يحبوا هما يوصلوا له معناتها اللي يحبوا يسمعوه في نابيل كيف.
1: وهذه الحاجه
2: يعطيك الصحه.
1: انا عندي لك سؤال كويس، قداش من تصوير هبطها المكرم العامري؟
2: سي مكرم وين راني نصوروا سي مكرم يلزمني نصوروا، ما نصور سي مكرم العامري شكونش نصور هكا ولا لا؟
1: نحكيو على مدرب فريق اولمبيك كيف مكرم العامري. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك ونورتنا بطبيعه الحال، ونقول لك مبروك الصعود. ما ثماش مدرب ما يفرحش وقت اللي يلقى الفريق اللي يشرف عليه يسير في الطريق الصحيح.
3: صحيح، اولا شكرا لاذاعه الشباب على هذه اللفته الكريمه لاولمبيك كيف. تحيه لكم وتحيه لمستمعي اذاعه الشباب. صحيح فماش مدرب يفرح وقت الفريق يبدا في السنيه الصحيحه. كنا حققنا الصعود مع اولمبيك كيف في موسم 2012 للرابطه المحترفه الاولى، لكن الصعود هذه المره كان طعمه خاص وحسينا بفرحه ما اكثر. لانه 9 سنوات والفريق في الرابطه الثالثه، فريق عريق مع عام 1922 بينتو لو 1700 يعمل 104 سنوات وموجود في الرابطه الثالثه، معناها الصعود هذا كان عنده طعم خاص والفرحه نتاعو كانت اكبر من الصعود تاع 2012 للرابطه المحترفه الاولى.
1: هذا فريق برنوسه اللي جاي يتدرب توا؟
3: هذا الفريق الثاني للمدينه اللي هو المستقبل الرياضي كيف برنوسه واللي يلعب على الصعود ان شاء الله ربي يوفقهم ويصعدوا للرابطه الثالثه مستوى 2 ان شاء الله ربي يوفقهم.
1: بالتوفيق لفريق برنوسه وقادي توا يدخل باش يعمل الحصه التدريبيه. تحيه كبيره واكيد ان شاء الله يكونوا معنا في المباشر اذا حقوا الصعود بطبيعه الحال.
3: ان شاء الله هم توا متصدرين بفارق 5 نقاط على صاحب المرتبه الثانيه والرزنامه في صالحهم، وان شاء الله في نهايه الموسم باش نلقوا المستقبل الرياضي كافي برنوسه في الرابطه الثالثه مستوى 2.
1: انت ماكش غريب على الاولمبيك، شنو اللي تغير السنه؟ هو شنو اللي لقيته السنه ما لقيتوش ربما في التجارب السابقه مع فريق الاولمبيك واللي مهدت نجاح الصعود؟
3: شوف السنوات الاخيره من 2000 اخر تجربه كانت في 2016 في الرابطه الثانيه، ثم خرجت من اولمبيك كيف، رجعت في السنوات القليله الماضيه خدمت في الرابطه المحترفه الاولى كمساعد مدرب مع سي اسكندر في قواف القفصة ومع سي الحيدوسي في النادي الرياضي البنزرتي، ثم رجعت لأولمبيك كيف كمدرب أول لمدة 4 سنوات نلعب على الصعود، لكن لأسباب مختلفة معناها يطول المجال لذكرها ونتجاوزوها معناها ما تحققش الصعود. السنة للأمانة ما بديتش مع الفريق، بدا زميلي ياسين العبيدي ونوجه له التحيه بالمناسبه اللي كان عنده دور هو وسي عماد الكافي، كان عندهم دور في صعود الفريق لانهم هم اللي اشرفوا على التحضيرات وعملوا الكاستينج نتاع الانتدابات وعملوا النواه نتاع الرصيد البشري نتاع الفريق. الهيئه مديره حتى كي كنت برا من الفريق معناها فما اجماع كبير من اهالي الكاف على شخصيه مختار بنتليجان وعمر الشيبوني وسي صلاح بالضياف واللي نسيتهم البقيه، معناها يعذروني اذا كان نسيت بقيه الاسماء. كان فما اجماع كبير على الناس هذوما اللي مشهود لهم بالكفاءه ونظافه اليد، التفت حولهم الكفاءه وشجعوهم ودعموهم معنويا وماديا. اول مره في تاريخ اولمبيك كيف هيئه احباء برئاسه سي عبد الجليل بن سلطان ولده سي قدور بن سلطان وبقيه الاعضاء معناها تساهم في جمع مبالغ ماليه ضخمه. معناها
1: عقبه يجيب احذانا من الاطار الفني كذلك
3: سي محمد امين سمع للمساعد الاول،
1: سي محمد امين سمع
3: للمساعد الاول
1: وكذلك سي عقبه زاد يجيب احذانا مرحبا به يلتحقوا به
3: سي فادي سي عقبه سالمي معد بدني سي فادي القلميمي معد بدني. نحن عندنا ديبارتمون تاع بريباراسيون فيزيك في دو بريباراتور وسي ادم العبيدي مدرب الحراس.
1: مدرب الحراس فريق كامل مجموعه كامله
3: صحيح، وعندنا سي عمر الشيبوني في فتره ما اللي هو المدير الرياضي في فتره ما خدم معنا في الميدان ويخدم معنا في تحليل الاداء، يحضر لنا الفيديوهات على الصفحات الرسميه للفرق المنافسه، يعمل معناها المونتاج نتاع لي فيديو، ويحضر لنا نقاط ضعف ونقاط قوه الفرق المنافسه. سي عمر شيبوني يدوب الكاسكيت، يخدم اداري في الهيئه ويخدم فني معنا في الاطار الفني، وديجا هو في فتره الاعداد نتاع قاعه كامله للتحليل الفني، قاعه اجتماعات للاعبين معناها من اعلى طراز في مقر النادي قاعد يحضر فيها. ان شاء الله ربي يوفقه. قلت كمان خدمه معنا دوب الكاسكيت كفني وكاداري. سي محمد امين السمعلي في فتره ما كان المساعد الاول سي عماد الكافي، سي ادم العبيدي مدرب الحراس، وسي فادي القمامي، سي فادي عماره، وسي عقبه السالمي في الاعداد البدني.
1: برافو، يعطيكم الصحه.
3: بالله ما ننساش سي مكرم الكلاعي وسي نور الدين عماره حافظ الاثاث اللي قاموا بمجهود كبير، لانه راهو باش تحقق صعود ولا فريق باش ينجح راهي مجهودات جميع الاطراف.
1: انا سجلتهم الاثنين لانه ربما الرئيس الناس كل تشكره، نائب الرئيس الناس كل
3: رجال
1: الخفاء اللي الفريق ما يمشي كان بهم هو.
3: وقال للامانه مجهودات جباره سي نور الدين عماره وسي مكرم الكلاعي، عاونونا برشا وظلوا لنا برشا صعاب، وكانوا في المستوى وعندهم نسبه في صعود الفريق وفي النجاح اللي حقه الفريق هذا الموسم.
1: شكون ترشحوا من اللاعبين انا نكون حاضر في بلاصتك توا؟
3: القيدوم طارق الشعبوني.
1: طارق الشعبوني في انتظار انه يلتحق بينا. طارق الشعبوني ناخذ المدرب المساعد سي محمد امين السمعلي، اكيد الخدمه السنه مع سي مكرم مع ستاف كامل مع فريق اولمبيك ما هي سهله، في رابطه ثالثه تشابه وعندها شبه كبير بالرابطه الثانيه لكره القدم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في ضيافه اولمبيك الكاف.
1: السلام عليكم. مرحبا طارق، اهلا وسهلا.
4: مرحبا بك في اولمبيك الكاف. نحن خدمنا كستاف كعائله واحده وكملنا الخدمه اللي خدمها ستاف قبلنا بقياده سياسي العبيدي. نخدموا كعائله، نحضروا ماتشواتنا بالكدا، نتابعوا فرق المنافسه، نمشوا نتنقلوا اغلبيه الملاعب تنقلنا، شفنا المنافسين الكل تفرجنا فيهم، 90% من المنافسين تفرجنا فيهم، نتنقلوا نعملوا تحليل.
1: هو تقريبا السنه في المجموعه الثانيه ربما الاسبقيه اللي خذتها اولمبيك كيف يعني خلتها تلعب باريحيه كبيره رغم منافسه، ثم فرق اللي لعبت لاخر الجولات، نحكيو كيما الدهماني، نحكيو الفحص، نحكيو على ربما اتحاد سليانه مكثر، الفرق هذه لكن الاسبقيه اللي خذتها الكيف هي اللي خلتها تلعب باريحيه كبيره.
4: صحيح اسبقيه خلتنا نلعب باريحيه، لكن التحضير نتاعنا لمقابلاتنا كان تحضير ممتاز، كل مقابله نحضروا لها تحضير خاص، كل منافس نقروا له حسابه، نعطوه قيمته، ما نستنقصوش من المنافسين وما نختاروش من واحد، احنا عندنا فيكتيف باهي جوارات على مستوى عالي نطبقوا، وذاك سر النجاح نتاعنا هو الخدمه واللحمه نتاعنا كعائله كجوارات كستاف كجمهور كهيئه، كل عائله واحده، وذاك هو السر تاع النجاح نتاعنا واللي خلانا نحقق الصعود.
1: لو كان نقول لك شنو هي السر اللي ما بيناتكم انتوما كهيئه مديره، ها وقت تقولها الكلمه هذيك الناس كل تفهم بعضها.
4: السر هو القلوب صافيه.
1: القلوب صافيه. ان شاء الله ديما القلوب صافيه في فريق الكيف. بطبيعه كيما مكرم العامري رشح طارق الشعبوني، انت شكون ترشح تو باش يشد بلاصتك؟
4: يوسف الجلاسي.
1: يوسف الجلاسي. طارق، خلينا ناخذ طارق الشعبوني. طارق اللي سمعنا هو الاسم مش غريب عليه، ها لانه طارق الشعبوني رحاله في برشا نوادي.
5: صحيح.
1: مرحبا بك ساعة ومبروك صعود.
5: ربي يبارك.
1: قرب شوية الميكرو طارق.
5: ربي يبارك لك خويا الباهي، مرحبا بكم في الكيف وخصيصا في جمعية اولمبيك الكيف. زيارة ربي يبارك لكم عليها. الصعود ما كان سهل، جاء برشا بعد برشا تعب، وكسوا الهيئة ولا الإطار الفني ولا نحن كجوارات، كانت بيناتنا برشا لحمة باش وصلنا مع تحققنا الأوبجيكتيف اللي حاطينه من أول عام. الحمد لله يا ربي، ربي جابنا في الصواب وفرحنا بهذا الكلام الحمد لله.
1: طارق ذكرني بالمحطات اللي مريت بها.
5: طارق شعبوني لعبت ولد الكاف بريسك ساعات 5 سنين في ولايه الكاف في الجمعيه 5 سنين، وبعد خرجت مشيت لبنغردين في الأعب عملت عام، وبعد مشيت لليابس عملت عام، ومن بعد ساعات في جندوبه 3 سنين في البي، من بعد مشيت لبوسيلي، ومن بعد مشيت للروحيه، من بعد مشيت لقرنبالي، من بعد عاودت رجعت لبوسيلي، من بعد رجعت للكاف، بعد بوسيلم والحمد لله الحمد لله.
1: ذاك علاش قلت انا طارق الشعبوني اسم رحاله.
5: الحمد لله
1: برشا جمعيات وبرشا محطات ومره اخرى ترجع للفريق الام نتاعك تقول كيف
5: ريزون دو بلوس. الحمد لله يا ربي رجال اللي متبيعوا وجروب باهية عملنا جمعية باهية سنة كسوة من نواحي الكل فهمت توجنا به بسعود الحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: وجود شادي العمري معاك والرحالي وزريبي مجموعة عندها خبرة حملتكم أكثر المسؤولية
5: بالطبيعة كي تلقى جروب صغار وكبار معناتها الكبار ما شاء الله معناتها اكسبيريمونتي لاعبين في برشا جمعيات والصغار ما شاء الله تالونتيو عندنا جوالات صغار ما شاء الله عليهم تو تشوفوهم ان شاء الله العام الجاي سي نورمال معناتها باش تلقى لحمة باهية وباش تلقى كيما قلنا احنا كونكورونس باهية باش تقوي في النيفو نتاع الجروب وهذاك الكل وفي الاخر معناتها توجنا بسعود الحمد لله يا رب.
1: العام الجاي الرابطة الثانية
5: ان شاء الله الرابطة الثانية مش غريبة علينا ومش غريبة على الكيف. الكيف راهي عندها تاريخها وعندها مجدها وعندها رجالها وراها ولعبت برشا في البي ولعبت في الا والكيف راهي بقدرة الله يستناها العام الجاي. الكيف كان باش تنجح العام الجاي رب بالشيء اللي صار السنه اللي هو النظام والثقه ما بين الهيا والستاف والجوارات.
1: قبل ما نمشي ليوسف شكون تخليه في بلاستك؟
5: احمد الرحالي.
1: احمد الرحالي احمد الرحالي يلتحق بينا. يوسف الجلاسي مرحبا.
6: مرحبا يا خويا مرحبا.
1: انت ولد الكيف يوسف؟
6: اي ولد الكيف
1: من اللاعبين الشبان نتاع الكيف من فريق برنوس.
6: فريق البرنوس.
1: فريق برنوس اللي يلعب على السعود.
6: يلعب السعود ان شاء الله.
1: تجيش تحن تو وترجع للبرنوس.
6: ربي سهل اخويا عندي تو مهمه كملها مع فريق الام اولمبيك كيف. العام الجاي اخويا ان شاء الله ان شاء الله القادم خير ونعمل ما خير خير ما السنة فهمتي وربي سهل.
1: وهذيك الحاجة الإيجابية أنا قلت له برنوسة برنوسة صحيح تبقى في القلب صحيح. أما راي الكيف هي الفريق الأم نعم. والمواهب الموجودة في باقي الجمعيات يلزمها تلعب في أولمبيك كيف.
6: صحيح صحيح يكون لها شرف باش تلعب في أولمبيك كيف خاطر أولمبيك كيف مدرسة مدرسة عريقة مدرسة كبيرة خرجت العديد من الأسامي
1: اللاعبين
6: اللاعبين برشا برشا ما نحبش
1: نعرف في الأكابر
6: أربع سنين
1: أربع سنين.
6: أربع سنين
1: يعني ما زلت في البداية نتاعك.
6: ما زلت في البداية نتاعك.
1: وشنو الخطة نتاعك؟
6: الخطة نتاعي نكمل مع جمعية الأم نكمل
1: لا
6: نخدم
1: لا
6: عرق.
1: نحكي على البوست نتاعك في وسط الجمعية.
6: البوست نتاعي وسط.
1: وسط ميدان.
6: وسط ميدان.
1: يعني معاملين عليك برشا خاصة خط الهجوم أنه باش تمدهم بالكرات نتاع الأهداف.
6: إن شاء الله إن شاء الله أخوي إن شاء الله ربي يسهل.
1: تحقق سنة ولا؟
6: لا تحققت لا بأس لا بأس والقادم القادم أحسن. ان شاء الله ربي يسهل
1: القادم احسن هو قاعد يحكي واصحابه بالطبيعه من الجهه المقابله رقم 11 او باش ياخذ في بلاصه باش ياخذ في بلاصه يوسف الجلاسي احمد الرحالي مرحبا
7: عايشك
1: شدي حوالك احمد
7: الحمد لله عايشك
1: احمد الرحالي كيما كيفه كيف طارق الشعبوني كيما غيث الزريدي من اللاعبين المعروفين احمد الرحالي انت ولد الكيف
7: اي بطبيعه ولد الكيف
1: ويقول الرحالي انا
7: ولد بلاد
1: اوكي جات تحيه كبيره سي عنتر الرحالي اللي هو القيم العام وقت كنت نقرا في الليسي هو القيم في الليسي نتاعنا ولد الكيف تحيه ليه راهو ديما يسمع فينا ويسمع في ستار تروا ويسمع في اخبار الكيف احمد الرحالي اللي يسمعك توا اعطيه شويه على مسيرتك
7: والله هذا بريسك في العام 15 نورمالمون سينيور
1: سينيور ملكيف
7: ملكيف اي
1: بقيت في الكيف
7: لا خرجت شويه
1: عملت جوله كيما طارق الشعبوني
7: طارق اكثر
1: طارق اكثر اما انت وين المحطات بالضبط
7: لعبت في جرومبيليا ومكثر وشويه في بوسالم
1: في بوسالم
7: سيدي بوزيد ما بقيتش التجربه ما
1: التجربه ما كانت ناجحه
7: لا
1: اما التجربه الناجحه يظهر لي بالكيف
7: الكيف
1: شو اللي يميز الكيف السنة
7: والله جروبي السنة بطبيعته حتى من اول عام العباد كلها نخدموا دينا بكري نحن بريسك اول جمعيه حتى قبل جمعيات في البي عملنا جروب ميلونج به وليدات صغار على محلاهم مع شويه اكسبيريمونتي نحن وطارق والولاد نتاعنا كهو الحمد لله يا ربي وفقنا ربي وهيك تشوف الريزلتات
1: الرابطه الثانيه المسؤوليه كبرت برشا خاصه بالنسبه لكم انتم ذوي الخبره
7: عادي عادي، نحن فما عباد مستانسه، ما يمكن تصعب شويه على الوليدات، معناها ماهيش مستانسه، فهمتني؟
1: وذاك علاش قلت المسؤوليه بالنسبه لكم انتوما تكبر
7: اكثر،
1: لانه الوليدات الصغار باش انتوما القدوه نتاعهم.
7: لا بقدرة ربي جوهم باهي، تو يستانسوا لاباس ان شاء الله.
1: جو باهي هذا؟
7: جو باهي، جو باهي.
1: ها؟
7: جو باهي.
1: ذكرني بالاسم.
7: جاسر العثماني.
1: ها؟ انت من قبيله قاعد جهه مغادي واللي يقعد لهنا تضحك، وتو وقت جيت انت باش تتكلم قلت لي لا ما نتكلمش. تعطيه الميكرو احمد. احمد الرحالي. جاسر مرحبا.
8: مرحبا بك اخويا البيه.
1: انت ولد الكيف؟
8: ولد الكيف.
1: ومن اللاعبين الشبان للكيف.
8: اه.
1: وانا من اللي بدات الحصه ناكد برشا على العنايه بالشبان نتاع الكيف، لانهم هما الركيزه الاساسيه للفريق في الرابطه الثانيه، وعلاش لا حتى في الرابطه الاولى. قداش عندك في السينيور؟
8: والله عندي 4 سنين.
1: 4 سنين، وشنو هي الخطه نتاعك؟
8: الخطه نتاعنا.
1: نتاعك انت؟
8: نتاعي انا.
1: البوست نتاعك في وسط.
8: اه نعرف الوسط بيفو.
1: بيفو اي.
8: وخويا باش نعاون اصحابي وباللي نقدر واكثر مني نقدر زيد.
1: ريتهم اصحابك توا اللي قاعدين الكل ورا بالكاميرا. شكون اللي تعيط له باش ياخذ بلاستك؟
8: عيط لسيف كرير.
1: اه يا سيف، اجا سيف كرير. سيف كرير اجا بحذايا من هنا. سيف كرير في انتظار انه يلتحق بنا غيث الزريبي من ذوي الخبره. غيث الزريبي، سيف كرير مرحبا بيك.
9: بيك عايش.
1: الحارس كرير
9: أشرف
1: قدامي. اه عائلة رياضية كبيرة. مرحبا، لأنه حتى بالشبيهة
9: شبال شوية.
1: مرحبا، أنت ولد الكيف؟
9: لا مش ولد الكيف، ولد ترى جرجيس. أنا ولد جرجيس.
1: أنت ولد جرجيس؟
9: أنت ولد جرجيس. عندي 4 سنين لهنا في الكيف.
1: 4 سنين في الكيف؟
9: رابع موسم على الأولمبيك كيف.
1: كيفاش لقيت الكيف؟
9: والله
1: من أول عام. الاسم الكافية.
9: من أول عام جيت.
1: لقيتها الاسم الكافية.
9: من أول عام جيت ارتحت لهنا ولقيت حتى امه في الكوره، معناها ثقافتهم باهي، عجبتني بخيت ارتحت. تجا هما يقولوا ولد جمعيه ولد بلاد، تو احنا نتشرف بهذا.
1: يقولوا اللي يدخل الكيف ما عادش يحب
9: معاش اخر، يدخل يبكي يروح يبكي بالكيف وبالرسم.
1: مرحبا. البوست نتاعك شنو في الجمعيه؟
9: مهاجم.
1: مهاجم
9: نلعب على الكلوار ولا مهاجم؟ اللي يستحق يستحق
1: نلعب. السنه قداش سجلت من هدف؟
9: سجلت 6 اهداف وعطي 5 اسيست. الحمد لله قاعد نخدموا على رواحنا.
1: يا هادي، الصفحه الرسميه نتاع ستاد 2 تعلموها الناس كل، ديما الاهداف والاسيست في جرتها. كي موجوده في ستاد 2 قال لك 6 اهداف و5 اسيست. ما عندناش منها. سجلوا العام الجاي اكيد باش يكون حاضر
9: ان شاء الله. يا عاشق
1: مرحبا بيك.
9: وبيك يا عاشق.
1: والفريق الاولمبيك العام الجاي اكيد مرحله جديده.
9: مرحله جديده بالطبيعه، هو تحدي اصعب، خدمه اكثر وتركيز اكثر ان شاء الله. هي الكافي مش جديد على الاولمبيك الكاف، كنت ربي بالخدمه وبالديسبلين بكل شيء ان شاء الله نعدوا عام به وتبقى النجاح. ما تو صحيح نجحنا وصلنا لل
1: هو الصعود للقمه.
9: للقمه
1: ساهل،
9: اما الاصعب انك تحافظ على القمه ذيك. صحيح مش تحافظ توصل للقمه، الاصعب هو اللي تحافظ على القمه ذيك. وان شاء الله ربي معنا
1: متوفقين
9: ان شاء الله.
1: ثم واحد يضحك عليك انت مغادي.
9: كلهم يضحكوا علي.
1: شكون تجيبوا؟
9: خليل العرفاوي.
1: خليل العرفاوي. خليل العرفاوي. خليل العرفاوي. اما خليني نحكي قبل ما نحكي مع خليل، نحكي مع غيث الزريبي. غيث مرحبا.
10: مرحبا بك.
1: كيفك؟ كي طارق الشعبوني، كالرحالي، الاسم مش غريب على الساده المستمعين وحباء كرة القدم.
10: الحمد لله.
1: كيفاش جيت الكيف؟
10: والله باين
1: قرب شوية الميكرو.
10: باين من البيت نتاعنا من أول العام، باين فهمني عاملين البيت نتاعنا اللي هو الرجوع الجمعية لبلاصتها. هذه اللي باين. وقت الجمعية مازلت فهمني راقدة ومش تخدم وكل شيء، احنا ديجا صححنا والعباد تفاهمت ونيغوسيات وجونا بها الناس الكل. والحاجة الباهية اللي هو الجروب نتاعنا موجين، معناها فما اللي جون وفما الصغار وفما اللي عندنا الخبرة وفما الكل تعاون في بعض والكل تكمل في بعض. وخادمين بالهيئة المديرة بالستاف بالميديكو، كلنا مع فرد موجة والناس الكل معايا مشينا والحمد لله. توجنا قبل ب4 جورنيات طلعنا.
1: السنة المجموعة الثانية في الرابطة الثالثة المستوى الأول من الفرق الصعبة والصعبة جدا. نقول لك ديما آخر جولة ريناها الموسم الماضي واللي قبله، ديما ما تتم الحسم الأمور كان في الزوج جولات الأخيرة. السنة كيف قبل 4 جولات؟
10: والله خاطر ريتها قاعدين نتعاملوا فهمني ماتش بار ماتش. احنا الحزل بيحي فهمني معناها يعني خاطر فما صارت برشا مشاكل العوام الاخرى ديما تجي في الجورنيات الاخرانيين فهمني وكيف ما تطلعش. احنا سنة من المان معناها كل ماتش عباره ماتش كوب عندنا ما فماش معناها سورتو في بلادنا البر نجيبوا باكثر بوانات وعندنا معناها الديفونس نتاعنا موجود وحتى بالنومبر وباللي شيفر وكل شيء من اقوى الديفونس في في التروا. والحاجه اللي انا قلت لك فهمني اللي هو معناها خذ بايك من الاول عملنا سنة هذيك هي اللي مشينا بها خذ بايك من الاول والحمد لله انا فضيناها على بكري وكا.
1: غيث اعطينا فكره على المحطات نتاعك انت زاده كيما طارق الشعبوني كيما الرحالي.
10: والله انا ابن النادي الرياضي بالدهماني وبعد مشيت استاد تونيزيان وبعد استاد تونيزيان مشيت منزل بورقيبه عاود في واد الليل في المحمديه وفي مستقبل الرقبه بني خليل زيتون الشماخ الحمد لله سنة في الأولمبيك.
1: أنا عديت لك وقت تلعب مع المحمدية.
10: مع المحمدية وي المحمدية موجود حتى هذه ديجا زاد مع واد الليل جانا برشا.
1: إي وفي واد الليل إي
10: جانا برشا مرات وقت. الحمد لله الحمد لله.
1: شنو لقيته في الكاف ما لقيتوش في النوادي الأخرى؟
10: شوف والله ارتحنا تو بصفة عامة الكافية نفرحوا نفرحوا بالضيف ونفرحوا بالعباد الكل. الجوار اللي باش يجي راه من برا عباره في بلاده. الناس الكل تقف معاه، الناس الكل دايه مع العباد، ما تحس روحك براني. والناس الكل تهزك والانتجراسيون معنا فيسعه فيسعه، روحه مرتاح كل شيء. وديجا كرير معنا لان بريسك عنده 4 سنين ولا 5 سنين. عباره كيف كرير هي تو على اي دار يدخل فهمني الكل عباره في حومته عباره في دار وعباره مع خواته ومع الناس الكل. وفما ديجا حتى الجوار الكادر والكابيتانات نتاعنا معنا الكبار لان الكل مع عباره خواته. فما محمد العرفاوي طارق فما خليل فما احمد بورقيبه اللي قدام معناها يزيدوا يدخلوك في الانتجراسيون ديريكت وماما.
1: امين اجى بعد خليل ها اجى بعد خليل خليه حراس المرمى بعد بعضهم ما يسالش ها. شكرا لك غيث زريبي ها. خلي الحراس بعد بعضهم ومدرب الحراس اجى بحذانا ادم اجى بحذايا ادم من هنا خليل
11: خوي
1: خليل العرفاوي. شكون الحارس الاساسي انت ولا
11: ربيع شوشان الحارس الاول
1: هو ربيع ماهوش موجود
11: ماهوش موجود اليوم
1: ماهوش موجود
11: وخليل العرفاوي الحارس الثاني ومن بوغانمي الحارس الثالث ومعنا من يونسي الحارس الرابع. نحن بطبيعتنا جروب
1: من بعد من بعد نشوفه مع ادم مدرب الحراس ها اش هي ميز كل حارس
11: باه اخويا ان شاء الله. نحن بطبيعتنا قلت لك جروب واحده مش نحكي لك على الحراس برك راهو نحكي لك على الجمعيه الكل. والتعب هذا بعد 9 سنين بالرسمي راهو تعبنا راهو تعبنا في ليك تروا رانا تعبنا على الاخر. كل عام نوصلوا للاخر وما ما نشربوش قال الاخر نوصلوا للعين وما نشربوش فهمتني كل عام كيف هكا منيش ما خاطر مستنقع كنا نعيشوا في مستنقع في سي في سي في سي ان ذي مستنقع بالرسم. الكيف ظلمت برش ظلمت على الاخر في تيوح الاولاني وفي في معناها كي قعدنا في سي في سي في سي ان. الحمد لله السنه العباد خدمت ارواح. اول حاجه نشكر الهيئه المديره اللي خدمة كبيرة برشا ومنظمة اللي هي كانت ناقصة العوام الأخرى هي اللي خلتنا نوصل. ونشكر بطبيعة ستاف تكنيك اللي أمنوا بالجروب هذية ستاف القديم اللي كان موجود منهم سي ياسين العبيدي وسي عماد الكافي نوصلوا لسي مكرم وستاف نتاعو الموجود تو. وبالطبيعة أكثر واحد نشكره هو سي آدم العبيدي اللي عندي سنواتني معاه فهمت هو يخدم معنا خدمة كبيرة مدرب الحراس يادم العبيد يخدم معنا خدمة كبيرة على الاخر وخلينا سنين نخرجوا بأحسن دفاع وأكثر كلينشيت موجود في السيئة.
1: برافو يعطيكم الصحة. أمين أنت خليل قعد وأنت مغادي شنو قاعد تقول له؟
12: والله خليل خويا الكبير تعرف ملي طلعت سينيورا توا عندي 5 سنين يمكن طلعني سيادم العبيدي والله عمل كان معايا عملوا معايا البي هو سيادم قدرني بالقدية الحق قدرني بالقدية الحق وقف معايا وفهم دي مو فهم دي مو كدز معايا حتى بالكلمة البيئية هو ما نحكون زيادة على سيادم هو اللي خرجني وهو اللي طلعني كان معايا حتى من عام السنتر قبل الذي عندها.
1: انت ولد الكيف يعني هي. متكون في الكيف كي انت كي خليل زوزة ولد الكيف
12: ايه ولد الأولمبيك يعني ولد الأولمبيك
1: في بالك اللي الكيف عندها حراس مرمى متميزين رو نحكيه على زويتا نحكيه على الكيف الكافي وشهد المبروكي، خرجت مجموعة كبيرة من الحراس المتميزين.
12: والله إن شاء الله واحد بالوقت إن شاء الله يكتب واحد اسمه من الأولمبيك جمعيته الأم، إن شاء الله بالوقت إن شاء الله ربي وعدي كتب له بكل ما هو به.
1: شكون الحراس اللي تغرمت بيهم واللي ربما تحب توصل النيفو متاعهم؟
12: والله في اوروبا موجود برشا.
1: في اوروبا في تونس؟
12: لا في اوروبا وشوية خليل وشوية زادة بالمدرب.
1: اي خليك مغروب خليل العربي. يعطيك صحة، شكرا لك امين، شكرا خليل، برافو. خلينا نشوف مدرب الحراس سي ادم. يظهر لي مدرب الحراس يبقى فرحان كي يلقى أربعة خمسة حراس عندهم نيفو قراب البعض.
13: أول حاجة مرحبا بك خويا فوزي، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الشباب. الحمد لله ساعة على سعود، الحمد لله فرحنا الكافية الكل. نرجع للنقطة نتاع الحراس، الحمد لله السنة معناها خدمنا برشا. بون أنا عندي خمسة سنين تو في الكيف، خدمت برشا مع الأولاد السنة كيف كيف، تعبوني مش ما تعبونيش وتعبتهم، مي التعب ما تعب مخلوف وكانت ثم ثمرة نتاع نجاح الحمد لله. كما كان يذكر خليل براتيكمون 24 ماتش قابلين 7 اهداف، 26 ماتش باحتساب معناها مباراتي الكاس 8 اهداف يولوا. خدمة كبيرة يخدموا فيها الاولاد، صحيح نخدم معاهم هما راهم تعبتهم وخدموا بالقداء. الحارس ربيع شوشان، خليل العرفاوي، محمد امين البغامي، وكيف كيف ولدنا ولد جمعيه صغير محمد امين اليونسي اللي يستنى فيه راهو بالحق الاسم هذا هو محمد امين البغامي، ذكروهم مليح راهو عندهم مستقبل كبير كان يكملوا يخدموا بالقدره ان شاء الله ماشيين في الطريق الصحيح ان شاء الله.
1: وذاك علاش حكيت انا مدرسه اولمبيك كيف في حره في حراسه المرمى اجبت العديد من الاسماء، وذاك علاش ربما الاسماء الموجوده باش يكون عندها مستقبل كبير.
13: أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. شوف أولمبيك كيف راي من قديم الزمان مدرسة في تكوين الحراس، كلك سواء مدربين ولا حراس مرمى راي مدرسة كبيرة. جت فترة صغيرة بعدت شوية لظروف نتجاوزوها، تاو الحمد لله ثم مدربين حراس، ثم حراس كيف كيف، رجع الغرام تاع حراسة المرمى في الكيف. شكون السبب الله اعلم، ما رجع الغرام تاع حراسه المرمى في الكيف، لا لا ربي سبحانه وادم، لا ادم مجرد مدرب يخدم على روحه وكهو. حاجه اخرى بالله نقطه ما ننساهاش، راه صحيح قبلنا 7 اهداف ما راه مش حراس بركه، راه منظومه دفاعيه نتاع ايكيب كامله، راه مش معناها حارس ولا مدرب حراس، راه ثم منظومه دفاعيه، ثم ستاف تكنيك كله يخدم من اول العام. ما نجموش ننكروا الدور الكبير اللي قام به سي ياسين العبيدي، سي عماد الكافي، سي فراس البغامي، كيف كيف من بعد ستاف اللي كمل، سي مكرم، الاولاد الكل، معناها راهو مشينا في الطريق الصحيح، وفقنا ربي، قلوبنا صافيه، والحمد لله توجنا بالسعود اللي هي مرحله اولى بلاصه اولمبيك كيف، الرابطه الثانيه بلاصتها الصحيحه راهي الرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله.
1: هذا بطبيعه الحال حابين نحييو كل الاطراف الفاعله في فريق اولمبيك الكيف، تحيه لعقبه سلمي، كذلك المعد البدني فادي عماره.
13: سي فادي عماره،
1: سي فادي عماره موجود الى جانبي. فادي العمل في الكيف وخاصة أنه كي ينتهي بالصعود وبالتتويج وبالفرحة، وكي تسمع الجمهور يقول لك محضر لك في ماتش تالا دخلة عالمية، يكون عندها رونق خاص.
14: أكيد أكيد جدا، بعد كي يسمع كيما الحمد لله قبل كل شيء الصعود جاء قبل 4 جولات. نشكر جميع المتداخلين في هذاك، نبدوها بالجمهور والهيئة المديرة وستاف السابق بقيادة سي ياسين، وستاف الحالي بقيادة سي مكرم، وسي عقبة اللي ماهوش موجودة معنا توا، وجميع اللاعبين اللي نشكرهم برشا اللي كانوا معنا منضبطين برشا المدة اللي فاتت الكل، وخدمنا على برشا مراحل، ويعطيهم ألف صحة. وأكيد جدا هذا ما يخليك ديما فرحان، خاصة بعد 9 سنوات في الرابطة الثالثة مستوى أول ويتوج بصعود.
1: طوالت المدة،
14: طوالت برشا، طوالت برشا على الكافية، ونشوفوا الفرحة ونشوفوا مماشوات الجمهور كيفاش رجع، وكيفاش كيعرضك الجمهور في الشارع كيفاش يبدا فرحان ويبدا واحد. هذه حاجة باهية كي جينا زاد من الفحص بعد مباراة الفحص نشوفوا الجمهور كيفاش فرحان مشتاق للفرحة هذه، من الواحد كان يفرح برشا من بالشيء هذا الموجود.
1: يعطيك صحة فادي، شكرا ليك. شكون مازال ما تكلمش معنا؟ مازال شادي العامري؟ ها اجي بحذايا شادي، اجي بحذايا، اجي بحذايا الكل، لانه مش كل الاختتام، الاختتام نتاع الحصة، اجي بحذايا الكل. هادي هاك الصورة والكادراج عندك انت. خلينا نبدا بشادي. مرحبا شادي،
15: مرحبا فوزي، مرحبا
1: شادي العامري. اكيد مسيرة طويلة عندك، الناس كل تعرفك.
15: الحمد لله.
1: قبل ما نحكيه على الكيف، اعطينا فكرة على المحطات اللي مريت بها.
15: يظهر لي مسيرة طويلة، يظهر لي أنا ابن الأولمبي البيجي، مريت بالمرحلة الشبان الكل. لعبت في الرابطة المحترفة الأولى مع الأولمبي البيجي مدة 8 سنوات، ثم كان لي حققت صعود مع مستقبل القصرين، كانت لي تجربة من ملعب الجيبسي، تحقيق الصعود مع القلعة الرياضية، سيك حديد سفيقسي، محيط قرقنا في الرابطة الثانية، ثم اتحاد سليانة أولمبيك الكيف.
1: شادي العامري، انت ربحت الكيف ولا الكيف ربحت شادي العامري؟
15: والله الحق متاع ربي، انا ربحت الكيف. يظهر لي جمعية عريقة كيف الأولمبيك كيف، يظهر لي يكون شرف كبير اني نلعب في الفريق العريق هذا، دونك ما نجم يكون كان انا ربحت الكيف.
1: برافو، يعطيك صحة شادي، خاصة المسؤولية متاعك مسؤولية كبيرة برشا، لأنك من اللاعبين اللي عندهم خبرة كبيرة، وخاصة اللاعبين الشبان الموجودين إلى جانبك توا. الناس كل تشوف شادي العامري اللي شافوه قبل في الناسيونال في فرق كبيرة، موجود جنب إلى جنب معاهم.
15: صحيح، يظهر لي الحاجة الباهية السنين اللي كان فما مزيج بين لاعبين صغار ولاعبين الخبرة، ذولي حاجة كانت باهية، وكما احنا عاوناهم بالخبرة وعاوناهم بالكلمة الباهية، وما زاد عاونونا بالطموح نتاعهم.
1: يعطيك صح شادي، انا قاعد نزرو بشوية لأنه ثم أمطار جاية في الطريق. على الأقل هكا عملت لنا الحصة، خلتنا نكملوا الحصة نتاعنا. كل واحد يذكرني بالاسم نتاعو.
16: الاسم ياسين الخليفي.
1: ياسين، شنو الخطة نتاعك ياسين؟
16: مدافع.
1: مدافع.
17: محمد عز مرزوق. الريدرو.
18: رائد رحالي، مدافع محوري للأولمبيك الكاف.
19: أمير برهومي، متوسط ميدان.
1: برافو، يعطيك الصحة. خلينا نرجع للجهة الأخرى.
20: ياسين عبيدي، ظهير أيمن.
1: ظهير أيمن.
21: يحيى بلومي، مهاجم رواق.
22: محمد أمين برهومي، مهاجم رواق.
1: ونختم مع نور الدين حافظ الأساس، وكذلك إلى جنبه ثم مكرم الكلاعي، كذلك نحييهم تحية كبيرة برشا برشا برشا على المجهود اللي قاعدين يبذلوا فيه. نور الدين، يظهر لي الكيف الفريق ما ينزل للماتش كان يبدأ حاضر وموره 5-5.
23: معروف أولمبيك كيف، تعرف شكون خرجت من أولمبيك كيف؟
1: أكيد
23: إبراهيم الشيف، مراد الشابع، عماد العياري، المعلم متاع الدربي، يجي الدربي، منير الجايزي، فالكاو،
1: منير الجايزي،
23: وملاعبين كبار أخرين في تونس ما نجمش نسمي، كلها رجعت، ولاد البلاد كلها رجعت لجمعيتها، اللي رجع رجع، اللي ما رجعش نستنوا فيه باش يرجع، فهمت؟ وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله رئيس ذكي برشا، عرف كيفاش يخدم، عرف كيفاش يلم العباد.
1: برافو، يعطيكم الصحة.
23: عرف كيفاش يلم فلوس، هاي تحبيه مصلي على النبي. مدرب ذكي برشا، عرف كيفاش يخدم.
1: المسؤولية باش تكون أكبر.
23: لا إن شاء الله مع مع مع أولمبيك كيف، نهار 104 سنين تخدم باسمها.
1: يعطيك الصحة.
23: تخدم باسمها، وإن شاء الله أولادها اللي قدام يرجعوا لها.
1: شكرا لك نور الدين، نور الدين عمار. اكيد قربه. ونحكيه على منبع النجوم في قربه. ياسين،
15: مرحبا بك سي فوزي. والله الحمد لله، عايشك سي فوزي، مرحبا بك.
1: من الوطن القبلي للشمال الغربي في الكيف.
15: اي نعم، مرحبا بك اول حاجه سي فوزي، مرحبا بهدهوت، مرحبا كم مستمعين اذاعه الشباب. والله الحمد لله، كانت عندي تجربة أول حاجة من التكويني كان مع الترجي الرياضي التونسي مدة 4 سنوات، ثم انتقلت إلى نادي الرياضي القربي، لعبت معه 7 مواسم في الرابطة المحترفة الثانية، ثم انتقلت إلى النجم الرياضي الخلادي،
0: من بعد كانت لي تجربة ممتازة مع مكارم المهدية، حققت معها الصعود، ثم إلى جريدة الرياضية بتوزر، ثم إلى زيتون الرياضية بالشماخ. لعبنا موسمين على صعود على مرحلة البلاي أوف.
1: وشماخ أعطيتني كورة أنت باس توا باش تكون ضمن الفرق السداسي اللي باش يلعب ببراج من أجل ضمان البقاء في الرابطة الثالثة، المستوى الثاني. عملية القرعة باش تصير نهار الخميس بمقر الرابطة الثالثة المستوى الثاني.
0: الحقيقة زيتون الرياضية بالشماخ جمعية كبيرة وشفت معها معناها كان خير ويرحم والديهم، وان شاء الله يا ربي في المواسم المقبله ترجع يعني شماخ تقارع كالعاده في الكبار. الحاصيل ثم
1: انتقل. موسم استثنائي مع الكيف.
0: اكيد موسم استثنائي مع اولمبيك الكيف، الجمعيه العريقه، وشرف لي ولاي لاعب انه يتقمص زي اولمبيك الكيف. يعني بالنسبه لي حققت صعود مع ثلاثه جمعيات مثل مكارم المهدية، ثم الأمل الرياضي بالركبة بتطاوين، ثم انتقلت إلى الدور الليبي من بوابة نادي الترسانة الليبي، لعبت معه على الصعود للدور الممتاز، ثم إلى نادي ترهون الليبي كذلك، وسنة بعد جمعية جربة، وسنة إلى بعد الجمعية الرياضية بتالا زاد كذلك، وسنة الموسم مع أولمبيك الكيرف الحمد لله
1: صار جاي استعراضي مع تالا.
0: اكيد الماتش الاخر يعني باش يكون ماتش يعني باش يشيخوا فيه الجمهور وتكون حفله يعني ممتازه اللي معناها انت تعرف سي فوزي الكيف عنده 9 مواسم ما صعدتش يعني للرابطه الثانيه، ولله الحمد السنه يعني حققنا صعود وان شاء الله ربي هذا الصعود الاول باش ترجع لبلاصتها، والبلاصه الحقيقيه نتاعها هي الرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله.
1: شكرا لك نسيم الشفاني، يعطيك الصحه. شكرا للجميع، شكرا نفع الغزواني اللي قاد رحلتنا نحو الكيف. هادي جبلالي في الاخراج الرقمي، عباس جوبليه في الاخراج التقني، وتحيه لزملائنا في اذاعه الكيف، وما ننساوش ايضا زبير العوني نجم الدين بن سالم في الاستوديو المركزي. الاسبوع القادم اذا حسم فريق النجم الخلادي الصعود ان شاء الله نكونوا في بني خلاد ونتابعوا صعود الأبطال المجموعة الأولى والثالثة والرابعة في الرابطة الثالثة لكرة القدم. ليتكم زينة، تصبحوا على خير.

0: هاشتاج 3+ تاج 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
1: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
0: رياضات الشبان والرجبي. كرة القدم النسائية. كرة القدم المصغرة.
1: تاج 3+
0: تاج 3+
2: إذاعة الشباب.
0: تاج 3+ مع فوزي بن سالم.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك.
4: راديو باك. موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
5: موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
4: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
5: راديو باك.
0: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
4: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 لـ7:30 متاع العشية.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك. تسمع صوتي.
7: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش. الشغف اللي ما يطفاش. الذكريات اللي ما تتنساش. الشمس اللي ما تتخباش.
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك.
3: الموجتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
9: موجز 5:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية. المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية تسجل ترشح 21 حالة استثنائية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، من بينهم 4 مدعين بالسجن المدني بالمهدية، بينما يعاني 17 مترشحا من صعوبات عضوية وسيتمتعون بإجراءات خصوصية وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية محمد علي بيوث. تونس تحتضن اليوم وغدا فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تحت شعار الابتكار والاستدامة تحتضن تونس بداية من اليوم إلى غاية 7 مايو الجاري الدورة 6 من صالون تكنولوجيا المياه بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمهنيين والشركات المختصة في مجالات تكنولوجيا المياه والري ومعالجة المياه المستعملة. في أخبار العالم، باكستان تسلم 15 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية التي صدرتها الولايات المتحدة إلى السلطات الإيرانية. وقال رئيس البرلمان الإيراني إن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن شحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، مضيفا أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. نهاية الموجز. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
10: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
10: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
10: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
2: راديو باك
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: مساء الخير، تحية للجميع، تحية لمستمعينا، تحية لأبنائنا التلاميذ. يوم نلتقي مرة أخرى في حصة مع راديو باك، موعد جديد ومتجدد. راديو باك في موسمه الثالث، برنامج في مشترك بين إذاعة الشباب والمنظمة التونسية للتربية والأسرة. اليوم موعدنا مع الرياضيات. في هذه الحصة يرافقنا الأستاذان عبد العزيز إبراهيم ومحمد الخزامي، وحصة يرافقكم فيها عبد القادر حمدوني، ومعي كذلك نجم الدين بن سالم وفارس قرفة. حتى نسمحوا نعطيكم شوي وقت تاخذوا أوراقكم، تاخذوا أقلامكم، لأنه باش نرافقوكم بالصورة والصوت في علاقة بمجموعة من التمارين، مجموعة من القواعد في الرياضيات. فضروري جدا أنه تكونوا جاهزين. نعطيكم الوقت بعض الدقائق، تقريبا دقيقتين أو ثلاثة، حتى تكونوا جاهزين بأقلامكم بأوراقكم، فنعود إليكم بعد دقيقتين.

0: في الجزء الأول ليتود دي فونكسيون بعض القواعد اللي لازمكم تعرفوهم واللي تطبقوهم تاخذوا بعين الاعتبار الجانب التقديمي الأول ثم الجانب الثاني التمارين نشوفوهم أكثر تفاصيل بعد الأخبار.
1: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
2: راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك.
1: إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. غدا انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية وما يعرف بالبكالوريا البيضاء لتتوصل إلى 13 من ماي الجاري. عدد دول المترشحين بولاية نابل للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي ستنطلق يوم 3 جون القادم بلغ 11,281 مترشحا من مختلف شعب، موزعين على 9,155 مترشحا من القطاع العمومي و1631 مترشحا من التعليم الخاص و495 مترشحا بصفة فردية، وفق ما كشفته آخر تقارير المندوبية الجهوية للتربية بنابل التي تم عرضها اليوم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026، وتتنازل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الآفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، حسب منشور نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوزارة. وتضمن الجدول التفصيلي للاختصاصات وصياغة احتساب النقاط وأجل الترشح والإعلان عن النتائج. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على البلاد منذ 2 مارس الماضي إلى 2700 شهيد وأكثر من 8300 مصاب. ويوصل الكيان الصهيوني اعتداءاته اليوم على جنوب لبنان في خرق جديد للهدنة السارية بين الجانبين. وستشهد طفل فلسطيني وإصابة آخرين اليوم جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني استهدفت شمالي مدينة غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: في مختلف المواد. راديو باك،
1: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: مبسوط على
1: شكرا. انا في كلمه وجيزه حاب اقول ان نتمنى لكم النجاح، لكن نحب ناكد على الخمسه دقائق الاولى تاع الامتحان وقت تشد ورقه الرياضيات في يدك. اولا ثم خمسه دقائق مش مش مش يقع لك فيهم شويه ستريس، هذوك الفو سافوار لي جيري، هذوك نصبوا فيهم، نمسكوا اعصابنا ونقراو الدفوار الكل، نبداو بالتمرين اللي نجموا نعملوه ونعملوا انكوش السؤالات اللي نعرفهم باش نطلعهم فيسع فيسع، هذوك نربحهم وما نوقفش اذا سؤال ما قيتوش ماهيش لا فان دي مونت، نتعدى للي بعده ونفرض اني قيت النتيجه هذيك واستعملتها. بكم نحب نجد لكم اولا معناها تمنياتي بالنجاح وربي يوفقهم وشويه الصبر باش تنجحوا، لانه الصبر هو اللي يجيب النجاح.
0: شكرا ربي معهم. شكرا سي معمر وشكرا سي عبد العزيز، تحياتي لمحمد وفارس. انا عبد القادر الحمدلله بقى لي كان نودعكم، نلتقوا في حصه اخرى غدوه، عندكم موعد اخر مع راديو باك على الساعه 6 مساء. الى اللقاء، تصبحون على خير.
2: راديو باك موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس. موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس، مجموعه من حصص المراجعه مع اساتذه في مختلف المواد. راديو باك،
3: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: بدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين النشرة غدا، انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء لتتوصل إلى 13 من مايو الجاري. في حدث استثنائي يعد الأول على مستوى الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو تنظم غدا بمقرها بالعاصمة البطولة الوطنية أبطال المعرفة. في انطلاق أشغال اليوم الأول لمنتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية، تأكيد على أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تنطلق غدا اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء لتتوصل إلى 13 من مايو الجاري. وتعد هذه الاختبارات مرحلة تمهيدية تسبق الامتحانات التطبيقية والشفاهية ومحطة تقييمية قبل خوض غمار الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تنطلق من 3 إلى 10 من جوان القادم. وتستعد الأسرة التونسية لهذه الاختبارات في محاولة لتخفيف الضغط على المترشحين كل حسب طريقته. نجاة حسن عادة الريبورتاج التالي.
3: الوالدين سخيسي على الاخر، وذا الصغار سخيسي مفجوعين مالغري اللي يبداو يحاولوا يفسروا لهم اللي كونوا تعدى امتحان عادي خاصه الباك بلون.
4: حسب رايك نفسانيا كيفاش الوالدين لازم يعملوا مع الصغار؟
3: ما يعملوا لهمش ضغط معناتها نتاع حاجه ماهيش عاديه، مع زعما كيما لي زيكزام الكل يدخلوا يعديوا على رويحهم، ما يزيدوش يعملوا لهم ضغط اقرا اقرا اقرا اقرا، لازم يحاولوا يوسعوا بالهم معاهم ويحاولوا يعاونوهم يقول لهم رانا وراكم. فما برشا صغار جيهم تراك وما ينجموش يعديوا كوريكتوم وقت اللي هما يبداو حافظين ومراجعين.
5: لازمهم ما يخافوش، باك بلون مرحله منها مهمه منها عاد مش عارف روح باش معناها باهي وخايب
6: زعما مهم برشا. لي بروف الصحيحه انك انت باش تقدر روحك في الباك بلون، معناتها راك باش تقدر روحك في الباك البرانسيبال. لازم واحد يكونترولي روحه للماكسيمال، قول لهم جوست ما تستريسوش روحكم، خذوا وقتكم وسورتو ريزو بالكدا خاطر هو المفتاح. التلفزيون اذا كانت تكون متكامله وتكون صحيحه هي من بعد في الدفوار باك الكبسه هذيك صحيحه راك باش تجيب روحك اذا كنت تركز. جوست تدخل فيها قوه الشخصيه نتاع التلميذ. دور لي بارون العائله انهم يمشي يعدي الباك على راحته سيرتو با ما يكلموش، خليوه اذا كان نجح نجح، ما نجحش مش مشكل العام الجاي، اما بقدره ربي ان شاء الله بنجح للناس الكل.
2: تعتذر من تونس اليوم.

0: وغدا فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. المكلف بالإشراف على تسيير مركز العالمية بوزارة الصحة توفيق البرجي أفاد في تصريح لنفيسة حسني بأن المنتدى يندرج في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وإيجاد الآليات الكفيلة لتجاوز وتجاوز التحديات الرقمية والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.
1: هو موعد هام يندرج ضمن توجه وزارة الصحة لتسريع التحول الرقمي وتحديث المنظومة الصحية الوطنية. المنتدى هذا يمثل فضاء لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المرتبطة برقمة القطاع الصحي، وخاصة في مجالات الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وحكومة المعطيات الصحية. التحول الرقمي هذا أصبح ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، ووزارة الصحة باش تواصل بحول الله دعم هذا المسار بما يضمن بناء منظومة صحية حديثة وناجعة وآمنة، وخاصة تحسين خدمات الصحية وتأمين ولوج عادل لجميع المواطنين للخدمات الصحية.
0: تحت شعار الابتكار والاستدامة تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 7 مايو الجاري الدورة 6 من صالون تكنولوجيا المياه بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمشاركة عدد من الخبراء والمهنيين وشركات المختصة في مجالات تكنولوجيات المياه والري ومعالجة المياه المستعملة. منظمة صالون المياه الكعبي أكدت في تصريح لسروى المجري أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز حوكمة تصرف المياه في مختلف القطاعات من خلال تسليط الضوء على الابتكارات القادرة على دعم النجاعة المائية وضمان استدامة الموارد.
2: الصالون يضم حوالي 40 عارض من مؤسسات خاصة، هيكل عمومية، منظمات عالمية، جمعيات، ستارت اب، حتى مؤسسات تمويل موجودين معنا. عندنا حتى مخبر تحاليل للمياه والتربة، أي فلاح وإلا صناعي نجم يجيب عينة من التربة نتاعو وإلا من الماء ويجي يحللها هوني سيغ بلاس، وزاد ينجم ياخذ معلومة صحيحة ودقيقة. فما التمويل، فما شركات ينجم يستفاد بهم هو، حتى عندنا تحليل المياه، برشا عارضين عندهم حاجات تصلح للمواطن العادي في داره تخص المال العادي اللي نستعملوه كل يوم، ينجم يجي بحذنا ويستفيد من كل عارض موجود معنا وإلا من المعلومة.
0: عدد من المشاركين في الصالون تحدثوا عن مشاركتهم وعن منتجاتهم.
3: نحن متخصصين في دراسة المشاريع، نعمل الدراسة والانستالاسيون حتى المدخيات. نحن ناخذ المشروع من A jusqu'à Z، الاتيود حتى كشي اللي يوفل البروجي، نبدأ من الحدائق حتى كشي للمشاريع الكبرى. هو بتبيهته الري قطرة قطرة يساعد على الاقتصاد في الماء. فلاحين الكل في المشاريع هذية يختاروا ديريكت الري قطرة قطرة.
4: جينا اليوم ريبريزنتيو في الخدمات نتاعنا في البرودوي اللي عندنا، نعملوا معناها تحليل المياه بصفة عامة في الميادين الكل اللي تهمنا تحليل المياه، سواء في الحياة سواء في الصناعية في الميديكال. زيادة كيف ميدان تحليل المياه مطلوب برشا.
0: بمشاركة مؤسسات تربوية وتعليمية وخبراء في مجالات التعليم الرقمي والطفولة، تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو غدا بمقرها بالعاصمة البطولة الوطنية أبطال المعرفة، وذلك بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة. وتعد هذه البطولة منصة عربية جديدة لتمكين الأطفال من أدوات المعرفة الحديثة وفتح المجال أمامهم للتفاعل مع محتوى تعليمي تفاعلي قائم على الابتكار والتقنيات الذكية. فكيف تلقت فكرة البطولة الوطنية أبطال المعرفة وأبرز أهدافها مع منسق المشروع عادل شوشي؟
5: نسخة أولى فيها برشة تكنولوجيا جديدة، صغيرات اليوم برشة مرتبطين بالتكنولوجيا، وإحنا كمربين وكأولياء ماذا بينا صغير متاعنا يقل كيفاش نربطوا التعليم والكتاب بالتجربة التكنولوجية. فكرة أنه نفعلوا كل القسم ولي كله مفعل بالذكاء الاصطناعي. فجاءت الفكرة أنه يكون الحيط تكتيل والأرضية كيف تكتيل، والصغير يحول التجربة متاع الدرس متاعه إلى تجربة تفاعلية كاملة. تنفيذ ساعة والحاجة بدأ بالكرياسيون متاع المنصة هي بيدها، فيش أنك تفعل الأرضية باش تولي هي تكتيل. هو صغير يحب يلعب بطبيعته، فهما بيكويز أو موفمون وتمثل حياته ولا تقف فوق الإجابة الصحيحة إذا كان هي مطالعة فيسبوك تكون قريت القصة، وإلا إحنا كيف شهر التراث باش نحكيو على الموروث الثقافي نتاعنا الكل، خاطر هي البطولة كلها ثقافية تحكي كان المحميات نتاعنا الطبيعة نتاعنا كيفاش نحافظوا عليها. بإذن الله باش يكونوا معنا 6 فرق، كل فريق فيها 20 طفل، والتجربة باش تكون هي الأولانية وغدوة نشوف النتائج نتاعها إن شاء الله.
0: وتنظم جامعة تونس المنار غدا بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تظاهرة علمية تحت عنوان يوم هياكل البحث 2026. سيتم خلالها إطلاق منصة رقمية مبتكرة لتسيير هياكل البحث وإدارتها وفق ما أكده رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة.
6: يوم البحث العلمي، باش تكون فيه حلقات نقاش، دورة تحسيسية باش نستدعيو فيها رؤساء المخابر. عندنا 109 مخبر بحث، باش يكون معرض، باش يكون عرس للبحث العلمي. عندنا جوائز في احسن مشروع وكذلك احسن دكتوراه في اخر اليوم تحت لجنة علمية تترأسها نائبة رئيس الجامعة، باش نعلموا على اطلاق منصة ذكية مبتكرة حول تسيير وإدارة هيكل البحث، تشتغل بالذكاء الاصطناعي، باش تخدم على التصرف في الهيكل البحث. كل هيكل بحث عنده اسباس فيه الطالب الباحث باش يحط فيه المعطيات نتاعو، باش يحط فيه المشاريع نتاعو، باش يحط فيه كذلك لي بارتنير اللي يتعامل معاهم، وباش يحط فيه المنشورات باش تولي فيها اكثر مقروئية بالنسبة للمخبر. وكذلك فما منصة اللي يتصرف فيها العميد او المدير باش تبدا عنده فيزيبيليتي على المخابر الكل اللي موجودين في الكلية نتاعو ولا في المدرسة نتاعو ولا في المعهد نتاعو.
0: فعالية متنوعة شهدتها الدورة الأربعون لمعرض تونس الدولي للكتاب التي اختتمت الأحد الماضي، فعالية روحت بين التجاري والثقافي. ووفق حديث مدير المعرض محمد صلاح القدري لزميلة تبرى نعيمي، فقد بلغ عدد العناوين المعروضة 148 ألف عنوان توزعت على 294 جناح عرض، فيما نهز عدد الزوار 180 ألف زائر.
7: تم تسجيل عدد 39 دولة، 294 جناح عرض، عدد العناوين فاق 148 ألف. البرنامج الثقافي كان ثري، استضاف أكثر من 150 شخصية، منهم 52 شخصية أجنبية، ومن بين الشخصيات الأجنبية تم خبراء وروائيين وكتاب حائزين على أهم وأبرز الجوائز العالمية، إلى جانب مهنيين منهم رئيس الجمعية العالمية للناشرين. عدد الزوار تقريبا يراوح ما بين 160 و 180 ألف زائر.
0: بهذا نصل مستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. غدا انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء لتتواصل إلى 13 من ماي الجاري. في حدث استثنائي يعد الأول على مستوى الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو تنظم غدا بمقرها بالعاصمة البطولة الوطنية أبطال المعرفة. في انطلاق أشغال اليوم الأول لمنتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية، تأكيد على أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: إذاعة الشباب من تونس.
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.

مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في آخر موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البداية بأخبار الدربي اللي باش يجمع نهار لحد 10 متر الرياضي التونسي في النادي الإفريقي. اليوم بعد الاجتماع الأمني والسلطات الأمنية وافقت على منح 27,000 تذكرة لجماهير الترجي باحتساب أصحاب الاشتراكات. المباراة كما قلت نهار الأحد 10 مايو الأربعاء نتاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس، ويبدو أنه طاقم تحكيم أوروبي مش يزفر المباراة هذه. بالنسبة للأخبار اللاعبين الترجي مش غيب عليه حمزة جلاسي بسبب حصوله على الورقة الحمراء، وفي النادي الإفريقي أسامة بوقرة بسبب حصوله على 3 انذارات. بالنسبة لبقية مباراة الجولة نهار الجمعة 8 مايو الأربعاء الملعب التونسي اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان مع مستقبل جابس، الأولمبي البيجي مع شبيبة العمران، وشبيبة القروان تواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. نهار السبت 9 مايو بقية المباريات، مستقبل المرسى النادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي البنزرتي، وترجي جرجيس النجم الرياضي بالمتلوي. نعطيكم الترتيب قبل زوز جولات اللي مازالوا. النادي الافريقي في الصداره ب 62 نقطه، الترجي الثاني ب 60 نقطه، السي اس اس عنده 56 نقطه في المرتبه الثالثه، الملعب التونسي عنده 44 نقطه في المرتبه الرابعه، الاتحاد المنستيري الخامس ب 42 نقطه، النجم الرياضي بالمتلوي في المرتبه السادسه ب 39 نقطه، النجم الرياضي الساحلي في المرتبه السابعه ب 38 نقطه، ترجي جرجيس وشبيبة العمران كل فريق عنده 35 نقطه في المرتبة الثامنة، في المرتبة العاشرة اتحاد بن قردين ومستقبل مرسى كل فريق عنده 34 نقطة، في المرتبة 12 النادر البنزرتي عنده 33 نقطة. هذوما الفرق الكل ضمنوا البقاء نتاعهم في الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم. الفرق اللي معنية بالنزول الأولمبي البيجي في المرتبة 13 ب 28 نقطة، شبيبة القروان في المرتبة 14 ب 27 نقطة، مستقبل سليمان في المرتبة 15 ب 24 نقطة، وفي المرتبة الأخيرة المرتبة 16 مستقبل جابس ب 18 نقطة، وغادر رسميا الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى الرياضة الثانية لكرة القدم. في الاتحاد المنستيري يبدو أن النية متجهة نحو القطيعة مع المدرب فتحي العبيدي بعد الهزيمة الأخيرة من نجم المتلوي، والقرار الرسمي ربما في الساعة القادمة. في النادي الرياضي الصفاقسي اللاعب محمد أمين العيادي تعرض إلى إصابة على مستوى الأربطة المتقطعة. فرقة الثانية الجولة الأخيرة مش لعب يعني على زوج دفعات، الدفعة الأولى نهار الاثنين 11 ماي الأربعة المجموعة الأولى نادي حمام الأنف القمة والنهائي بينه وبين أمل حمام سوسة، حمام الأنف مطالب الانتصار للصعود للرابطة الأولى، حمام الأنف حمام سوسة يكفيه التعادل أو الانتصار إذا كان يحب يطلع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بقية المباريات، سبورتينغ بن عروس منزل بورقيبة، هلال مساكن هلال الشابة، مكرم المهدية نادي محيط قرقنة، اتحاد بوسالم جمعية مجرين، بعث بوحاجدة اتحاد تتوين، سيكك الحديد الصفاقسي الكوكب الرياضي بعقارب. المجموعة الثانية مباريات هيتلعبوا نهار 3 12 مي الأربعة كذلك، سبورتينغ المكنين جمعية تريانة، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، نصر جلمة الملعب الجابسي، مستقبل قاسرين اتحاد قصور السيف، سقيطة للدير هلال رديف، أمل بوشمة النادي القربي، قواف القفصة أولمبيك سيدي بوزيد. نعرف أنه تقدم سقيطة الدير في المرتبة الأولى، والملعب الجابسي المرتبة الثانية في انتظار الاحتراز اللي تقدم به الملعب الجابسي حول مشاركة وسام الجربي لاعب مستقبل القاسرين اللي يلعب في ثلاثة فرق الموسم هذا. ربما غدوة يصدر القرار النهائي فيما يخص احتراز الملعب الجابسي. الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت أن مباراة الدور النهائي لكأس تونس بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري مش الدور يوم السبت 9 مايو بقاعة رادس بإدارة تحكيم أجنبي. وبالنسبة لنهائي الكوريات، طاقم تحكيم تونسي مش يجمع الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي. الدور ربع نهائي لكأس تونس في كرة اليد نهار السبت 9 مايو الأربعاء جمعية حمامية سبورتينغ المكنين، الملعب التونسي ساقيت اللازيت، الستة الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي، بعث بن خيار النادي الإفريقي.
في كرة الطاولة، رئيس جامعة تونسي للكرة الطاولة مختار التوكبري أعلن لوكالة تونس فريق الأنباء اختفاء لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة الطاولة بوبكر بوراس بتاريخ 2 مايو الجري بعد إنهاء المشاركة في بطولة العالم للفرق اللي أقيمت في لندن. نختم بدوري رابطة الأبطال الأوروبية تشامبيونز ليج، اليوم الموعد مع إياب الدور النصف النهائي، أرسنال الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، الذهاب كان انتهى هدف مقابل هدف، وغدوة الدور النصف النهائي الإياب الدور النصف النهائي الثاني، بايرن ميونخ الألماني مع بي إس جي الفرنسي، الذهاب انتهى 5-4 للبي إس جي. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحية زبير العوني ومحمد عنتور.

0: على اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: جولد مع وصال سنوسي.
2: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال سنوسي، باش نبداو رحلتنا مع التسعينات، بالضبط عام 1991، من ألبوم كلمات مع ماجدة الرومي. نسمعوها تغني كلمات للشاعر نزار قباني وألحان إحسان المنذر.

احنا معاكم في ميوزك جولد على اذاعه الشباب، وبش نرجعوا لعام 1986 بالبوم يا ريت الرغب علامه، نسمعه يغني من اشهر اغانيه لو شباكك عشباكي.

0: إذاعة شباب.
1: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف

0: أعفاها الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة الخمس سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتوجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. البنك التونسي للتضامن يعلن اليوم عن إطلاق منتوجين رقميين جديدين، وهما بي تي اس باي المخصصة للدفع عبر الهاتف الجوال، وبي تي اس نت منصة الخدمات البنكية عبر الإنترنت، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحديث وتحسين تجربة الحرفاء. وتعكس هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن البنك حرص المؤسسة المالية على تعزيز قربها من حرفائها والاستجابة لمتطلبات الاستخدامات الرقمية الحديثة على مستوى السرعة والأمان وسهولة النفاذ. تكللت ليلة البارحة عملية نقل 3 أعضاء من متبرع متوفى دماغيا بولاية المهدية، وبعد موافقة عائلته إلى مرضى بحاجة إلى عملية زرع أعضاء بالنجاح، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بولاية القيروان احتضن اليوم ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. تخللها الإعلان عن إطلاق مبادرة الطاقة النظيفة الإقليمية تيرامات في تونس، وذلك تحت شعار هدف 1 تيراوات خطوة حيوية نحو مستقبل مستدام في الطاقة المتجددة. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في قصف الاحتلال الصهيوني مدينة غزة وفق ما أفادت به مصادر محلية. ويواجه مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة كارثة صحية وشيكة عقب توقف أحدى محطات الأكسجين الرئيسية داخله، والتي تعد المصدر الأكبر لتغذية أقسام المجمع وفق ما أوردته مصادر صحفية اليوم. والقيادة العسكرية الإيرانية تحذر من رد ساحق في حال قيام الإمارات بأي إجراء ضد جزر إيران وموانئها وسواحلها. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وذلك لليوم الثاني على التوالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

ياهلي العشق. هكا غنيت ديانا حداد من ألبوم ياهلي العشق اللي خرج عام 1997، وإحنا معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا لطفي بوشناق أنا حبيت.

0: تعيش.
1: هكذا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع أسرة نصري اللي نرجع معها الألبوم قد الحروف اللي خرج عام 2003 ونسمعها تغني من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان عبادي الجوهر، توزيع أمير عبد المجيد. قد الحروف، أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: مع فاط.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في توب 10، مرحبا بمستمعينا الكل. توب 10 عاد استنستوا بها سهريه كلها موزيكا، كلها موزيكا جديده، كلها موزيكا انتم تحبوها وتحبوا تسمعوها. اكثر 20 اغنيه غربيه اكثر استماع نقاها في البيلبورد وترتيبها تلقاوه اليوم، واكثر 20 اغنيه عربيه تلقاو ترتيبهم اليوم. بيان سور فاطمه شابي معاكم من 9:02 دقائق التوقيت، دقيقة بالضبط 9 دقيقة حتى شي النص الليل. مانيش وحدي، معايا محمد عنتول اللي توحشناه في السهريات كي معانا مسنس ديما صبحيات. مرحبا بيك. كنتوكا السهرية باش تكون حلوة برشا بيكم انتوما مستمعينا الكرام. باش نمشي ديريكتومون للموزيكا، ايبا باش نبداو بالبيلبورد، باش نبداو باغاني البيلبورد. واليوم عنا دخول متاع البوم كامل. ماك تعرفوا كلكوز ارتيست وقت اللي يخرجوا البوم ايبا يتسمعوا برشا، دونك هذاك علاش جمعتين اللي فاتت كانت أغاني أخرى، معناتها أغاني جديدة دخلت بها ألبوم إلا الإنجلي. إبا الجمعة هذية نلقاو شكون نوا كخان. نوا كخان ماهوش في المرتبة 20، خاطرش نلقاو في المرتبة 20 برونو مارس بغنيته ريسكيت أول، الغنية اللي عندها 9 جمعات معانا في الترتيب. أما نوا كخان نلقاوه في الجمعة الأولانية غنيته في المرتبة 19 اسمها بوش بورد. دونك هذه الغنية في مرتبة 19. مرتبة 18 نلقاو دراكولا غنية تيم امبيلا وجيني. والمرتبة 17 نلقاو عن تايلور سويفت The Fat of Ophelia اللي عندها 30 جمعة، واحنا نسمعوا فيها الغنية هذية. دونك هذوما الاربع غنيات اللي باش تسمعوهم تو دو سويت. راهو علاش قلت لكم فما البوم كامل، خاطر نوا باش نسمعوه برشا مرات، بريسك في كل اربع غنيات باش نسمعوا غنية نوا، كان مش زوز غنيات فرد مرة. اون توكا وسعوا بالكم وشوفوا ان هي الغنية اللي عجبتكم من الالبوم، خاطر بريسك اكتشاف باش نعملوه الالبوم تاع نوا. يلا باش نخليكم على الاربع غنيات هذوما، احنا راجعين بعد شويه.

The Fate of Ophelia تايلور سويفت. يلا الأربع أغنيات اللي باش يوصلونا الموجز الأخبار للتسعة ونص باش يكونوا كالآتي. في المرتبة 20 الفلسطينية دانا صلاح تقول لنا دوري دورك. الأغنية هذه عندها 11 يوم وخلطت 414 ألف فيو على شان أوفيسيال يوتيوب متاع دانا. بعد نمشيو للمصرية مها فتوني اللي تغني لنا عندها 6 أيام وهي تقول لنا ما مسكتش فيك. بون ما شدتش صحيح الغلب عليها وعليك هذاك علاش عندها 6 ايام خطت كان 666 الف فيو على شان اوفيسيال يوتيوب. نمشيو للعراق وهكاك عملنا دورة كبيرة ومحلاها زادة 6 ايام للعراقي محمود تريكي غنينا يابا يابا الاغنية خلطت 672 الف فيو. اي ديستانكت بغنية جديدة عنده 4 ايام ملي ريناها خلطت 2 ملايين و 128 الف. 4 اغنيات هذوما الكل باش نسمعوا مع محمد عنطول ولا باش الكل باش نسمعهم. يلا مع الفن.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. غدا انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء لتتواصل إلى 13 من ماي الجاري. عدد المترشحين بولاية نابل للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي ستنطلق يوم 3 من جوان القادم بلغ 11,281 مترشحا من مختلف الشعب، موزعين على 9,155 مترشحا من القطاع العمومي و1,631 مترشحا من التعليم الخاص و495 مترشحا بصفة فردية، وفق ما كشفته آخر تقارير المندوبية الجهوية للتربية بنابل التي تم عرضها اليوم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لإفادة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الآفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، حسب منشور نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوزارة. وتضمن الجدول التفصيلي للاختصاصات وصيغة احتساب النقاط وأجل الترشح والإعلان عن النتائج. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيونية المستمر على البلاد منذ 2 مارس الماضي إلى 2700 شهيد وأكثر من 8300 مصاب. ويواصل الكيان الصهيوني اعتداءاته اليوم على جنوب لبنان في خرق جديد للهدنة السارية بين الجانبين. واستشهد طفل فلسطيني وإصابة آخرين اليوم جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني استهدفت شمال مدينة غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عن

ايا مع شكون كنتوا في الموسيقى وشكون اللي كنتوا تسمعوا فيه نورمالمون عاد استنستوا بها الاغنيه هذيا خاطر ماهيش جديده الاغنيه هانتريكس اللي كنتوا تسمعوا فيها اللي هي من عند بلوتو اسمها جولدن الاغنيه الجروب هانتريكس اللي عندها معانا 45 جمعه وكنت في المرتبه 13 قبل رجعنا ديريكتومون امريكان كارز من عند نوا كان ايبا نوا كيف ما قلت لكم بسمعناه مرتين مش كان مرة بركة في المرتبة 16 وفي المرتبة 14 وقت اللي غنى End of Augustus الغنية هايكا بلاد سي اون تري تري بيل بلاد ياسر حلوة اما في المرتبة 15 سمعتوا ستيت سايد من عند بينك بانترز وزارا لارسون اللي كانوا الجمعة اللي فاتت في المرتبة 13 مرحبا بكم مرة أخرى باش نمشيو لنفس الترتيب اما في الأغاني العربية ونلقاو محمود العزي وصابرين من مسلسل اتنين غيرنا غنوا تيتر اسمه واخيرا وسمعناه عنا شهرين وهو يتبع فينا تيتر ذايا خلط 8,873,000 نلقاوها في المرتبة 16 بعد ما كان في المرتبة 13 الجمعة اللي فاتت سينو دوزي الجزائري نلقاوها بغنية ليلة الوداع باش نسمعوها بعد بعد ما كان في المرتبة 10 نلقاوها عنده جمعتين بزوز ملايين و326,000 فيو وش نقعدوا مش مشيوا للجزائر من المغرب مش مشيوا للجزائر وين باش نلقاو موح ميلانو غنيته بسلامة غنية اللي عندها 11 يوم 9,002,000 هذية على الشين اوفيسيال يوتيوب متاع موح بيان سور اي انفا باش نسمعوا احمد سعد غنيته بينسو زي الغنية هذية اللي كانت الجمعة اللي فات في المرتبة الثانية نلقاوها الجمعة هذه الجمعة اللي فات ديريكتومون دخول جديد في المرتبة الثانية الجمعة هذه نلقاوها في المرتبة 13 ونلقاوها خلطة الزوز 2,484,000 اون توكا كيف ما قلت لكم شو اسمه احمد سعد خرج توت ان البوم ماهوش حاجه معناتها مش اغنيه بركه غنى الغاليين غنى اتغابيت غنى شنو الاخر وصلت معاك كيف ما هذه اللي بينسوا ازاي الاغنيه اللي كل اللي باش نسمعوها بعد شويه انا مش فاهمني ان توكا الاغنيه الالبوم اسمه ذا شوروز الحزن هذايا البوم احمد سعد 2026 يلا يزي من برشا حديث فاطمة هكا ولا عن طول نحطوا الغنيات يلا الغنيات توت سويت

أحمد سعدي. وصلنا للعشرة وخمسة دقائق. مرحبا بكم مستمعينا الكل. يلا باش نمشي منشوفوا نعملوا طلع على شكون موجود معنا في البيلبورد. ديزيرز هذه الأغنية متاع جوستن بيبر نلقاوها في المرتبة 12 بعد ما سمعناها 32 جمعة متواصلة. كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة الثامنة. ذا جريت ديفيد هذه الأغنية اللي موجودة في المرتبة 11. الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 44. لما حالة هذه غنية خلطت للمرتبة السادسة خاطر عندها 13 جمعة. هذه أول غنية خرجها نوا كخان من الألبوم متاعو. المرتبة السادسة خلطت لها نهار 14 فيفري 2026، وهي نهار الدخول متاع الغنية هذه في الترتيب. تاو نقاوها في المرتبة 11. نحكي على The Great Davids. دونك مرتبة العاشرة Folded من عند كالاني اللي تستحفظ على المرتبة متاعها. وباش نعاودو نسمعو نوا بغنية Doors. هذوما الأربع غنيات اللي باش يجيبكم tout de suite.

دورس، هذه الاغنيه اللي توصلنا للعشرة واثنين وعشرين دقيقة واحد وعشرين بلوتو. مرحبا بكم الكل. يلا شكون هم الاغنيات اللي باش يوصلونا لنشرة الاخبار للعشرة ونص؟ باش نلقاو مرتضى الفتيتي ماهوش وحده باغنيته امانة عليك، على خاطر يغنيها مع وليد التونسي. الاغنية الجمعة اللي فاتت سمعناها كانت في المرتبة 11، نلقاوها في المرتبة 12، حاجة باهية برشا، بمليون وستمية والف فيو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع مرتضى. نلقاو زاد اغنية بزاف اللي عندها اربع جمعات، جمعة هذية في المرتبة 11 بعد ما كانت في المرتبة السابعة وخلطت المرتبة الاولى، دوب ما دخلت 27 مليون و543 الف، هذا النومبر دو فيو اللي نلقاوه بالاغنية هذية. بعد نشرة الاخبار مش موجز نشرة، نلقاو الاخرس وغادة شيري يمجنني، هذه الاغنية اللي عندها 12 يوم، مليون و67 الف، هذا النومبر دو فيو. وباش نعاودوا نسمعوا انغام في مش حبيبي وبس، اغنيه من تيتر اثنين غيرنا، الاغنيه اللي كانت في المرتبه الخامسه الجمعه اللي فاتت نقاها في المرتبه التاسعه. هذوما زوز اغنيات بعد الموجز، توا بعد النشره زوز اغنيات قبل النشره. خليكم مع الفن.

0: وهما بي تي اس باي المخصصة للدفع عبر الهاتف الجوال وبي تي اس نت منصة الخدمات البنكية عبر الانترنت، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية لتحديث وتحسين تجربة الحرفاء. وتعكس هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن البنك حرص المؤسسة المالية على تعزيز قربها من حرفائها والاستجابة لمتطلبات الاستخدامات الرقمية الحديثة على مستوى السرعة والأمان وسهولة النفاذ. تكللت ليلة البارحة عملية نقل 3 أعضاء من متبرع متوفى دماغيا بولاية المهدية، وبعد موافقة عائلته إلى مرضى بحاجة إلى عملية زرع أعضاء بالنجاح، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بولاية القيروان احتضن اليوم ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، تخللها الإعلان عن إطلاق مبادرة الطاقة النظيفة الإقليمية تيرامد في تونس، وذلك تحت شعار هدف 1 تيراوات خطوة حيوية نحو مستقبل مستدام في الطاقة المتجددة. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في قصف الاحتلال الصهيوني مدينة غزة وفق ما أفادت به مصادر محلية. ويواجه مجمع نصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة كارثة صحية وشيكة عقب توقف أحدى محطات الأكسجين الرئيسية داخله، والتي تعد المصدر الأكبر لتغذية أقسام المجمع وفق ما أوردته مصادر صحفية اليوم. القيادة العسكرية الإيرانية تحذر من رد ساحق في حال قيام الإمارات بأي إجراء ضد جزر إيران وموانئها وسواحلها. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وذلك لليوم الثاني على التوالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: بسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: Top 10.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صلاح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتثلي.

حسبت مع قديش من موجة عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا مت بسيط تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

هذه أغنية شيرين الحضن. شو قلت لكم برشا حزن. هذه العودة متاع شيرين كيفاش كانت بغنية كيف ما هكا، وقالت اللي باش تقعد تعمل برشا غنيات، والغنيات هذوما باش نسمعوهم وتوكا، ومازال عنا ما نسمعو جيماجين في شيرين. توا باش نمشيو للغنيات الأولى في البيلبورد. با كيف ما قلت لكم تعاود ترجع تتمشكى معناتها الحكايات الكل، على خاطر نلقاو برونو مارس I just might، هو اللي كان في المرتبة الثالثة الجمعة اللي فاتت، نلقاوه في المرتبة الثانية جمعة هذية. ما تنساوش اللي أليكس برونو مارس كان بالغنية هذية في نهار 24 جانفي 2026 في المرتبة الأولى، 16 جمعة كمان نجم نقولوا اللي هو إلى فيو ديو إي ديبا، مي توا المرتبة الثانية. تشوزين تكساس أغنية إلا لانجلي، إيبا لو كونتري عاود يشد بلاصة الأولى في البيلبورد بعد 28 جمعة. أول مرة كانت في المرتبة الأولى إلا لانجلي بغنيتها تشوزن تكساس نهار 14 فيفري 2026، وهي دخلت أول ما دخلت في البوزيشن كانت في المرتبة 39 نهار 1 نوفمبر 2025. دونك نلقاوها توا في المرتبة الأولى، وهذوما زوز أغنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت.

تشوزن تكساس. يلا شكون باش نلقاو في المراتب الزوز الاولى؟ اما المراتب المره هذه في الاغاني العربيه بيان سور باش نلقاو سيلاوي في المرتبه الثانيه. اي باوي سيلاوي الجمعه اللي فاتت كان في المرتبه الاولى، الجمعه هذه في المرتبه الثانيه. با سولما في المرتبه الثانيه، مي عنده 10,794,000 وهذايا في جمعتين بركة. غنيته نصابه اكتسحت المجال. اون بلوس حكاو عليه برشا بيسكو فما مشاكل مع العائله ودخلوه المركز رعايه نفسيه وعطاوه دي ميديكامون بالسيف وهو احتاج حسين. فما بلبزه كبيره حول سيلاوي المده هذيا ونفهموا علاش يسمعوه برشا. ان توكا موجود 60 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. سينو المرتبه الاولى هي اغنيه وجه القمر اللي تقدمت خصيصا لحلقه قصتي مع نجم قصي الخوري. دونك ساريا سويس هي اللي تغني في الاغنيه هذيا، هي اللي باش نسمعوها في المرتبه الاولى. اما مازال عندكم سيربريز اخرى، جورج وسوف نختموا به، هو اللي باش يقول لنا لو كل عاشق، هذيا اللي باش نوصلوا بها لنص الليل. محمد عنتول وفاطمه الشابي ما بقى لهم كان باش يقولوا لكم تصبح على خير.

0: مع فاطمة
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
0: Arabesque.